0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الأعراف.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة هود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة هود.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك، وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وأدخلنا تحت كنف رحمتك التي وسعت كل شيء، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم اعصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صلي على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ربنا

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ قال: واثنين. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصفه. متفق عليه.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين، نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور،
2: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
3: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العلم.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الحج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الحج.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعنه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم ابن أسيد رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لحق أصابعه الثلاث وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الفجر حتى سورة الناس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الفجر حتى سورة الناس.
1: من منبر الحرمين.
2: حقوق الوالدين ولعظم حقهما.

0: رحمه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وعظم الله حق الوالدين لأنه أوجدك وخلقك بهما، والأم وجدت في مراحل الحمل أعظم المشقات وأشرفت في الوضع على الهلاك. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، ورضاعه آية من آيات الله. والأب يرعى ويربي ويسعى لرزق الولد ويعالجان من الأمراض، ويسهر الوالدان لينام الولد، ويتعبان ليستريح، ويضيقان على أنفسهما ليوسعا عليه، ويتحملان قدارة الولد ليسعد، ويعلمانه ليكمل ويستقيم، ويحبان أن يكون أحسن منهما. فلا تعجب أيها الولد من كثرة الوصية بالوالدين.
1: من منبر الحرمين. من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن رحماء بينهم. نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ناشئ في رحاب القرآن الكريم. تأتيكم هذه الحلقة مستمعينا من جامع ناصر الطيار بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم. في البداية سعدنا نرحب بضيوف هذه الحلقة. نرحب بداية بالأستاذ عمر بن يوسف الصغير معلقا على تلاوة الطالب. حياكم الله أستاذ عمر.
2: الله يحييك، يا مرحبا أستاذ سعد.
1: حياك الله. كذلك نتعرف على ناشئ هذه الحلقة، تعرفنا باسمك.
3: عبد الله عبد المجيد العجلان.
1: حياك الله يا عبد الله. كم تحفظ من القرآن؟
3: القرآن كامل.
1: ما شاء الله تبارك الله. استعذ بالله يا شيخ عبد الله واسمعنا مما تشاء تلاوة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا.
1: ما شاء الله تبارك الله. تعليكم أستاذ عمر على تلاوة الطالب.
2: ما شاء الله، قراءة جيدة، فتح الله عليك وبارك.

0: بارك الله فيك.
1: آمين. هل هناك سؤال نطالب في معاني الكلمات؟
0: نعم، ما معنى قوله تعالى قضى نحبه؟
2: أي مات شهيدا.
1: وهل هناك سؤال في التجويد؟
0: نعم، في قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا، ما الحكم في ذلك؟
2: تنوين ضم أتى بعده حرف الصاد وهو من حروف الإخفاء.
0: أحسنت، بارك الله فيك وفتح الله عليك.
1: اللهم آمين. شكرا لكم ضيوفنا الكرام، وهكذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختم هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي، أنا مقدمها سعد بن هادي الشبلان. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحال ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة مريم.
1: أسفر الصباح
2: عن أمل جديد، عن أمل جديد
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله، على الله
3: نعم المعين،
2: نعم المعين.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله في صباح جديد يتجدد بصحبتكم على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حلقة جديدة من برنامج اللهم بك أصبحنا في صبيحة هذا اليوم الثامن من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: أسعد الله صباحكم أيها الكرام بكل خير، نحييكم ونرحب بكم في هذا اليوم العظيم، يوم التروية. وهذه أرق التحايا من فريق العمل في الإشراف العام في حانة بمحمد السبيعي، في رئاسة التحرير عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، في الإعداد التقديم أخي سلطان ربيع، محدثكم سبيت سبيت،
5: في تنفيذ عبد الرحمن محزري، وفي التنسيق عبد الرحمن الحوطي، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
8: أصبحنا وأصبحنا.

0: أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: نسأل الله أن يتقبل هذه الدعوات وأن يجعلنا من أهل ذكره وشكره وحسن عبادته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، خصوصا تحية خاصة مضاعفة للمكافحين المداومين من أمثالنا. مكافحين ولا يا أبو إبراهيم؟
2: في جهاد إن شاء الله.
1: معكم في هذا الصباح اللي يمكن يستمعون لنا من دوامهم مناوبات وشفتات من بعض القطاع الخاص بعد الظهر إلى الآن مداومين، وغيره من الوظائف الأمنية والصحية وغيرها. قواكم الله، احنا معكم، ما انتم بالحالكم، وإن شاء الله يعني نسعد نحن وأنتم في رحلة صباحية حتى الساعة 8:30 بإذن الله. وحياك الله أبو إبراهيم.
2: الله يبقيك أبو تركي ويحفظك ويعيننا. يعني هو الإنسان العمل هذا اللي نعمله، نحن ندور العيشة صح، ولكن الإنسان ينبغي دائما يحتسب الأجر في مثل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما مره رأى الصحابة رجلا كان يعني يدور العيشة ويكدح ويتعب وكذا، فينظرون له الصحابة يقولون يعني ليت هذا كان في سبيل الله،
1: الله
2: لو كان هذا العمل في سبيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان يسعى ليعف نفسه عن السؤال فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أطفال صغار يغنيهم وينفق عليهم فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على والدين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. فهذا اللي يعزي الواحد، واحدنا يعني عقوتك يعني يكدح ويشتغل في الناس نايمة ذلحين ما شاء الله مروقين في الإجازة
1: ما شاء الله،
2: اللهم يجعلنا نوم العوافي إن شاء الله، لكن الإنسان يحتسب الأجر والحمد لله.
1: وبين وبينكم بعد أيضا نشتاق لكم، ما نصبر عنكم ولا
2: أي والله المستمعين
1: أي طبعا.
2: لا حنا ودنا نريح نريحهم منه شلون نضبط الضمائر.
1: حياكم الله، وموضوع جديد معكم يا كرام، وما زلنا في موضوعات الحج، ونسأل الله أن يوفق الحجيج وأن يتقبل منهم. حديثنا اليوم عن شعار الحج، عن ربما أكثر كلمات تردد في الحج، عن إعلان الحاج دخوله النسك ما بعد يعني إقرار النية في قلبه. نحن نتحدث إياكم يا كرام عن يا أبو إبراهيم
2: سم مقلب.
1: نتحدث نحن وإياكم عن التلبية، عن تلبية الحاج، عن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: إذن هذا هو حديثنا وهذا هو موضوع المستمعين الكرام. طبعا اليوم هو يوم التروية، وبالمعتاد أن حجاج بيت الله الحرام يعني الذين كانوا متمتعين يبدون اليوم يحرمون، يعني السنة لهم أن يحرموا هذا اليوم يوم التروية، وثم أيضا يشرعوا في هذه التلبية العظيمة التي هي شعار التوحيد، كما قال جابر رضي الله تعالى عنه: فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لأن تلبية المشركين قبل ذلك كان فيها شرك، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، نسأل الله العافية والسلامة. أما هذه التلبية فهي تلبية توحيد خالصة، نسأل الله يثبتنا على التوحيد حتى نلقى. فيعني اليوم الحجاج ما شاء الله في يعني منى يترون، سمي يترون لأنهم يترون من المياه، لكن الحمد لله ذا الحين المياه موجودة في كل مكان، اللهم لك الحمد،
1: الحمد لله
2: والشكر والخدمات والفضائل ربنا سبحانه وتعالى. ويعني الواحد الحقيقة أنه يروح هناك، نذكر يعني كان سنوات نحج والله حين ما ودك ترجع للرياض من الرفاهية التي تجدها بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: أي والله
2: فعلا. قطار مشاعر وتنقلات ومخيمات على مستوى، يعني فضل الله سبحانه، نسأل الله يديم علينا هذا الفضل.
1: الحمد لله، اللهم آمين. إذن هذا هو موضوعنا أيها الكرام، شاركونا عليه. نحن نتحدث عن تلبية، عن شعار الحاج وعن تلبيته بشعار التوحيد، وشاركونا أيضا على سؤال الحلقة الموجه لكم الذي يقول: ما المشهد الذي يخطر في بالك فور سماعك التلبية، لما تسمع التلبية وخصوصا التلبية هذه التي تعارف عليها الناس بهذا النسق وبهذا يعني بهذا الصوت لبيك، وإن كانت يعني كما ذكر العلماء ليست يعني ليس شرطا أن تكون هي واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، بل ورد في السنة صفة آكد للتلبية. عموما نتداول نحن وإياكم هذه التفاصيل بإذن الله في هذه الحلقة، وأيضا يحدثنا عنها بشكل موسع إن شاء الله ضيفنا في فقرته. شاركونا عن التلبية، معاني التلبية، ماذا تعني لك التلبية، حتى استخدامات التلبية سواء في الشرع أو سواء في تعاملات الناس. شاركونا على 011-405-2999.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
4: 0534-600-600،
3: وباتصالاتكم
4: على الهاتف رقم
3: 011-405-2999.
4: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
1: شو رأيك أبو إبراهيم ناخذ جولة سريعة على حلقة اليوم؟ معنا إن شاء الله بعد قليل هدايات آية مع أحمد الشدي، وبعدها بعشر دقائق آيات معلومات أو أيام معلومات مع عبد الرزاق العليوي، قبل السابعة بخمس دقائق معنا مراكب الحج مع الشيخ عبد الله المطلق.
2: الساعة 7 حكم إن شاء الله الجولة الصحفية مع زميلنا في الحربي، ثم إن شاء الله تعالى سيكون معنا ضيف الحلقة الساعة 7:30 وهو الأستاذ هواز بن مجبل الظفيري، باحث ومختص في التربية الإسلامية. سنتحدث معه عن هذه التلبية العظيمة، ما هي التلبية ومتى تشرع، وما المعنى أو ما المعاني التي يجب أن نستحضرها عند ترديد التلبية، كيف يعيش المسلم معنى لبيك في حياته بعد انتهاء الحج.
1: نعم، معنا اليوم عدة تغطيات، منها التغطية الأولى متعلقة بجمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة. إن شاء الله يتحدث معنا المتحدث الرسمي عن مشاريع جديدة لديهم ونتعرف عن برامجهم بشكل أكثر.
2: ثم إن شاء الله الساعة 8 حكم كالمعتاد نقدم لكم موجز الأنباء، ثم معنا تغطية كذلك عن صندوق الوقف الصحي وما يقوم به خلال موسم الحج هذا العام وما لديه من مبادرات وبرامج. سيكون معنا إن شاء الله الأستاذ سلمان الزميع وهو مدير إدارة المشاريع والمنح في صندوق الوقف الصحي، أبرز أهداف مشاركة صندوق الوقف الصحي في موسم الحج، وش طبيعة المبادرات، وكيف ينعكس أثر الوقف بشكل مباشر على ضيوف الرحمن، وش أهمية الوقف الصحي في دعم المواسم الكبرى.
1: تغطية ثالثة معنا إن شاء الله من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ومع تفعيل خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام إن شاء الله ينضم معنا مساعد رئيس الشؤون الدينية الشيخ دكتور محمد الخضيري للحديث عن ملامح هذه الخطة التشغيلية وأبرز المساهمات والمبادرات في هذه السنة، وخصوصا جانب التقنية والذكاء الاصطناعي.
2: إذن المستمعين الكرام، هذه هي الفقرات، وبينها إن شاء الله نستقبل أو يعني نقرأ مشاركاتكم وإبداعاتكم وما تتحفون به خلال هذه الحلقة، فيا مرحبا بكم.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا. هدايات آية.
5: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: وإذا

0: مرشدون.
1: قال بعض أهل التفسير: ختم الآية برجاء الرشد من أحسن الأشياء، لأنه تعالى لما أمرهم بالاستجابة له وبالإيمان به نبه على أن هذا التكليف ليس القصد منه إلا وصولك بامتثاله إلى رشادك في نفسك، لا يصل إليه تعالى منه شيء من منافعه، وإنما ذلك مختص بك.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: شكرا زميل أحمد الشدي. ومعكم أيها الكرام حديثنا عن التلبية، عن هذه الكلمة الجميلة والعبارة الجميلة في شعار الحاج، وهو يستجيب لنداء الله تبارك وتعالى. وفكرة هذه الاستجابة، أنت لما يناديك شخص يعني له مقام عندك فترد عليه بلبيه أو لبيك، هذا المعنى الرائع، وهو أيضا يعطيك إشارة يعني في يعني من من من تأمل هذه الكلمات المفروض في كل مرة يستحضر القصة الرائعة، القصة العظيمة اللي أنت الحين قاعد تلبي مين؟ أنت الآن جالس تجاوب من؟ وش القصة اللي هي نداء إبراهيم عليه السلام، وهو نداء الله تبارك وتعالى عندما أذن الله تبارك وتعالى أو أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم أن يؤذن للناس، فاستغرب إبراهيم عليه السلام كيف يصل الصوت لكل الناس، فقال الله تبارك وتعالى عليك الأذان وعلينا البلاغ، فأذن بالحج. وبروايات مختلفة عند أهل الحديث وآثار التفاسير، فبلغت أفاق الدنيا، وبلغت حتى يقول بعض أهل التفسير حتى بلغت الحجر والجبال وكل المخلوقات، بأن الله قد فرض لكم الحج فحجوا. فإحنا في كل مرة نقول لبيك لبيك يا إبراهيم على هذه الدعوة، وهي دعوة الله تبارك وتعالى
5: سبحانه وتعالى. وذلك سبحان الله، ترى كل الأنبياء طبعا من بعد إبراهيم حجوا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كأني أنظر إلى موسى حادرا من الثنية وله جؤار إلى الله تعالى بالتلبية. يقول: كأني أنظر إلى يونس بن متى على الجمل الأحمر جاي حاج. ففي كلهم، وقول عليه الصلاة والسلام يعني مسجد الخيف صلى فيه 70 نبيا، مسجد الخيف موجود الحين في ميناء. فكل الأنبياء، وهي سنة نبينا إبراهيم، من إبراهيم ماشي إلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل البعثة، لأن كانوا القرشيون يحجون، ولكن حجهم فيه مختلف. كان القرشيين ما يخرجون خارج الحرم، الحمس يسمونهم، كان دائما بس يجلسون في مزدلفة. حتى يوم جاء حج النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوفون هو بيطلع العرفات ولا ما بيطلع عرفات خارج الحرم، فخرج، لأنه في الحج يعني يجمع بين الحل والحرم. فاللهم صلى الله عليه وسلم، طلع يومك تقول يعني نداء إبراهيم عليه السلام، ونلبي هذا النداء الذي نادانا به إبراهيم. أبو علي، السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يلا صبح بالخير.
6: الله يصبحكم بالنور والسرور والعافية.
4: الله يحييك، أهلا وسهلا،
6: تفضل. الله يبقين، أخباركم طيبين؟
5: الحمد لله طيبين وبخير ونعمة يا رب.
6: أولا نصبح عليكم بالخير من منطقة جيزان، الله يحفظك.
5: ونعم،
6: تحديدا محافظة صبية.
5: ما شاء الله، أكرم ونعم، ما شاء الله.
6: نعم نعم. أولا نشكركم بعد الله سبحانه وتعالى على جهودكم هذه، والله يجزاكم خير.
5: آمين.
6: الأمر الثاني، أسأل الله أن يسر أمر الحجاج، وأن الله يكتب الأجر الجميع، وأن الله يتقبل منا ومنكم في هذه العشر المباركة.
5: اللهم آمين آمين. الله يجزاك خير أبو علي، بيض الله وجهك أبو علي، جزاك الله خير على هالدعوات والسلام والتصبيح الجميلة، وما شاء الله واضح الحيوية والنشاط ما شاء الله.
4: أي والله ما شاء الله، ها مروق. معنا تركي من القصيم، السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أستاذ سلطان.
4: صباح النور والسرور، يا أهلا والله وسهلا.
7: الله يتقبل منك صالح الأعمال
4: يا رب. آمين. ومنكم السامعين.
7: التلبية بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد لو تعود بنا الذاكرة قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم الوداع، السنة اللي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه ثم أردفه علي، إنهم يقولون لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هل كلام هذا لأن كفار قريش كان يعني تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعهم يقولون لبيك لا شريك لك يقول لهم محذرا وموبخ لهم ويلكم قد يعني اقتصروا على هذه التلبية ولا تفسدوها بشرككم. فالتلبية هي شعار الحج والعمرة وهي تدل على التوحيد، ومعناها يعني أني مقيم أنا على طاعتك وإجابة أمرك وحدك لا شريك لك، يعني عكس اللي هي تلبية المشركين. ومع ذلك يقول أحمدك وحدك لا شريك لك وأعترف بأن النعمة كلها منك وحدك لا شريك لك. فهذا دلالة كل يعني كل ما سمعنا التلبية من الحجاج يعني دلالة على عظمة التوحيد، والتوحيد من أجله نزلت الكتب وأرسلت الرسل وأقيمت الحجج على الناس، والله جل وعلا ما يعذب حتى يبعث رسوله. فهذا عظم أمر التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.
4: الله يجزاك خير يا شيخ تركي، يبارك فيك وشكرا لك على هذه الإضافة.
5: شكرا لك شيخ تركي. معنا أحمد من مكة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: صباح الخير يا
0: أحمد. صباحكم أبو إبراهيم أبو تركي، وكتب لكم الأجر
4: يا آمين.
0: وأنتم في العمل برضو حتى الناس المتقاعدين وهذا صحيحين ترى يسمعون.
4: يا سلام عليكم. أغلى ناس عاد علينا.
5: والله أنا أحمد كنت أقول يعني أتوقع أنه ما راح يكون في اتصالاتك، ما شاء الله والله في يعني الاتصالات ما شاء الله بالدهر عقب.
0: أهل مكة دائما يعني تلاقيهم في فترة الحج هذه حتى اللي ما يحجوا صاحيين ومستيقظين، وبعضهم يوزعون وجبات للحجاج
5: وبعضهم
0: من التطوع وغيره. الله يكتب
5: ما شاء الله، الله يهنيكم لكم ما شاء الله
0: وهذه بثابكم والله. والله شوف التلبية انا اريد اتكلم فيها، لكن انا امام مسجد والقى اقرا على الناس بعض الكتب التي يعني مصرح من وزاره الشؤون الاسلاميه للمصلين.
4: نعم.
0: فمن ضمن القراءات الشيخ سعد الشنسلان، الشيخ سعد الخفلان الله يحفظه ويبارك فيه، ذكر أن الدخول في النسك قبل التلبية ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر، قالوا هذه سنة مهجورة. فقبل أن يدخل النسك قلت لبي يذكر هذه فسبح وهلل ثم كبر ثم قال لبيك حجة في عمره. فهذه كما يتعلق والتلبية هي تلبية التوحيد، وهي فعلا تحقق تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. دعوة بين إبراهيم ودعوة الله سبحانه وتعالى بأن التلبية لله وحده وعدم الشرك به وتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. والذي يدخل في هذه التلبية يستشعر أنه في كل سير حجه أو عمرته أنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويجعل الله رقيبه وينظر إليه، فبذلك يخلص العمل لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يعني يحاول يتقن ما يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فيحرص على الأركان والواجبات والسنن والنوافل في كل ما يؤدي بهم من مناسككم.
5: الله يجزاك
0: طبعا اكتب لكم أجركم ويرفع قدركم ويديمكم ويجعل ما تقدموا زان حسناتكم. شكرا
5: جزاك الله خير أخي أحمد، الله يبارك فيك على هالمشاركة. ويعني هو الموضوع سبحان الله التلبية يعني الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه التلبية التي معروفة اللي احنا نلبيها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لكن حتى في هذه الحجة لحجة الوداع كان الصحابة يقولون بعض العبارات الأخرى، النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتزم بهذه التلبية. الصحابة كانوا يقولون لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث ابن عمر أنه كان يقول أحيانا لبيك إله الحق. لكن الإنسان اللي بيلتزم بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم هي التلبية الأصلية يعني، واللي بيعاد ينوع على شيء ما في إشكال يعني في هذا لفعل الصحابة ولإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فما أجمل أيضا الإنسان أنه حينما يقولها يكون مستشعرا لهذه المعاني، يعني لبيك أنا ولب مثل ما تفضلت بتركي، يعني لبيك أنا مجيب لك إجابة بعد إجابة وإقامة على طاعتك بعد طاعة ومحبا لك بعد محبة. فكل هذه معاني من معاني التلبية التي إحنا حين نقولها جميل الإنسان أنه يتأمل فيها.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، أياما معلومات. مستمعينا الكرام، إن يوم عرفة من أعظم أيام الإسلام شأنا وأجلها قدرا، وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الذي يقف فيه ضيوف الرحمن بعرفة مؤدين أعظم أركان الحج، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وهو يوم تتنزل فيه الرحمات وتغفر فيه الذنوب، ويباهي الله فيه ملائكته بعباده الواقفين على صعيد عرفات. وقد خص الله هذا اليوم بفضائل عظيمة، منها أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة معاشر المستمعين التي قال عنها اليهود وقد فهموا معناها: لو كانت عندنا معاشر يهود لجعلنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم في أي يوم أنزلت وفي أي ساعة أنزلت وأين أنزلت وأين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت، أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا يخطب ونحن وقوف بعرفة. يوم عرفة أيها الكرام يوم أقسم الله به، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. أن يوم عرفة هو من أفضل الأيام عند الله، فهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف. أن يوم عرفة صيامه يكفر ذنوب سنتين لغير الحاج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أن يوم عرفة يوم يرجى إجابة الدعاء فيه، وهذا أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فعلى المسلم أن يتفرغ للذكر والدعاء والاستغفار في هذا اليوم العظيم، وليدعو لنفسه ولوالديه ولأهله وللمسلمين، فهو يوم تتجلى فيه معاني التوحيد والانكسار والخضوع لله تعالى، وتتوحد فيه قلوب المسلمين على الدعاء والرجاء طمعا في رحمة الله عز وجل وفضله. فحري بكل مسلم أن يعظم هذا اليوم وأن يغتنمه بالطاعات من ذكر ودعاء واستغفار، لعله ينال من نفحاته ويفوز برضا الله ومغفرته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل المغفرة والعتق من النار، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
2: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا.
4: شكرا زميل عبد الرزاق العليوي، وما زلنا معكم أيها الكرام في حديثنا عن التلبية. بما أنه مقرب العيد يا أبو إبراهيم، وتجي سالفة إذا حد قال لك من العايدين وش تقول له، إذا حد قال لك عساكم من عواد وش ترد عليه، حتى الشخص إذا قال لك، إذا ناديته وقال لك لبيه وش تقول له؟
5: لبيت حاج،
4: لبيت حاج، ها؟ إيه، لعل هذه الأشهر والأليق. حلوة،
5: أو لبيت يمينة،
4: إيه، أو لبيت يمينة، أو لبيت حاج، فعلا جميلة جدا.
5: وفعلا سبحان الله الردود ذي، يعني أنا أشوف من تالي أصبح بها اهتمام جيد، لأنها يعني فيها نوع من الرجولة وفيها نوع من حسن الخلق. صحيح. يعني إنه إيش تقول لين قال كذا، مثل ما قلت لبيه لبيت حاج، مثلا لا جاء واحد مثلا قال لك عز الله مقامك، مقامك عزيز. الردود هذه فيها رجولة وفيها معان وفيها حسن خلق، ويعني جميل الحقيقة أن الشباب يتعلمونها، يعني ما يكون مفهي كذا قال لأحد كلمة ما يدري شو يرد عليه، ما يكرر لله يسلمك.
4: فعلا والله جدا جميلة، وحتى تظهر يعني حتى جوانب اجتماعية، مسألة أنه يعني ترى يعني الاتيكيت بالتعبير العصري ما يعني ليس جديدا علينا، ومفاهيمه ليست جديدة علينا، مسألة الذوقيات والأشياء اللبقة والكلام الجميل، بالعكس هو من أصل العرب اللي هم أهل الكلمة، فهي معاني جميلة أن مثل ما قال إبراهيم يعني تعلم حتى للنشء، وصار في دورات جميلة على هالموضوع تجدونها، ربما يعني ما يصعب علي أذكر أسماء التجارية، ولكن صار في دورات كذا لبعض الشباب مرخصين يسوون دورات للصغار يعلمونهم مثل هذه الأشياء.
2: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا، لا حج إلا بتصريح.
9: لا يجوز للإنسان إخوتي في الله أن يحج بدون تصريح، لأن اشتراط التصريح أمر وضعه ولي الأمر للمصلحة العامة، وولي الأمر إذا قرر مثل هذه الأحكام يجب طاعته، فلذلك لا بد أن يقيد هذا الأمر ويوضع له نظام. ولهذا نقول لإخواننا أنتم الآن تحجون ميسر لكم الحج كل مثلا كذا سنة، لكن غيركم الآن جالس في القرعة 20 سنة ما طلع لها قرعة حج، فاتقوا الله تعالى في أنفسكم وأطيعوا أوامر أولياء الأمور وكونوا يدا واحدة، يبارك الله لكم في مساعيكم.
2: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا، لا يتحدث العربية ولكنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب ب100

0: أجران عبر متجر خيركم الإلكتروني أو عبر التواصل معنا بالاتصال أو الواتساب على الرقم 92-00-166-70.
1: تجارة لن تبور.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
2: الجولة الصحفية.
4: جولة صحفية مستمعينا الكرام مع الإعلام نايف الحربي. السلام عليكم، صبحك الله بالخير يا أبو فهد.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير أخوي سلطان وأخوي سبيت المستمعين فريق البرنامج.
4: صباح النور وسرور يا مرحبتين أبو فهد،
5: حياكم الله ونسمعكم كل جولة.
4: طيب بسم الله. نقول المملكة تحقق 5 جوائز دولية في أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2026 بكوريا.
6: أكبر تجمع حكومي في المشاعر المقدسة يدعم منظومة حجر 447.
4: الإعلام اليوم الإجازة الصحفي الثاني لموسم حج هذا العام.
6: متحف السيرة النبوية بمكة 30 جناحا وتقنية تفاعلية تثري رحلة ضيوف الرحمن.
4: الروبوتات والذكاء الاصطناعي تسهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام وإثراء تجربتهم الدينية.
6: تحديث خدمات حفظ الأمتع بالحرمين لتعزيز راحة ضيوف الرحمن.
4: الإذاعة والتلفزيون تجند 700 كادر و700 ساعة بث لتغطية حج 1447 من المشاعر المقدسة.
6: ابتكار سعودي يعزز الاستدامة ويحول المخلفات إلى قيمة مضافة.
4: الوجبات السريعة غزو صامت للموائد وأمراض مزمنة تتربص بالشباب.
6: 7 أخطاء شائعة قد ترتكبها عند شرب الماء.
4: أخيرا محامي يقول الطب والصيدلة لا يجتمعان.
6: وش ترى المحامي؟
4: إيه والله. طيب نبدأ بالخبر الأول. المملكة تحقق 5 جوائز في أولمبياد الفيزياء.
5: حلو حلو الزواج. طيب هنا خبرنا يعني ما شاء الله، يمكن امس بعد طلعنا على خبر مماثل. المملكه ما شاء الله كثير الجوائز حصلت عليها، ونحقق المنتخب السعودي للفيزياء 5 جوائز دوليه في النسخه 26 من اولمبياد الفيزياء الاسيوي الذي يقيم بجمهوريه كوريا خلال الفتره الماضيه بمشاركه 209 طلاب وطالبات ومثل 27 دوله. وهنا ارتفع رصيد المملكه العربيه السعوديه بهذا الفوز في يعني اولمبياد الفيزياء الاسيوي الى 27 جائزه دوليه موزعه على 6 ميداليات برونزية و21 شهادة تقدير منذ بدء مشاركتها في الأولمبياد عام 2012، ممثلة بمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، موهبة وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم.
6: أكبر تجمع حكومي في المشاعر المقدسة يدعم منظومة حج 1447.
5: نعم، مثل ما ذكرت سبيت، هنا أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن استضافة 62 جهة حكومية والقطاعات التابعة لها المشاركة في تنظيم حج هذا العام، وذلك في مجمع الدوائر الحكومية بالمشاعر أو بالقرب من المشاعر المقدسة كأكبر عدد من الجهات استضافة للمجمع منذ إنشائه. ويعد المجمع أحد مشروعات عقارات الدولة الداعمة للتنمية المستدامة في المشاعر المقدسة، ويتميز بتصميمها الفريد وإنشائه. تحدثوا أنه يشتمل المجمع على 65 مبنى تضم مرافق سكنية وإدارية وطبية وأمنية وغيرها. الهدف منه أنه بدل ما تكون هالمباني جوه المشاعر، صار الآن في المباني مستقلة بحيث أنها ما تكون داخل المشاعر، تصير بالقرب من المشاعر، وهذا طبعا يعطي مساحة للحجاج.
4: نعم. أيضا من ضمن الأخبار عندنا يا أبو فهد، ناخذ الإعلام والحديث عن الإجازة الصحفي.
5: نعم، يعقد مركز العمليات الإعلامي الموحد لحج وزارة الإعلام اليوم الاثنين الإجازة الصحفي الثاني الخاص بموسم حج هذا العام بمشاركة كل من المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب أو طلال بن شلهوب، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الأستاذ عبد العزيز عبد الباقي، والمتحدث باسم منظومة النقل والخدمات اللوجستية في موسم الحج الأستاذ عبد العزيز العتيبي. يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الخطط التنفيذية والاستعدادات اللوجستية والخدمية المقدمة للحجاج.
6: حاتنا على المتحف السيرة النبوية أبو فهد.
5: هذا موجود، يمكن اللي يجي يشوف برج الساعة، كان الواحد والله اللي ما يفكر بس الدور كامل، لكن بأحد الأدوار تجد هالمتحف الجميل وهالمتحف الإسلامي، وحسب يعني طبعا له جداول طبعا حضور. وهنا يتحدث الخبر، يضم المتحف أكثر يعني يواصل اللي هو المعرض والمتحف الدولي

0: المسيرة النبوية والحضانة الإسلامية مكة المكرمة استقباضي وفي الرحمن خلال موسم الحج، مقدما تجربة إيمانية معرفية نوعية تجمع أصالة السيرة النبوية الشريفة وإحدى التقنيات وأحدث التقنيات التفاعلية. ويقع المتحف في برج الساعة بجوار المسجد الحرام، حيث يشهد إقبالا من الحجاج والزوار من مختلف الجنسيات بما يقدمه من محتوى علمي موثق وتجربة عرض حديثة تعزز ارتباط الزائر بمكة المكرمة ومهد الوحي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على رسول الله. الروبوتات والذكاء الاصطناعي مشاركين في خدمة الحجاج.
0: والله الروبوتات صارت تزاحم الموظفين ما شاء الله بكل قطاع، وأصبح لها يعني قيمتها وأصبح لها أهميتها اليوم. يعني الروبوتات دي تختصر الوقت سواء في العمليات، تختصر الوقت في استخدامها في في في شتى المجالات. وأعتقد أن اليوم يعني ما في مفر منها مثل ما يقولون، لكنها الأهمية فيها دائما اللي هي استخدامها في مجالات متعددة. أحيانا نشوفها في مثلا في اللغات، ترجمة اللغات، أحيانا نشوفها يستخدمها الأطباء في جوانب. أنا شفت بعض الأسرة عند المرضى، تعرف أول تحتاج إلى طبيب يعني يتحدث وما إلى ذلك، لكن اليوم أصبح يعني خاصة عند ترجمة اللغة أصبح اليوم الطبيب يستخدم هذا الجهاز مع كل اللغات. وهنا يعني ما شاء الله نجد يعني هذه المنظومة، منظومة الحج اللي هي الروبوتات والتوجيه الذكي، يستخدم الإجابة على استفسارات الحجاج وتوجيهات المناسك الحج، تقديم الفتاوى بعدة لغات، مع إمكانية التواصل المرئي المباشر مع المشايخ والعلماء.
2: ما شاء الله 700 كادر و700 ساعة بث لتغطية الحج، كما جندت الإذاعة والتلفزيون.
0: والله دائما هيئة الإذاعة والتلفزيون تقوم بجهود كبير جدا في خدمة ضيوف الرحمن، وخاصة فيما يتعلق في هذا البث. البث يحتاج إلى كوادر، البث يحتاج إلى عمل، وهنا يعني ترفع هيئة الإذاعة والتلفزيون جاهزيتها لموسم حج هذا العام عبر حراك إعلامي متكامل يتضمن أكثر من 700 ساعة بث تلفزيوني وإذاعي حي من 8 إلى 12 ذي الحجة. ونشوف يعني ربطه مع الإذاعات العربية وبعض وسائل التلفزة على مستوى العالم، كذلك من بعض النقاط إذا أخذناها كما يشمل الحراك إنتاج 41 برنامج نوعيا متخصصا أو مخصصا للموسم، إلى جانب 3 أفلام وثائقية توثق الحج ومسارها التاريخي وتبرز أبعاده الإنسانية والتنظيمية.
1: طيب عندنا أيضا خبر يا أبو فهد لإذاعة التلفزيون أيضا أخذناه، ولكن عندنا الابتكار السعودي عزز الاستدامة ويحول المخلفات إلى قيمة مضافة.
0: نعم، نشوف مثلا مخلفات سواء يعني الموجودة في بيوتنا أو الشركات أو المؤسسات كبيرة جدا، لكن أن تتحول إلى يعني شيء مفيد وهذا شيء طيب. وهنا قدم أحد المخترعين السعوديين حسن عبدالله الزراني ابتكار نوعيا في مجال الاستدامة البيئية وإعادة التدوير، يحمل عنوان نظام إعادة التدوير طبعا، ويتحدث يعتمد الاختراع على إعادة تدوير بعض المواد وهي إحدى مكونات البلاستيك واسعة الاستخدام من خلال دمجها مع بقايا ومخلفات الكائنات البحرية ضمن نظام إنتاج ميكانيكي متطور يتحكم أو يتم التحكم فيه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن رفع كفاءة المعالجة وتحسين جودة المخرجات.
2: نعم. طيب أبو فهد حق الوجبات السريعة عندك؟
0: اي الوجبات السريعه، نعم الوجبات السريعه اليوم اصبحت يعني بنشوفها بكل زاويه، وللاسف ان اصغار يموتون فيها مثل ما يقولون ويحبونها. لكن العجيب على حسب ما هو امام في الخبر ومنشور في جريده اليوم، يقول لك تحذيرات طبيه من امراض مزمنه ويعني تؤثر طبعا، يقول تاثير معدلات الاقبال متزايد على الوجبات السريعه مقلقا أو أعطى قلقا طبيا بالغا في ظل تجاهل التحذيرات من المخاطر الصحية وسط مطالبات بتدقق المجتمعي لوقف زحف المطاعم. يعني هذه وتحدث عن جوانب يقول لك من المخاطر طبعا، وأكد أطباء واستشاريون في تخصصات دقيقة أن أضرار هذه النمط لا تقف عند حدود السمنة، بل تمتد لتضرب أجهزة الجسم الحيوية كالجهاز الهضمي والكلى والعظام، وتخلف تداعيات نفسية واجتماعية، تهديد صامت للكلى، هشاشة وخشونة مبكرة، تداعيات نفسية، ويعني تكلموا عن نقاط كثيرة منها. وتكلموا كذلك فجوة اجتماعية، أوضحوا أن تناول الطعام تحول تدريجيا من طقس اجتماعي يجمع العائلة إلى ممارسة فردية معزولة تعزز التباعد بين الآباء والأبناء.
1: نعم طيب. ناخذ أيضا يقول لك 7 أخطاء شائعة ترتكبها عند شرب الماء. وش بعد شرب الماء في صار فيها أخطاء؟
0: اي في اخطاء، ليش ما في اخطاء؟ واحد قاعد يشرب ماء غير صحي، يشرب المويه يعني مع الطعام مثلا بشكل او
1: باخر، ظروف مصاحبه. نعم
0: لا هو لازم تستخدم مثل ما يقولون الطعام بشكل جيد، لكن اذا اخذناها تفصيلا يقول لك يعني 7 أخطاء شائعه أو يعد الحفاظ على رطوبة الجسم طبعا مهمة. بعضهم ينتظر الشعور طبعا بالعطش للشرب، لكن إذا أخذناها إهمال شرب الماء فور الاستيقاظ وهذا مهم، إهمال كذلك الإفراط في المشروبات التي تحتوي على الكافيين وهذه برضه غير جيدة، عدم تناول الأطعمة الغنية بالماء، كذلك افتراض الجمع يعني افتراض أن الجميع يحتاجون الماء بكمية نفسها، لا توجد قاعدة واحدة تناسب الجميع فيما يتعلق بالترطيب، تعتمد على احتياجاتك على عدة عوامل مثل وزن الجسم، مستوى النشاط والمناخ والحالة الصحية. ترى على فكرة في ناس يا مفرط في تناول الماء يا ما يشرب الموية، وهذا برضو تأثر، أو يشرب أحيانا في ما هو موقع الموية، يعني في أشياء بديلة. فيه مثل يقول لك أكل الماء أفضل من شربه، ترى أحيانا في مواد غذائية.
2: شلون أكل الماء؟ هذا لأن جاء واحد شايب بن سبير قالوا يمضغ الماء.
0: ليش لا؟ ممكن ليش لا؟ هذه مقولة ولا ليش؟
2: إيه يعني قصدهم ما في دروس.
0: لا هو اللي أكل الماء أفضل من شربه، يعني تأكل شيء فيه مثل الخضروات الفواكه الأشياء هذه فيها نسبة مياه. الخبر الأخير خلنا نشوفه كأنك علمته عليه كذا على أساس خبر. هذا خبر سريع وهو يتحدث عن جانب مهم،
2: حديث المحامي
0: طبعا أغلبنا مثلا لما يتحدث عن خاصة عن جانب الجانب الطبي هو جانب مهم جدا وجانب برضه يعني حساس مثل ما يقولون، لكن الأهم كيف يتم التعامل مع مثلا الجوانب، يعني كطبيب مثلا مثل طبيب شخص يحمل صيدلة مثلا ويحمل شهادة الصيدلة ويحمل شهادة الطب، على حسب الكلام الأمامي ضوابط لتعزيز النزاهة وحماية المرضى في إطار تعزيز النزاهة المهنية وحماية حقوق المرضى، وضع نظام مجاولة المهنة الصحية، ضوابط واضحة تمنع تضارب المصالح، تؤكد أن تكون مصلحة المرضى هي الأساس في جميع القرارات. المادة 12 تضبط هذه الممارسة. أوضح المحامي ركان محمد الحربي أن المادة 12 من نظام مزاولة المهنة الصحية جاءت لضبط الممارسة المهنية ومنع ممارسة قد تؤثر على حيادية الممارس الصحي، كذلك وأشار طبعا إلى أن النظام نص بشكل صريح على عدم جواز ممارسة أكثر من مهنة صحية واحدة أو أي مهنة أخرى تتعارض مع المهنة الصحية حتى وإن كان الممارس يعني حاصل على الشهادة. وقال أن الأمثل على ذلك طبيب حاصل على مؤهل في الطب البشري ومؤهل آخر في الصيدلة، لا يحق له الجمع بين ممارسة الكشف على المرضى وممارسة مهام صرف الأدوية بصفته صيدليا في الوقت ذاته، إذ أن النظام يمنع مزاولة أكثر من مهنة صحية واحدة حتى متعدد المؤهلات، وذلك لضبط المسؤوليات المهنية ومنع تعارض الاختصاص. هنا وضحت الصورة؟
2: واضحة
1: وضحت الصورة.
2: الله يعطيك العافية.
0: يقول محامي ايش دخل
2: انا احس منها يتكلم من ناحية طبية، ترى من ناحية قانونية.
0: من ناحية قانونية.
2: جميل، شكرا لك زميلنا العزيز القدير نايف الحربي، الله يعطيك العافية.
0: شكرا لكم، نلتقيكم في الغد
2: ان شاء الله.
3: اللهم بك اصبحنا
4: بك اصبحنا بك اصبحنا. في هذه الايام المباركة لا تزال ابواب الخير مفتوحة امامك، فاغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة، لتساهم بسخائك في إكرامهم وتنال أجورهم. للتبرع تواصل على الرقم 0555-34-37-86 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك في مكة ثوابك.
3: اللهم بك أصبحنا
4: بك أصبحنا بك أصبحنا. هدى للناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون

0: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا.
3: استمعنا ما شاء الله هذه التلاوة، عد الصوت ما شاء الله يعني غني عن التعريف، الشيخ عبد الله خياط رحمة الله تعالى عليه،
4: رحمه الله رحمة واسعة. وعدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام حديثنا معكم عن تلبية الحاج، عن شعار الحاج ورفعه لشعار التوحيد لبيك اللهم لبيك. والسؤال يقول: ما المشهد الذي يخطر في بالك فور سماعك لهذه التلبية؟ شاركونا على 011-405-2999. إذا ذكرنا التلبية أيضا لابد أننا يعني نذكر ما هو متعلق أيضا بالشرع، وهو تلبية الأذان. وهنا المعاني تتشابه، أنت تلبي نداء المؤذن من جانبين، أولا تلبي نداءه بالتلبية وبالترديد من خلفه، ثم تلبيه بالاستجابة بالاستعداد للصلاة وبالذهاب والتوجه إلى المسجد. فكرة أنه الأذان هذا هو شخص أمر كل خمس صلوات أنه يناديك ويذكرك ويذكرك أن هذا وقت مستقطع لله تبارك وتعالى، ويذكرك بأن ترتاح من شعث هذه الدنيا ومن إزعاجها ومن إرهاقها ومن ما تسببه من تلف روحي لك، وتجدد علاقتك بالله تبارك وتعالى بصلاة جديدة وفرض جديد يناديك وأنت تلبي له.
3: ويعني هذه التلبية والله يعني لمحة جميلة حقيقة، والله يعني أبو تركي الله يجزاك خير. يعني إحنا الآن الحجاج محدودون، يعني مثل ما قلت وأذن في الناس بالحج أتوك رجالا، الحجاج يعني عددهم محدود، لن يستطيع أن يحج كل المسلمين طبيعة الحال يعني. فلكن الصلاة لا، كل المسلمين يجب عليهم تلبية هذا النداء، وهي أعظم، الصلاة أعظم من الحج. الحج يجب مرة في السنة وعلى المستطيع والقادر، أما الصلاة تجب على كل مسلم عاقل يعني عقله حاضر، وأجرها أعظم وفضل. والله أنا أقول يعني هنيئا للي يعني يعين الله سبحانه وتعالى ويبكر للصلوات من يوم يذن. هي أعظم العبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وهي مطهرة لكل الذنوب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يحدث في حديث أبي نجيح كذا عن الوضوء ثم الصلاة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يتوضأ، هو يعلم هذا الصحابي طريقة الوضوء، يغسل وجهه ويغسل يديه كذا ثم يصلي. فقال فإذا في نهاية الحديث يعني فإذا انتهى من صلاته خرج من ذنوبه كما ولدته أمه، مثل الحج ما في ذنوب.
4: الله
3: انتهى.
4: الله
3: تراها صلاة واحدة. وفي حديث أيضا آخر من يعني توظف أحسن ثم صلى ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه غفر الذنوب. وفي رواية ثانية دخل الجنة. الصلاة أنا أقول يعني هي أعظم وأجل، وأنت جزاك الله خير عن نبهتنا لها، والتي يستطيع أن يلبي نداءها كل الناس، كل المسلمين في كل أصقاع الأرض. جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا.
4: الله يجزاك خير. طيب معنا أم محمد من الخرج، السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أخباركم؟
4: يا هلا وسهلا، الله يحييك أم محمد، الحمد لله بخير.
5: عليكم مباركة.
4: علينا وعليك، الله يرضى عليك، يا هلا وسهلا، تفضلي.
5: بالنسبة عن التلبية أنت تقولوا
4: الله الله،
5: يعني التلبية يعني لبي لله سبحانه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
4: إيه نعم.
5: كلمات عظيمة يعني.
4: أنا
5: وبالنسبة الأيام هذه العشر الفضيلة الواجب على المسلمين، يعني أي حد بينا وبين أخوش إحنا يتسامح في الأيام، يعني يقول معنا فوصح فزر على الله.
4: إيه والله فرصة فعلا.
5: اي والله تسامحون، يعني عظيمة الأيام دي، كل شيء فيها عظيم، أي شيء تسويه تعفل تصدق كلمة طيبة، يعني فيها سبحان الله كل شيء. الله قاسم بها والفجر وليالي العشر.
4: نعم.
5: اللي بينه وبين أخوية ولا جيران ولا سامحوا الحقوا.
4: أي والله فعلا فعلا. الله يجزاك خير يا أم محمد وبارك الله فيك، شكرا لك على المشاركة الطيبة، شكرا جزيلا لك. طيب على 011-405-2999 شاركونا بالمعاني المتعلقة بالتلبية. وش تقول يا أبو باي؟
3: نقول هذه مشاركة من أظنها مدري هو رجال اسمه فيروز، رجال مرة
4: والله الظاهر يجي كذا وكذا
3: كذا كذا. عموما الله يحييك أيًا كنت ويقف في مشاركته. من جميل من نعم الله علينا أن جعلنا مسلمين نستشعر هذه الأيام خير أيام الدنيا، ونستشعر التكبيرات تكبيرات الحق، فذلك حق رزق عظيم. شكرا لك يا فيروز الله يعطيك العافية. وفعلا يعني استشعر الإنسان دائما أن من أجل وأعظم نعم الله عليه هداية الإسلام، وربنا في مثل يوم غد اللي هو يوم عرفة أنزل قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أعظم نعمة هي نعمة الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا.
4: الله أكبر. طيب معنا إبراهيم، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله
4: وبركاته. يا أهلا وسهلا يا إبراهيم، أهلا ومرحبا، حياك الله.
2: صباح الخير أستاذ سلطان، أستاذ بيك.
4: صباح النور السوري يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
2: نحبكم في الله.
4: الله يحبك ويرفع قدرك، يا أهلا وسهلا.
2: الله يحفظ.
4: نعم.
2: يا
4: صوتك يقطع يا إبراهيم.
2: أقول هنيئا لمن أعانه الله ولبى الحج هذا العام، هنيئا له، هنيئا له، يعلم أيوة. الله يعني سبحان الله، فضل عظيم، فضل عظيم لمن لبى حج بيت الله سبحانه وتعالى. والحج يعني بركة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله أن يرزقنا تلبية الحج، نسأل الله يرزقنا إياها.
4: اللهم آمين. سبق لك أن حجيت يا إبراهيم؟
2: الحمد لله. أي والله إني شعور عظيم يعني لما تكون في الحج والناس تتصل عليك وكيف عرفة وكيف سنة من السنوات حجيت سبحان الله كان الجو حار جدا في عرفة الساعة 2:30 وجاء مطر
4: الله.
2: سبحان الله يعني كان شيء عظيم شيء عظيم شيء عظيم سبحان الله. يعني هللنا ولبينا وضحكنا واستبشرنا خير، فكان هذه يعني السنة اللي حجيت فيها كان فيها مطر ما انساها طول حياتي.
4: ايام للذكرى ها.
2: اي والله للذكرى
4: يعني ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. الله يجعلها حجه مقبوله ومبروره يا رب. ما شاء الله عليك يا ابراهيم، الله يرضى عليك ويبارك فيك، وشكرا على مشاركتك.
3: الله يجزاه خير. هو يعني ما يقول يعني تحس كذا من كلامه انه مش في للحج، وده انه يعني يكون من ضمن حجاج بيت الله الحرام، ويتذكر حتى مثل ما ذكرت يعني ذكرى جميله كذا يا وقت الحج والمطر وعرفات. فنقول يعني ترى الحمد لله في سلوان لكل مسلم، وده يحج ولا يحصل الله يحج، ان الله سبحانه وتعالى يعني يعلم ما في القلوب ويعامل الناس بالنوايا، واحيانا يعطي الانسان بنيته ما لم يعطيه بعمله. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. رغم انه يعني ما حج او ما هاجر، لكن خلاص طالما انه نوى وده وعنده نيه جازمه وصادقه، والله يعلم يعني صدق ذلك. ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق الله يصدقك. وايضا اللي هو انما الدنيا لاربعه نفر: رجل أتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، واحد أتاه الله علما ولم يؤته مالا فقول لو أن لي مالا لفعلت به كما يفعل فلان، فهما في الأجر سواء. نقصد أن الإنسان إذا كانت عنده نية جازمة صادقة أنه لو تيسر له الحج حج وتلهف قلبه إن شاء الله يكتب الله لها أجر الحج. ثانيا في أعمال ترى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجرها مثل أجر الحج، وإن كان يعني بعضها يمكن من حيث الصحة الحديثية فيه نظر، مثل اللي يجلس في المسجد مثلا حتى تطلع الشمس يذكره ثم يصلي ركعتين كانت له حجة تامة، بين مصححين ومضعف من العلماء بهذا الحديث. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذهب إلى المسجد ليعلم أو يتعلم آية من كتاب الله كانت له كأجر حجة. يروح المسجد يتعلم آية بس. ومثل أيضا حينما قال للمرأة التي يعني يطيب خاطرها النبي صلى الله عليه وسلم حينما فاتها الحج، قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فالحمد لله يعني فضل الله علينا عظيم. أهم شيء الإنسان يكون صادق النية وصادق العزم فيما يريد من طاعة، والله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر العظيم.
4: الله أكبر. الحمد لله فضل الله واسع.
3: أي والله.
4: إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري من سلك، لبيك إن الحمد لك.
3: الله لبيك إن الحمد لك. رقية مكاوي تقول السلام عليكم، نحن مستفيدون مستيقظون من الفجر كل يوم نسمع البرنامج، الله يحييك يا رقية، ونكتب لكم لكن ما تقرون المشاركة حتى كسلنا من الكتابة، ولكن لم أكسل عن السمع للبرنامج لأنه أصبح جزءا من حياتي بعد العبادات. بارك الله فيكم وفيك، بارك الله يا رقية، ونعتذر يعني عن مشاركاتك التي ما قرأتي، وأنت حقيقة من المشاركات ما شاء الله يعني مستمرات معنا ومتفاعلات كثيرة مع البرنامج كثيرا ما ترسل، الله يجزاها خير. وأنا أذكر حتى أنه يبدو أنها يعني كان في اتصال معه وذكرت أنها مديرة مدرسة متقاعدة،
4: اي ما شاء الله،
3: ويعني متابع البرنامج مثل ما تفضلت في رسالتي هذه. جزاك الله خير على كل ما كتبتي وكل ما ارسلتي، والله سبحانه وتعالى يعني يجزي لك ان شاء الله ويجزي لك الاجر والثواب.
4: الله، ولعلها ايضا تعذرنا وبعض المستمعين والمتصلين وخصوصا يعني من هم يرسلون يوميا، يعني قد لا تحصل لنا فرصه او يكون في زحمه في الرسائل والواتساب، يعني لو رايتموه ترون الزحمة وترون أن المحادثات يعني اللي تجي جديدة خلاص تنزل اللي بعده حتى لو بدقائق ينزل الأسفل يعني بشكل كبير. ف يعني لعلكم أيضا تعذرون أخوانكم لو ما جت فرصة أن يقراها فهم معذور، وإن شاء الله إن ما يعني إن ما حصل لك فرصة في حلقة اليوم يحصل بعده، وما حصل أسبوع الجاي إن شاء الله. طيب وش ناخذ أيضا من تويتر، يقول مشهد الحاج وهو يرفع يديه بالتلبية في طريقه إلى مكة تاركا وراءه وهموم الدنيا مقبلا على الله بقلب خاشع وروح مطمئنة، إنها لحظات تشعر الإنسان بعظمة هذا الدين ووحدة المسلمين واجتماعهم على عبادة واحدة وغاية واحدة. ويقول أيضا أول مشهد يخطر في البال عند سماع التلبية هو ذاك المشهد العظيم لجموع الحجاج وهم يرددون بصوت واحد لبيك اللهم لبيك، قلوبهم متجهة إلى الله ودموع صادقة واختلاف ألسنة وألوان تذوب كلها في وحدة الإيمان والطاعة.
3: فعلا والله لما تشوف الحجاج وجموعهم وباختلاف ألسنتهم وألوانهم وجنسياتهم وأعراقهم، يعني لأنهم كلهم جاءوا لمقصد واحد، كلهم يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى، ما أحد جاء يعني بيتعب ويبذل ماله وجهده، لأن معروف الحج يعني عبادة بدنية ومالية فيها جهد وفيها تعب. النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهاد خاصة على النساء، يعني جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة فيه تعب، لكن لما تشوف مثل هؤلاء أتوا يريدون ما عند الله، والله الإنسان يعني يبتهج. حتى لما تشوف الحرم تشوف الموج كذا يطوف حول الكعبة، كلهم يناجون الله ويدعون الله ويرجون الله ويخافون الله ويدورون ما عند الله سبحانه وتعالى، تشعر بنوع من الحمد لله الاعتزاز والفخر أنك من هذه الأمة وأنك أيضا من هذه البلاد التي هي قائمة على خدمة هذين الحرمين الشريفين وقدمت أفضل ما يمكن أن يقدم لخدمة الحرمين ولخدمة قاصديهما.
1: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، لا يتحدث العربية ولكنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ب120 ريالا فقط تكفل طالبا غير ناطق بالعربية لمدة شهر كامل ليثمر عطاؤك في أقاصي الأرض فيعود إلى بلاده إماما ومعلما لكتاب الله. كل آية يتلوها هنا أو هناك تصب في رصيد حسناتك، اغتنم الأجر في هذه العشر وساهم الآن في مشروع أجران عبر متجر خيركم الإلكتروني أو عبر التواصل معنا بالاتصال أو الواتساب على الرقم 92-00-166-70.
1: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
1: ضيف الحلقة.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام إلى زاوية ضيف الحلقة والحديث بشكل موسع عن موضوع حلقتنا لبيك اللهم لبيك. وسعدنا بأن ينضم معنا الأستاذ فواز بن مجبل الأظفيري وهو باحث ومختص في التربية الإسلامية. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، يا أهلا وسهلا.
4: حياك الله شيخ فواز وحياك وشكرا لتلبية الدعوة. دعنا نتحدث في البداية عن ما التلبية ومتى تشرع.
6: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حياكم الله جميعا وأسعد الله صباحكم بكل خير.
4: بشر
6: الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذه الأيام العظيمة، هذه الأيام المباركة. الحقيقة التلبية، يقول ابن عباس رضي الله عنه لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قال ربي قد فرغت، فقال الله سبحانه وتعالى أذن في الناس بالحج، قال ربي وما يبلغ صوتي، قال أذن وعلي البلاغ، قال ربي كيف أقول، قال قل يا أيها الناس كتب عليكم الحج فسمعه من في السماوات والأرض ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون. ومن هذه اللحظة بدأت التلبية من كبرى شعائر المناسك ذات قدر ومعنى ودلالة، وهي في الحقيقة أخي الكريم هي اللفظ المعبر عن الحال، يعني عندما الله سبحانه وتعالى ينادي الخلق يجيبون الله سبحانه وتعالى، شرف للعباد باستزارة بيت ربهم العتيق، فأجابوه بأبلغ عبارة تلفظ بها عبد في امتثال أمر مولاه حين أهل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إجابة تتلو إجابة في إقامة وديمومة لا يعتريها تباطؤ أو تثاقل وإن كانت مشيا على الأقدام والجسد متعب، إجابة خالصة لا شريك له فيها، إجابة تحمل في طياتها الإقرار باستحقاق الله الحمد كله، سره وجهره، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، ثناء مقرونا بالمحبة والتعظيم، إجابة قد حفها الإخلاص من كل جانب حتى كان مسك ختامها. التلبية يا أخي شأنها عظيم وأثرها عميق لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإحسان فيها علما بمعناه وعملا بمقتضاها وتحقيقا لمقصودها. وأما أن يأتي الحاج بألفاظ مجردة دون أن يعي معناها ويعرف مدلولها ومقصودها ولا يحقق غايتها ومقتضاها، فإن يعني تكون أثرها عليها ضعيف. معنى التلبية ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عدة معاني للتلبية، من هذه المعاني يعني سأذكر أبرزها على وجه الاختصار، إجابة لك يا الله بعد إجابة، هذه من المعاني، يعني كأن العبد يقول إذا قال لبيك اللهم لبيك كأنه يقول ربي استجبت لك وأنا خاضع ذليل محب معظم لك يا الله. وأيضا من المعاني قال انقياد لك بعد انقياد، أي انقدت لك وسعت نفسي لك خاضعة ذليلة. ومن المعاني أيضا الإقامة، جاء في معنى التلبية الإقامة، أي بمعنى أنا مقيم على طاعتك ونفسي راغبة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم عليه السلام، والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته. والمعنى إن مجيبوك لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لأمرك مرة بعد مرة لا نزالوا على ذلك. والحاصل أن يعني حقيقة التلبية استجابة لله تعالى وإذعان لأمره وامتثال لشريعته وخضوع لحكمه. نعم
4: نعم. أيضا هناك جانب المعاني المتعلقة فيها التلبية، معانيها التي يجب خصوصا على الحاج أن يستحضرها وهو يلبي بها ويرفع بها الصوت.
6: يعني لا شك أن معانيها عظيمة، يعني من أعظم المعاني معاني الحج تحقيق التوحيد، يعني عندما يقول الحاج لبيك لا شريك لك لبيك، يعني هذه العبارة تتضمن نفي الشرك كله وإثبات العبادة لله وحده والبراءة من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. يعني التلبية تجدد في القلب معنى توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ومن المعاني أيضا العظيمة يعني إثبات الحمد، عندما يقول الملبي إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أي أن المحامد جميعها لله وحده، فهو الكامل في أسمائه وصفاته وهو المنعم على عباده، وكل نعمة فمنه سبحانه وتعالى. وأيضا من المعاني الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى، لأن الملبي عندما يقول إن الحمد والنعمة لك والملك، فعندما يقول الحاج والنعمة لك فإنه اعتراف أن كل نعمة دينية أو دنيوية من الله سبحانه وتعالى وحده، وكل هداية وتوفيق ورزق فمنه سبحانه. ومن المعاني أيضا أخي الكريم إثبات الملك لله وحده. الحاج يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. الحاج عندما يقول لك والملك أي أنت يا ربنا المالك الحقيقي لكل شيء والمتصرف في الكون كله، لا شريك لك. هذه يعني أبرز المعاني اللي جاءت في التلبية.
4: ما شاء الله تبارك الله. طيب أيضا ما يجدر بنا أن نتحدث عنه هو علاقة المسلم بالتلبية، كيف يمكن أن يتمثلها، وربما أيضا ما تطرقنا فيه له في ثنايا هذه الحلقة، حتى فكرة تلبية الأذان المسلم هو يلبي نداء الصلاة، كيف يعيش المسلم معنى التلبية، معنى لبيك في حياته خصوصا بعد انتهاء الحج؟
6: يعني هذه يعني التلبية عبادة كما ذكرت عبادة عظيمة، يعني هي من أعظم شعائر الحج، وهي يعني شعار الحج. يعني حينما يعني يقول الإنسان لبيك اللهم لبيك، ينصرف الذهن تلقائي إلى إلى إلى الحج، وينصرف الذهن تلقائي إلى العمرة. ويعني الحج التلبية زينة الحج، كما يعني ذكر ذلك ابن عباس. وكما أن التكبيرات زينة للصلاة، فإن يعني التلبية زينة للحج. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع بها صوته ويقول جاءني جبريل عليه السلام فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعائر الحج. وسئل أيضا صلى الله عليه وسلم قال أي الحج أفضل؟ قال العج والثج، والعج معناها رفع الصوت في التلبية. أما يعني كونه يعني كيف تعود على الإنسان التلبية؟ تربي القلب على تعظيم الله سبحانه وتعالى، وتربيه أيضا على تعظيم أمره ونهيه وسرعة الاستجابة لله سبحانه وتعالى، وتربيه أيضا بالاعتراف بنعم الله سبحانه وتعالى، وتعود الإنسان على الشكر لله سبحانه وتعالى. عندما يعترف الإنسان بنعم الله عليه ومن ثم يلبي دعوة الله سبحانه وتعالى وبسرعة، هذا يعني يربي الإنسان مما يؤثر على قلبه وعلى نفسه. وأيضا تقوي جانب التوحيد عند العبد. يعني العبد عندما يستحضر كلما ردد مرة بعد مرة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تقوي جانب التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتجعل هذا العبد دائما مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا يعني من الأمور اللي يعني تعود على النفس تزكي النفس، تخلص الإنسان من الكبر، ويعني تتخلصه أيضا من الرياء والتعلق بالدنيا. عندما يستوي الغني والفقير في شعار واحد وهي التلبية، فإنه يعني تخلص هذا الإنسان من الكبر وتخلص من التعلق بأمور الدنيا. وأيضا من الأمور يعني تعود على الإنسان عندما يسمع الإنسان لبيك اللهم لبيك، يعني تفيقه من الغفلة، ويعني تجعله يعني حاضر الذهن بأن الله سبحانه وتعالى مراقب، بأن الله مطلع علي، بأني يعني تجعل الإنسان هذا مراقب لله سبحانه وتعالى.
4: نعم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم من الحجيج، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. إن أردت أن تختم بشيء شيخ وفواز.
6: نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يعيننا على ما بقي من هذه العشرة المباركة، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعني يجزى عنا حكومتنا خير الجزاء، يعني ما نراه من جهود مبذولة، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وجزاكم الله خير الجزاء.
4: اللهم آمين. جزاك الله خير، وشكر الله لك على هذه الإضافة، بارك الله فيك.
6: شكرا. السلام عليكم.
1: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا. في هذه الأيام المباركة لا تزال أبواب الخير مفتوحة أمامك، تغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة، لتساهم بسخائك في إكرامهم وتنال أجورهم. للتبرع تواصل على الرقم 0555-34-37-86 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة، عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك في مكة ثوابك.
1: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا هدى للناس.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: التلاوة الطيبة للشيخ عبد الله القرافي إمام المسجد النبوي. عدنا لكم من جديد، حديثنا عن التلبية، عن تلبية الله ونداء الله عن لبيك اللهم لبيك.
3: من المشاركات التي بعث بها هذه الأخت أنوار تقول: السلام عليكم، أنا أعتقد أنه لا كلل ولا ملل في الاستماع لكم يوميا، جزاك الله خير، فهو من ضمن جدولي الصباح حتى لو لم أشارك معكم. أما بالنسبة للحج فقلبي يلهف لأداء هذه الشعيرة، كلما سمعت الحجيج يلبون ويوحدون الله في كلمات وفيها توحيد واعتراف برزق الله سبحانه وتعالى وأنعمه علينا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. جزاك الله خير يا أنوار، والله يسر لك حجة إلى بيته الحرام
2: بإذن الله. ما قد مر عليك أبو إبراهيم اللي هو في بعض الثقافات، في بعض الناس من بعض العامة عنده تهيب غير منطقي لفكرة الحج، وتلقى من أسبابها الرئيسية اللي مخليته مأخر الحج، وصل عمره ثلاثينات، آخر الثلاثينات، أربعينات، ما حج، متهيب، ما أدري شو خايف منه، يعني ما أدري شو يشعر أنه مقبل عليه، ما أدري هو يعني يعتقد أنه الحج أنه يعني إذا ذهبت لا خلاص لازم أصير صادق مع الله ولازم أتوب ولازم كذا، ما يصلح، لا أصبر شوي خلني لين أخلص بعدين أروح
3: يتوب.
2: أو بعضهم لا، هو متهيب من الرحلة نفسها ومن التجربة نفسها. قد مر عليك مثل كذا؟
3: والله كثير، يعني مو كثير لكن في بعضهم وصلوا حتى حول 60 يعني، وكل سنتين على قولتهم محمد باتر
2: سبحان الله.
3: إيه يعني هو معروف أن الحج يجب على الفور، وأن اللي يؤخره هو غير معذور، يعني مقتدر ماديا وجسديا يأثم كما يقول العلماء. والهيبة هذه هي طبعا يمكن موجودة أحيانا لما يشوف الشخص هذه المراحل في التلفزيون، يشوف مثلا الزحام في الحرم، وكنا طبعا تذكر قبل سنوات يعني قبل ما شاء الله التوسعات الموجودة الآن في الجمرات، وكان حين يحصل نوع من التدافع والوفيات والأمور زي كذا ولا، لكن الحمد لله الآن أمور اللهم لك الحمد، فضل الله سبحانه وتعالى. والله أنا أقول هنا صادق، يعني أذكر أنا يعني حجينا قبل آخر مرة قبل يسرع الدنيا 1437، يعني قبل 10 سنين. أي والله، وقبلها فكان الحج فيه نوع فيه رفاهية كبير، صح فيه لا بد أن يمر على الإنسان فيه نوع من التعب والمشقة، لكن هذه عبادة
2: صح.
3: يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أجرك على قدر نصبك في الحج، يعني يقوله عائشة رضي الله عنها. فلكن الهيبة هذه ما تبرر الإنسان ما يذهب يعني للحج، لابد أنه يشد حيله ويشد حزامه ويتوكل على الله ويقدم، وإن شاء الله يجيه التصريح ويحج ويؤدي هذه العبادة. وأنا متأكد والله كثيرا منهم كان يتهيب ثم أصبح يتلهف بعد حجته الأولى، زي ما قال أخونا قبل شوي يتذكر ذاك الموقف، يعني ترى المكالمة الإنسان يكون في عرفة عشية يوم عرفة واستشعار يعني دنو الله وقربه والدعوات واجتماع الناس ويلهج العالم كله تلهج بالدعاء، ترى اللحظات هذه ما لها ثمن، والله ما لها ثمن، واللي ما ذاقها يعني
2: فيها لذة عجيبة،
3: فيها لذة عجيبة وحرمان، نسأل الله أن يهدينا جميعا يا رب. فأنا أقول يعني التهيب هذا موجود، يعني عدم اللي يقول هذا يعني حكاية ثانية، اللي يقول لا خلني مير وسع صدري وبعدين أحج، يعني على قول أني اللي حجيت يمكن ما عاد إيه، فهذا بعد هذا
2: كثيرين سبحان الله كذا، يعني مسألة التسويفات يعني لها أنواع ولها مدد، يعني في بعضهم مثلا والله يعني مثلا لنفرض واقع في معاصي معينة ويقول والله بتوب منها إذا تزوجت مثلا، أو يقول والله إذا جاء رمضان، وفي عاد اللي يعني مشروعه طويل يقول إذا حجيت يعني وخلصت الحج إن شاء الله خلاص بركد وبعقل لكن الواقع أنها من حيل الشيطان المعروفة، أنت رح يا رجال وقض فرضك وأكمل أركان إسلامك ولاحق على خير وخل نيتك طيبة وستخطئ وتتوب وترجع إلى الله، وحتى لو صار كل يوم تخطئ وتتوب فالله يقبل منك ذلك، وخل نيتك طيبة، ما تدري وش يعني وش تنتهي رحلتك في هذه الحياة على أي نية، خلها طيبة دائما، وين وقع فيك خطأ وستقع في الخطأ حتما كلنا خطائين، وباب التوبة مفتوح دائما.
3: أي والله. ويعني الآن الحج يعني اختلف العلماء، هل هو يكفر الكبائر والصغائر ولا يكفر الصغائر فقط؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما علمت يا عمرو أن الحج يجب ما قبله ويخرج من ذنوبكم والدتهم وليس له جزء، يعني يذهب كثير من العلماء أنه يكفر كل شيء. لكن الشيء المجمع عليه أنه يكفر كل شيء التوبة،
2: الله،
3: واللي تقدر عليها الإنسان في كل وقت،
2: الله.
3: يعني حتى لو إنسان حج ثم وقع في بعض المخالفات ولا قصر على قوتك ولا، وكلنا ذاك الرجل يعني كلنا مقصر وكلنا يقع في الخطأ وكلنا له، لكن الحمد لله باب التوبة مفتوح ما دام تغرغر، وهي تراها ما يبي لها دقيقة. وجود الندم في القلب والعزم على أن لا يعود الإنسان وشهي ثلاثة، الندم والعزم والإقلاع، خلاص ترى هذه توقف دقيقة واحدة ثم تكفر بالإجماع تكفر ذنوبك كلها. اللهم فضلك
2: يا رب لك الحمد.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
1: تغطية،
0: تغطية.
3: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونحن نعيش أواخر العشر المباركات. كيف يمكن للإنسان أن يترك أو أن يضاعف حسناته ويترك أثرا يمتد بعد وفاته؟ يسرنا يكون معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ عبدالله الأبنوي، وهو مدير إدارة الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لجمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة، أيضا للحديث مع الأستاذ عبد الله عن مشروع أجران. أستاذ عبد الله، الله يعطيك العافية ونرحب بك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أستاذ سديد، حيا الله أستاذ سلطان ربيع، حيا الله الأحبة المستمعين والمستمعات، يا أهلا وسهلا.
2: يا
3: مرحبا. يعني الناس الحمد لله ترى النفوس الآن مقبلة ومتهيئة، والقلوب يعني متلهفة لفعل أي خير ممكن أن ينفعها في الدنيا والآخرة. يعني وأنتم عندكم ما شاء الله هذا المشروع العظيم هو مشروع أجران، حدثنا عن الأثر الممتد لمشروع أجران لغير الناطقين بالعربية، وش قصة أيضا المشروع والفئات التي يستهدفها؟
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأحبة المستمعين والمستمعات، نحن نعيش هذه الأيام المباركة العشر من ذي الحجة، وهي من أعظم مواسم الطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله من غيرها من الأيام. عندما نتحدث عن الصدقة في هذه الأيام فإنها من أعظم الصدقات وأجلها أثر الصدقة على تعليم القرآن الكريم، لأنها تجمع بين شرف الزمان وشرف العمل وشرف الأثر الممتد. حينما نساهم في تعليم القرآن أو دعم حلقاته أو كفالة معلم أو طالب أو مشروع قرآني معين، فأننا بالحقيقة نشارك في نشر كلام الله عز وجل، لك من الأجر مثل أجور من يقرأ، من يحفظ، من يتعلم بإذن الله عز وجل. أقول إخواني المستمعين والمستمعات، ربما تكون صدقة يسيرة يضعها الإنسان في هذه الأيام سببا في حفظ طالب لكتاب الله، أو تعليم طفل سورة من القرآن، أو تخريج حافظ ينتفع به المجتمع لسنوات وسنوات طويلة. وهذه والله إنها من أعظم أبواب الصدقة الجارية. في هذا المقام لابد أن نذكر الجهود المباركة التي تقوم بها جمعيتكم، جمعية خيركم، هذه الجمعية التي سخرت برامجها وحلقاتها ومبادراتها لخدمة كتاب الله لتعليمه لمختلف فئات المجتمع. أسهمت بفضل الله في تخريج أعداد كبيرة من الحفاظ من الحافظات لنشر تعليم القرآن داخل المجتمع وخارجه. ولا يخفى عليكم جميعا أن أثر جمعية خيركم في تعليم القرآن الكريم داخل المملكة السعودية وصل إلى خدمة أكثر من 139 دولة، أو بالأصح 139 دولة، لأكثر من 2,600,000 مستفيد ومستفيدة من خلال البرامج والتطبيقات القرآنية والتعليم المباشر. لذلك فإن دعم مثل هذه الجمعية المباركة في هذه الأيام العشر هي فرصة عظيمة للتجارة مع الله، وخاصة في المشروع الذي تكلمت عنه في بداية اللقاء الشيخ سبيت، اللي هو مشروع أجران، وفرصة للفوز بأجر يبقى أثره ممتد بإذن الله عز وجل ما دام القرآن يتلى أطراف الليل وأنا الليل وأطراف النهار.
3: جميل. وهذا المشروع يمكن يعني أنا نحب نؤكد عليه الموضوع أنه يعني أجران لأن فيه مشقة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يعني والذي يقرأ القرآن وهو ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، وهو تعليم الغير الناطقين بالعربية فيها مشقة للمعلم وللمتعلم، ومع ذلك يبذلون جهود عظيمة ومباركة في أن يتعلم هذا الغير ناطق بالعربية القرآن بالصورة الصحيحة ثم يتقنه يصير حتى يمكن أحسن من الناطقين بالعربية ما شاء الله تبارك الله. هذا يعني شاهدنا نماذج كثيرة في هذا، وبعضهم مثل ما أيضا تذكرت أظن قبل كم حلقة أستاذ عبد الله أن بعضهم أصبح ينشئ مراكز خارج المملكة لتعليم القرآن الكريم.
4: صدقت أستاذ سبيت. لدينا مشروع أجران، هو من المشاريع المباركة في جمعيتنا جمعية خيركم التي تعنى بتعليم القرآن الكريم. هذا المشروع مخصص لغير الناطقين باللغة العربية. فكرة المشروع أن ننطلق من معنى جميل وعظيم ما أشرت إليه، الذي يقرأ القرآن، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. لذلك جاء اسم هذا المشروع حتى نتشجع جميعا على دعم هذه الفئة الغالية علينا على تعلم القرآن والارتباط بكتاب الله. أيها الأخ المستمع، حينما نتحدث عن هذا المشروع وإن بدأ في ظاهره أنه مشروع واحد إلا أنه في خيركم يعني نعده من المشاريع المتعددة ضمن مشروع واحد بسبب قيمته الكبيرة التي يستمدها من تعدد وتنوع المستفيدين من هذا المشروع، فئات مختلفة، صغار، كبار، رجال، نساء، تنوع في اللغات الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الأوردية، أيضا الإندونيسية، كمان التركية، غيرها من اللغات، تنوع في البلدان، نجد طالب من كل قارات العالم. أقول لأخي المستمع، تخيل أن طالبا من غير الناطقين بالعربية تعلم القرآن هنا ثم يعود كما ذكرت إلى بلده حافظا معلما محبا لكتاب الله، يكون سببا في تعليم أسرته، أبنائه، مجتمعه. كم سيكون حجم هذا الأثر؟ لهذا فإن دعم هذه المشاريع ليس دعما لفرد واحد، بل هو بناء أثر ممتد قد يصل إلى دول وشعوب كاملة. هل نتخيل أننا في هذه الأيام المباركة، وأنا أتحدث إليكم هذه في من خلال هذه الإذاعة المباركة، أننا لدينا في خيركم مشروع مميز بالشراكة مع شركات ومؤسسات الحج للتعليم ضيوف الرحمن القرآن الكريم، سيما قصار السور، سورة الفاتحة، حيث تحولت بعض المخيمات إلى حلقات قرآنية عامرة بتعليم كتاب الله وتعليم يلتقي فيها الحجاج من مختلف الجنسيات والثقافات، من بينهم أيضا عدد كبير من غير الناطقين بالعربية الذين يجدون في هذه الحلقات فرصة عظيمة لتعلم القرآن الكريم، لتصحيح التلاوة. فخيركم دائما في مبادراتها وبرامجها القرآنية تسعى للوصول إلى الناس في مواقعهم، خاصة في مواسم الحج الذي يجتمع فيه المسلم من جميع أنحاء العالم، ليكون تعليم القرآن جزءا له من هذه الرحلة الإيمانية للحاج. فهنيئا لكل من بذل وساهم في هذا المشروع المميز، مشروع أجران.
3: الله يعطيكم العافية أستاذ عبد الله. وش اللي يبغى يعني يساهم معكم ويدعم هذا المشروع؟
4: أخي المستمع، أنه في أيام عظيمة تتنزل فيها الرحمات، تتضاعم فيها الحسنات، تفتح فيه أبواب الخير. أقول لكل مستمع، تخيل أن يكون لك سهم في حافظ لكتاب الله، في طفل يتعلم أول سورة من القرآن، في مسلم غير ناطق بالعربية يقرأ الفاتحة لأول مرة قراءة صحيحة بسبب مساهمة منك أو صدقة قدمتها له سبحانه وتعالى. المال يذهب والدنيا تمضي، لكن ما يبذل في القرآن يبقى نوره نورا لصاحبه في الدنيا والآخرة. كل من يرغب في المساهمة مع خيركم بإمكانه التواصل أستاذ سبيت عبر موقع جمعية خيركم، أو من خلال حساباتنا في جميع منصات التواصل باسم خيركم، أو المساهمة مباشرة عبر متجر خيركم الإلكتروني لجمع التبرعات qjstore.org.sa، أو التواصل عبر رقمنا الموحد 9201667. هذا الرقم مخصص فيه رقم الواتساب وموجود في جميع منصات التواصل لمن أراد أن يصل إلى رقمنا ويتواصل معنا. في الختام أشير لإخوتي المستمعين وأخواتي المستمعات مع اقتراب العيد أننا أضفنا في متجرنا بطاقة الإهداء الإلكترونية التي تعود ريعها لتعليم القرآن الكريم، لتكون له ولها معنى عميق. فكل إهداء منكم هو مساهمة في تعليم كتاب الله ونشر الخير لمن تحبون، وذكرى تبقى لمن وصله إهداءكم. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن ومن الصدقات لتعليم كتاب الله، من من صعيد منى دعوة مني أن يبارك لكل من ساهم, لكل من دعم, لكل من جاد بصدقة أو أعانى عن نشر القرآن. اللهم اجعل صدقاتهم نورا لهم في الدنيا وبركة في أرزاقهم ورفعة في درجاتهم يوم يلقونك. اللهم.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك, عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم, ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم, أقرب إليكم أينما كنتم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم، كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء المبارك من برنامجكم استفهامات قرآنية. في مطلعه يسرنا أن نرحب بضيف صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا بالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح.
2: حياكم الله شيخنا الكريم. استفهامنا القرآني في هذه الحلقة ورد في محكم التنزيل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. شيخنا الكريم، وتحدثنا عن أداة الاستفهام المستخدمة في هذه الآية الكريمة وفي مطلع هذه الآية الكريمة.
3: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأداة الاستفهام المستعملة في هذه الآية في قوله تعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه هي الهمزة، وهي أصل أدوات الاستفهام، أم الباب كما يقال. وقد دخلت الهمزة في هذا السياق على نفي.
2: نعم، وما يتعلق أحسن الله إليكم بالغرض من الاستفهام في هذه الآية؟
3: غرض الاستفهام في هذه الآية هو التعجيب من هذه المحاجة التي حاج بها هذا الخصم لإبراهيم عليه السلام، وقيل هي للتقرير وقيل هي للنفي، فإن همزة الاستفهام إذا دخلت على حرف نفي صيرت النفي تقريرا. نعم. وكل ذلك في غالب سياقاتها كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك أليس الله بكاف عبده، كل ذلك لتقرير معنى هذه الآية. فمعنى ألم نشرح لك صدرك أي قد شرحنا لك صدرك، ومعنى قوله جل وعلا ألم ترك إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، أي قد علمت وقد أخبرت، هكذا قال جماعة من أهل العلم في كون هذا الاستفهام للتقرير وقيل للتعجيب وقيل لإنكار ما كان من هذا فيما يتصل بجحوده واستكباره.
2: نعم، السلام عليكم شيخنا الكريم، ألا يمكن أن يكون أسلوبا تشويقيا من القرآن الكريم؟
3: بلى، الاستفهام في الغالب يأتي لحفز النفوس إلى معاني ما ورد فيه الاستفهام، فيكون مضمنا معنى التشويق للتطلع لهذا الخبر والنظر إليه وإصغاء السمع لما تضمنه من العبر والعظات والهدايات.
2: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. نواصل رحلة التأمل والتدبر مع مستمعينا الكرام مع هذا الاستفهام القرآني المبارك، وتحدثنا أحسن الله إليكم إلى هذا السياق القرآني الوارد في هذا الاستفهام.
3: هذه الآية الكريمة سبقها خبر إلهي عما اختص الله تعالى به أولياءه، فقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. بعد أن أخبر الله تعالى عن عظيم ولايته لعباده المؤمنين وعن أثر ذلك في كونه يهديهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، وما يقابل ذلك في شأن أعدائه والذين لم يؤمنوا به والذين خرجوا عن الصراط المستقيم، وأنه قد استحوذت عليهم الشياطين فأخرجتهم من كل نور إلى كل ظلمة، ذكر الله تعالى مثلا ليتضح به نوعي الولاية: ولاية الله لأوليائه وعباده، وولاية الطاغوت لمن طغى وخرج عن الصراط المستقيم. فقص الله تعالى هذا الخبر ما كان من إبراهيم عليه السلام في محاجته لهذا الطاغية الباغي الذي كفر بالله وادعى أنه رب العالمين. فقال الله تعالى في بيان ما جرى بين إبراهيم وهذا المستكبر، قال: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، خاصم إبراهيم. فالمحاجة المراد بها المخاصمة. في أي شيء خاصمه؟ في ربه، أي في رب إبراهيم وفي رب هذا الذي خاصم، وهذا من أكبر العناد والاستكبار. وذكر الربوبية على وجه الخصوص لأن الإقرار بها مركوز في الفطر، فلا ينكر إلا استكبارا وجحودا وإعراضا عن الهدى وإغالا في العناد والكفر. أنا أتاه الله الملك بيان للباعث والسبب الذي أوقعه في هذه المخاصمة وهذا التكذيب، أن الله من عليه بما من عليه من هذا المكان وهذه القدرة فطغى، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فطغى هذا بسبب ما أتاه الله تعالى من القدرة والملك، حيث قال: أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم، فادعى الربوبية. ودليل ذلك أنه ناقشه إبراهيم في ما هو من آثار الربوبية، حيث قال إبراهيم عليه السلام إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، ربي هو الذي يملك الإحياء والإماتة. وهذا من مقتضيات الإيمان بأن الله رب العالمين. فمن مقتضيات الإيمان بربوبية الله اليقين بأنه سبحانه وبحمده الذي يحيي ويميت، يهب الحياة ويسلبها جل في علاه. قال هذا الجاهل المستكبر: قال أنا أحيي وأميت، وهو يعرف أنه لا يملك الإحياء والإماتة، لأن ما ذكره إبراهيم عليه السلام من الإحياء والإماتة ليس هو تعاطي أسباب الإحياء وتعاطي أسباب الإماتة، بل إيجاد الحياة وإيجاد الإماتة. وهذا كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فلما كان منه هذا الاستكبار في الإقرار بأن الله تعالى المحيي المميت على المعنى الذي أراده إبراهيم، وهو هبة الحياة وسلبها، لا تعاطي أسباب الحياة والموت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. الله الذي أعبده، وانظر كيف انتقل إلى ذكر الألوهية، وكان قد قال في أول الأمر: قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله، ولم يقل فإن ربي، وذلك لأجل تقرير أن ما سبق من دليل الربوبية وما سيأتي هو دال على أنه الله الذي لا يعبد سواه، فبذلك أبطل ما كان يدعي هذا من الربوبية، وأبطل ما كان يدعي هذا الطاغية من الألوهية. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، يأتي بالشمس من المشرق الذي هو جهة الشرق، وهذا شيء يشاهده الناس. فإذا كنت كما تقول من أنك رب وإله فأتي بها من المغرب، فحول هذا المسار. عند ذلك قال تعالى: فبهت الذي كفر، أي لم يحر جوابا ولم يملك ردا، بل انقطعت حجته واضمحل قوله، ولم يملك ما يجيب به إبراهيم عليه السلام، وصفه بالكفر لعظيم عناده واستكباره، وأنه أصر رغم قيام الدلائل الواضحة والحجج والبراهين على صدق ما كان يدعو إليه إبراهيم عليه السلام من عبادة الله وحده لا شريك له. فبهت الذي كفر. وما الذي منعه من الإيمان بعد قيام تلك البراهين وتلك الحجج؟ قال تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. الذي منعه الظلم، وهو أعظمه، وهو الشرك بالله، حيث سوى نفسه بالله الذي لا إله غيره، كما قال تعالى فيما قص عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فينبغي للمؤمن أن يعرف ما بثه الله من هذه الآيات الدالة على عظيم قدره وعلى استحقاقه للعبودية. فقد بث الله آيات في الآفاق وفي الأنفس دالة على أنه الحق، فينبغي للمؤمن أن تنفتح عين بصيرته ويستدل بذلك على عظيم قدر ربه، فلا يكون منه إلا الاعتبار والاتعاظ، وليحذر من أن يكون من أولئك الذين قال الله تعالى فيهم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أجارنا الله وإياكم من حالهم ورزقنا قلوبا بصيرة وأعمالا صالحة وسلك بنا السبيل المستقيم وأجارنا من الخزي جعلنا من أوليائه الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور.
2: إذا بهذه الدعوات المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامجكم اليومي استفهامات قرآنية، كان ضيفنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم، فشكر الله له والشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الصوت وكريم المتابعة، ولزميلي مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الأسد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
1: قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvquran.com.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب.

0: كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال:
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي الفرقان والشعراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم اليوم عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة تشرف بمتابعتكم من البرنامج اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا ماجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
2: أهلا وسهلا بكم بالإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: شيخنا الكريم، هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: ما هو الأفضل، شراء الأضحية وذبحها أو التصدق بقيمتها على الفقراء؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال يكثر الحديث عنه في مثل هذه الأيام، وللأسف أننا نجد أن أناسا يزهدون بمثل هذه العبادات وهذه القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن المسلم عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وألا يروج إلى مثل ما يزهد به عند الناس من هذه الطاعات وهذه العبادات، ومن هذه العبادات وهذه القربات الأضحية. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى

0: في المدينة ولم يترك الأضحية عليه الصلاة والسلام، وهكذا صحابته رضي الله عنهم أجمعين، وكذلك من بعدهم من التابعين والسلف الصالح كانوا يحرصون على الأضحية. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أنس أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولما فيها من الفضائل العظيمة. ولذلك نقول أن الأفضل هو القربة أو التقرب إلى الله بالذبح، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فهي لله خالصة، وهو يتقرب بالنسك ويتقرب بالذبح لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الأضحية. وهذا الأمر من الأمور المهمة التي يجب أن يتنبه لها المسلم، أنه عندما يذبح فهو يذبح لله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقد بين أهل العلم في هذه المسألة عندما قال الإمام أحمد، وكذلك جاء عن شيخ الإسلام تيمية وغيرهم، أن الأفضل في ذلك هو الذبح، لأنه من عمل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ضحى عليه الصلاة والسلام والخلفاء كما ذكرنا ضحوا من بعده، ولو علموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليها، وهي سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، أنها واجبة لمن كان عنده المقدرة وعنده المال. ولذلك ذكر أهل العلم أنه لو أنه استدان من أجل أن يضحي فلا شك أن هذا من العمل الصالح، إذا كان عنده استطاعة على سداد هذا الدين. وكما قلنا أن ذبح الأضحية ومباشرة الذبح فيه إحياء للسنة، وحتى تظل السنة قائمة في قلوب أبناء المسلمين، وهم أيضا يشاهدون الأهل وهم يقومون باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالذبح. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أحد المستمعين الكرام يقول في سؤاله: ما هي الشروط التي تجب في الأضحية وجزاكم الله خيرا؟
0: هناك شروط ذكرها أهل العلم، منها أولا أن تكون الأضحية ملكا للمضحي، فلا تصح بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق، فالملك هنا يكون بعدة أمور. فنقول أولا أن تكون ملكا له ولو كانت بالهبة، لو أن شخصا أهداك شاة ولو لم يشترط عليك فيها فلك أن تذبح هذه الشاة وتجعلها أضحية لك، فلا حرج في ذلك. ولكن لا يصح من ما لا يملكه إذا كان قد أخذها من شخص وقد غصبها منه، أو المسروقة وقد سرقها، فلا يضحى بها ولا تجزئ هذه الأضحية. الأمر الثاني أن يكون من الإبل أو البقر أو الضأن أو المعز، سواء كانت من الذكر أو الأنثى. الأمر الثالث بلوغ السن المعتبر شرعا، أي السن المجزئ للأضحية. وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه مسلم عن جابر قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمقدار سن الأضحية الجائز أو الذي يضحى بها: الإبل 5 سنين، والبقر 2 سنين، والمعز 1 سنة، والضأن 6 أشهر. ولذلك عندما ننظر إلى أنواع المعز وأيضا أنواع الضأن فيفرق بينهما، ولذلك مما ينبه عليه هو ما يسميه البعض البربري، فهو داخل في الضأن لا المعز، فيضحى به إذا كان له 6 أشهر. والشرط الرابع هو ما ذكره العلم من سلامة الأضحية من العيوب. وقد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عندما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أربع لا يضحى بهن: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. فقالوا للبراء: إننا نكره النقص في السن والأذن والذنب. فقال لهم رضي الله عنه: فكرهوا ما شئتم ولا تحرموا على الناس. والعجفاء التي لا تنقي هي الهزيلة شديدة الهزل، يعني التي لا تمشي مع الغنم. والبين ضلعها، البين عرجها أنها عرجاء، ويدخل في ذلك مكسورة الرجل. وعليه يعني نقول أن العوراء أو العمياء أو المريضة أو العاجزة عن المشي أو العرجاء المقطوع أحد رجليها أو يديها أو شديدة يعني الضعف أو الكبيرة في السن، كل هذه داخلة في الأضاحي التي لا يضحى بها. ولذلك جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يضحى بعظباء الأذن. العظباء هي مقطوعة الأذن، والذي ذهب أكثر الأذن. ولذلك الفقهاء ألحقوا في ذلك إذا كان هناك عيب فاحش يؤثر على سلامة الأضحية من العيوب، مثل القطع مثلا في القرن إذا كان أكثر من النصف، والقطع أيضا في الأنف أو اللسان أو الذنب أو الإلية، أو من كسر من أسنانها الأمامية، أو كما ذكروا الثولاء التي تدور في المرعى ولا ترعى مع الغنم، أو الجرباء يعني تصاب بمرض الجرب وهو داء يصيب بعض الدواب، كل هذه لا يضحى بها. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع يقول في سؤاله: هل تجوز المشاركة بين شخصين أو أكثر في الأضحية الواحدة؟
0: الأضحية بواحدة عن أهل البيت الواحد جائزة ولا حرج في ذلك، أن يضحي الرجل صاحب البيت بأضحية عن نفسه ويشرك من يشاء من أهل بيته. فإذا ضحى الإنسان بشاة من الضأن أو المعز أجزأت عنه وعن أهل بيته، إذا قصد في نيته أن ينتفع بثواب الأضحية الحي أو الميت من أهله أو أحدهما أو يحدد من يشاء. ولكنه هو الذي يقوم بشراء الأضحية وهي أضحية عنه ويشرك من شاء. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين فقال في أحدهما بعد ذكر الله: اللهم عن محمد وآل محمد، وفي الآخر: اللهم عن محمد وأمة محمد. وأيضا جاء في حديث آخر من حديث أبي أيوب رضي الله عنه: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، فصار كما ترى وهو يذكر تباهي الناس في ذاك الوقت. وأما ما يجوز فيه المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر، وتجزئ البقرة أو كذلك الإبل يعني الجمل يجزئ عن سبعة أشخاص، البقرة عن سبعة وأيضا الإبل عن سبعة أشخاص، إذا كانوا يقصدون بذلك الأضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء أيضا في حديث جابر رضي الله عنه عندما قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. ماذا عن توزيع لحم الأضحية وكيف يكون موافقا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
0: الأضحية توزع، لحم الأضحية يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته وأن يهدي الأقارب والجيران ويتصدق منها على الفقراء. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث: كلوا وأطعموا وادخروا. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها. قال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وقوله صواف أي قائمات، الإبل تنحر قائمة، وإذا وجبت جنوبها يعني سقطت الإبل على الأرض بعد نحرها. قال وأطعموا القانع والمعتر، القانع هو الفقير الذي لا يسأل تقنعا، والمعتر الفقير الذي لا يسأل يعني يعترض ولا يسأل. فمن أهل العلم ذكروا مسألة مهمة متعلقة بهذا المعنى، وهو لو أنه أكلها أي الأضحية ولم يتصدق منها بشيء، فقالوا أنه يجب عليه أن يتصدق بشيء من الأضحية، فلو حصل أنه لم يتصدق بشيء منها وذهبت فإن عليه أن يشتري لحما ويتصدق به. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى وأطعموا القانع والمعتر، وجاء أيضا البائس الفقير أيضا أنه يعطى منها، وأطعموا البائس الفقير. ولذلك أهل العلم ذكروا بأنه يجب أن يجعل شيئا من أضحيته للفقراء، وأما بقية الأضحية فلا يشترط فيها شيء، إن أكلها أي بقية الأضحية وقد تصدق بشيء منها، أكلها أو أنه أهداها أو أنه يعني أولم عليها وجمع الأقارب فلا حرج في ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع يقول في سؤاله: ما حكم صيام التاسع من شهر ذي الحجة سواء للحاج ولغير الحاج؟ نريد التكرم منكم بالتفصيل وجزاكم الله خيرا.
0: صيام التاسع من ذي الحجة فيه الفضل العظيم الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن يوم عرفة، فقال عليه الصلاة والسلام: يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده، حديث عند مسلم. فيوم عرفة يسن صيامه للرجال والنساء إلا من كان في الحج فلا يصوم، من كان حاجا فإنه يقوم يوم عرفة مفطرا، وهذا من سنته عليه الصلاة والسلام. أما غير الحاج فالسنة له أن يصوم هذا اليوم وأن يحرص على صيامه. وأيضا البعض من الناس يقول أن عليه قضاء من رمضان فيريد أن يجعل هذا القضاء في مثل هذا اليوم، نقول أن الأفضل أن يكون مثل هذه المواسم ومثل هذه الأيام لها نية خاصة، فينوي أن يجعل هذا اليوم ليوم عرفة ولا يشرك معه القضاء أو غير ذلك، لكي يتحقق له ما جاء في الحديث بأنه يكفر بصيامه هذا اليوم عن سنة ماضية وكذلك السنة القابلة. فهذا لا شك أنه فضل عظيم، فلا يفرط فيه المسلم ولا يبدأ بالتشريك يقول أنني أجعل صيام هذا اليوم قضاء ما علي من رمضان وأجعل أيضا أنوي به أن يكون صيام ليوم عرفة. فالصحيح أن القضاء لا يصلح أن يشرك فيه نية أخرى، إنما هو قضاء عن يوم لم يصومه في رمضان فيصوم في أي يوم من أيام السنة. أما هذا اليوم فليحرص المسلم على صيام لما فيه من الفضل وفيه من أيضا الأجور التي سيأتي المسلم يوم القيامة وهو بأمس الحاجة ولو إلى حسنة واحدة، بل إن الميت وهو في قبره يتمنى لو أن يرجع إلى الدنيا فيسبح تسبيحة واحدة. فالمسلم عليه أن يتقي الله في مثل هذه الأيام وأن يحرص على صيامها وأن لا يتساهل وأن لا يتكاسل عن العمل في هذه العشر المباركة التي بين فيها نبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وهذا اليوم داخل في هذه العشر، فيتقرب المسلم أولا بما في هذا اليوم من الأجور العظيمة، أضف إلى ذلك من أن هذا اليوم داخل من العشر التي بيّن نبينا عليه الصلاة والسلام أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة: هل هناك دعاء مسنون يقوله المضحي عند شروعه في ذبح الأضحية؟
0: نعم، المسلم إذا أراد أن يضحي فإنه يقول: اللهم منك وإليك، وجاء في رواية أخرى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت أنا من المسلمين. فهذا جاء في حديث جابر رضي الله عنه عندما ضحى النبي عليه الصلاة والسلام يوم عيد بكبشين، فقال حين وجههما: إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك، عن محمد وأمته، ثم قال: بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. ويستحب بعد التسمية كما ذكر أهل العلم أن يكبر ثلاثا، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء بالقبول، وذكر سبحانه يعني: لتكبروا الله على ما هداكم، فهذا أيضا فيه دلالة على التكبير. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بينهما إذا نحر هديه فيقول: بسم الله والله أكبر. والمسلم عليه أيضا أن يحرص كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أنس أن النبي ضحى بكبشين أملحين أقرنين، يقول أنس رضي الله عنه: رأيته يذبحهما بيده، ثم قال: ورأيته، أي رأى النبي عليه الصلاة والسلام، واضعا قدمه على صفاحهما، والشاهد قال: وسمى وكبر. فالمسلم يعني إذا أراد أن يذبح أضحيته عليه أن يقول: بسم الله، والزيادة ولو قال: الله أكبر، فهذا أيضا من السنة. نعم،
1: بهذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534 700 700. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصالحة من الأقوال والأعمال، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة النجم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
2: كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس هذا الخلق الرفيع فيقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهيبي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام في هذه الحلقة وفي برنامجكم رحلة بناء. نحييكم في هذه الحلقة والتي عنوانها أخلاق الكبار، فما أحوجنا إلى أخلاق الكبار. لكن قبل أن نخوض في هذا الموضوع وفي تفاصيله وأحداثه، دعوني أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور صالح الدقلة. حياك الله يا دكتور.
3: حيا الله أستاذ المستمعين والسيدات، وحيا الله زملائنا في طاقم عب.
2: دكتور، كأنه أخلاق الكبار تأخذني شوية كأننا لازلنا في ربوع مكة وفي امتداد الفتح.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. لازلنا توقعات المجتمع المكي آنذاك من نبي وصحابة خرجوا من هنا بعد أن تعرضوا للتعذيب والأذى وأخرجوا من هذه البلدة. والنبي عليه السلام في نصه صريح، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما سكنت غيرك، وقد حتى هاجروا خفية وتعرضوا لما تعرضوا له من سلب أموالهم. كانت التوقعات الطبيعية الظاهرة التلقائية الأولى أن هؤلاء إذا عادوا سوف يصفون الحسابات. دائما من يرتكب الأخطاء لا ينتبه إلى أخطائه، لكن إذا جاءت الفرصة للمظلوم أن ينتصف بدأ يسترجع شريط أخطائه جميعا،
2: تعود كله ولا يترك منها الشيء،
3: كل ما فعله يبدأ يتذكره، لأنه بناء عليه يتوقع رد الفعل من المظلوم. لو أن الظالم عاش هذه اللحظة وهو في ظلمه لارتدى عن ظلمه لأمرين: أولا سوف ينتبه ويبدأ يلاحظ أفعاله السيئة في حق الناس. ومشكلة الظالم أنه لا يلاحظ هذه الأفعال، بمعنى لا ينتبه إليها ولا يحاول أن يركز عليها.
2: ما الذي يجعله ما ينتبه؟
3: لأنه يعلم تماما أنه لو انتبه إليها سوف يتوقف عن ظلمه وله مكاسب من وراء هذا الظلم. الأمر الآخر أن لا أحد يجرؤ أن يشير إلى نفسه بإشارة الاتهام، لا يحتمل هذا، نفوس الناس لا تحتمل هذا. فالطريق الوحيدة أمرين أو أمران. الأمر الأول إنه أن الإنسان إذا فعل الظلم أو فعل الباطل أو فعل الخطأ وأشار إليه ضميره أو داعي الخير في نفسه بأنك مخطئ، هو أمام أمرين: إما أن يتوقف ويعلم أن هذا نذير داخلي قبل أن يأتي النذير الخارجي، أو شيء آخر يكون عنده هوى ولا زال هم يسمونه مكاسب ثانوية من وراء الموضوع،
2: يبحث عن الشمال،
3: هو أقولهم بالعامي مستانس على الموضوع. فهنا يبحث عن تأويل. التأويل هو يلغي هذه الرسالة ويصرفها إلى اتجاه آخر، فيفسر كل شيء بتفسير آخر، يسمون الربا بغير اسمها، يسمون الخمر بغير اسمها، ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ليس عليكم في الأميين سبيل، ويأخذون الربا من غير اليهود، كل هذه العبارات حتى لا يرى نفسه قبيحا. لأن مشكلة الضمير أنه عندما يعكس صورتك لا يغير فيها شيء، يعكسها كما هي، وعندما يعكسها يعطيك رسالة: هل أنت صورتك جميلة أمام الضمائر وأمام أمام الضمائر، أمام المنطق العقلي الصحيح وأمام الحق، ولا يجامل في هذا. فما الحل؟ تغيير المرآة. ما نلتفت إلى مرآة الضمير، نصنع لنا مرآة خاصة تجعلنا جميلين ولو لم نكن كذلك. يعني أنا أسميها بمصطلح اليوم الفلاتر. الإنسان يصنع لصورته فلتر حتى يرى نفسه جميلا، إذا راح الفلتر لا تريد أن تنظر إليه لقبح أفعاله وقبح أقواله وربما نواياه، هذا أسوأ. لا شك أن المشركين في تلك الفترة بدأوا يسترجعون كل ذلك الشريط، ومن الطبيعي جدا أن يأتي مثل هؤلاء لينتصفوا ويأخذوا حقهم، لكنهم لم يعلموا أنه خلال 23 عام تم تربية هؤلاء تربية نوعية وتربية خاصة. الدليل أنهم لم يخرجوا من التعذيب قطاع طرق ولا منتقمين ولا حاقدين على المجتمع.
2: السلام.
3: وكأن البوابة التي دخلوا منها بوابة الابتلاء، بوابة بناء، لا بوابة إفساد وإساءة، ولا بوابة أنا أسميها طحن القيم. هذه البوابة لم تسحق قيمهم بل بنت قيمهم. لما كان يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ويطالبهم بالصبر، لا شك أن الصبر أحد مقومات مقاومة العذاب بطريقة أخلاقية لا تجعلك تتدنى في السلوك عندما تأتيك فرصة الانتصار. لأن الذي استطاع عقله أن يستوعب الحدث ويصبر عليه ويتقبله بإمكانه كذلك أن يستوعب حدث النصر ويصبر على شهوات نفسه ويتقبل أن يعفو ويتقبل أن يتعايش مع شعوره.
2: ينظر للعاقب لأنه تعود ينظر للعواقب البعيدة. الجنة هنا ممكن ينظر للعفو أنه أيضا
3: هو المعيار واحد. لأن إذا كانت الجنة كافية لأن تكون مغرية وأنت تحت العذاب، فستكون مغرية أكبر عندما تكون أنت في السراء.
2: يا سلام،
3: تكون مغرية أكثر. ومع ذلك ما الذي يتوقعونه من نبي الأمة ونبي الرسالة ونبي الرحمة ونبي السلام؟ ذكر أهل السير أنه قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. هذا أيضا ذكر واشتهر عند الناس، وهو يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى لو لم يكن بهذا التفصيل، لكنه الثابت أنه عفى عنهم ولم أخذ أحدا منهم إلا أناس عاقبهم وسأل عنهم لسبب واحد يتعلق بحماية جناب الدين لا بحماية الأنفس أو بأخذ الثار. ومنهم عقبة بن أبي معيط وغيره الذين كان لهم أخطاء لا يمكن أن تغتفر في حق في حق أحد. من الذين هربوا وغادروا المكان عبد الله بن أبي السرح رضي الله عنه، كان كاتبا للوحي. انتبه إلى نقطة، رجل كان يكتب الوحي ثم يعلم بعد ذلك أنه ترك الدين وارتد، هذا فيها رسالة إلى أن الناس ماذا سيقولون؟ هذا المقرب جدا أكيد اطلع على أشياء ولاحظ أشياء. ولذلك المنشقين أكبر رسالة يوجهونها لمن ينشقون عنهم هي رسالة أن احنا كنا معهم ومتبنين لفكرتهم، ثم بعد ذلك تبين لنا أنهم ليسوا على حق فننشق.
2: هؤلاء هم الأقربون اللي يعرفون
3: حقيقة. ولقوة هذا الأسلوب وضراوته كان الكفار كان اليهود يفعلون ذلك، آمنوا بالذي آمنوا به وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. هم يعلمون يقول أسلموا في أول النهار وفي آخر النهار يقول والله أسلمنا ودخلنا في هذا الدين ثم تبين لنا أن ليس عندهم شيء. فالإنسان العادي والبسيط الذي يلاحظ من بعيد يقول خلاص هذول جربوا. وهذه فطرة في الإنسان أنه يبني على التجربة، يبني على التجربة ويعتمدها كمعلومة ومصدر معلومة.
2: طب ليست التجربة هي مصدر مصادر الوعي أو التلقي؟
3: هي ما هذه مصادر التلقي عند الإنسان. أنه إذا رأى التجارب يتعلم منها، ولو كان ما يتعلم من التجارب فإن ما في شيء اسمه توارث الخبرة. حتى في كريات الدم البيضاء في الإنسان إذا لم تكتسب كريات الدم البيضاء التي باشرت الفيروس، لم تكتسب دروسا، ما في شيء اسمه مناعة مكتسبة ما في. فلابد أن يكون هناك مناعة تأتي من خلال مباشرة هذه الكريات للفيروسات والبكتيريا والفطريات. هذا الحال الآن لا شك أنه غير مقبول، فأهدر النبي دمه. قتله الآن صحيح وجائز شرعا، فلو وجده أي مسلم في الطريق فقتله لم يطالب بدمه أحد، فأصادر فيه إن صحت العبارة حكم. ولكن عثمان كان قريبا له وما أراده، ويعلم تماما أنه لا مفر من الله، فأراد أن يهرب وذهب إلى البحر وإلى سيف البحر، فلحقه عثمان وأتى به وطمعه في حلم النبي عليه الصلاة والسلام، وطمعه كذلك في كرم النبي عليه الصلاة والسلام وعفوه، وقبل ذلك طمعه في فضل الله عز وجل وأنه لا سبيل لك إلا التوبة. وين المهرب من الله؟ أين المهرب من الله؟ لا لا لا لا طريق، ما لأحد بالله طاقة. فعاد وهو في جوار عثمان، فدخل به عثمان على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي في مجتمع من الصحابة ومجلس منهم، وسأله العفو أن يعفو عنه، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، سكت لأنه لا زال الحكم عليه ساري إلى هذه اللحظة ما لم يأتي غيره.
2: وخاطر عثمان كأن له خاطر عند النبي عليه الصلاة والسلام.
3: عثمان كان مبجلا عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطى الله عز وجل كل صحابي من الصحابة منزلة خاصة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل.
3: وكان عثمان له هذه الحظوة، فأعادها مرة أو اثنتين أو ثلاثا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، فأعطاه الأمان. بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة هل قام أحدكم إلى هذا فقتله؟ قالوا يا رسول الله لو أومأت إلينا يعني قبل أن تعطيها الأمانة.
2: أو مات يعني أشرت لنا
3: أشرت لنا بعينك أو شيء. قال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين.
2: الله.
3: يجب أن نعلم تماما أن المنازل العلية تلزمك بإلزامات غير الناس. لو فعل هذه رجل آخر غير النبي عليه الصلاة والسلام الله. ما حد يثرب عليه ولا أعتبر خطأ.
2: ربما يقول حياة من حقه.
3: أي طبعا لأنه صادر فيه حكم صحة الأمر صادر فيه حكم. هذا مهدر دمه من النبي عليه الصلاة والسلام. لا يوجد سلطة قضائية أدق وأصح وأعلى من سلطة النبي عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل.
3: فهذا يمكن. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخلاقه تلزمه بما لم يلزم به الناس جميعا. قال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة العيون. هناك معلومة يجب أن يعرفها الجميع أن الكبار يتعاملون وفق قانون النبلاء أو يسمى ميثاق النبلاء وقانون الشرف. ميثاق النبلاء معروف في التاريخ كان يسمون هذا يتوارث الناس هذا المصطلح وهو ميثاق النبلاء أن الفرسان الذين يتصفون بصفة النبل النبل الحقيقي وليس النبل المدعى الذين يتصفون بصفة النبل لا يغدرون لا يطعنون من الخلف لا يقتلون هاربا لا يقاتلون أعزلا لأن نقول نحن فرسان النبلاء لا نفعل هذه الأمور ترفعا. أبو سفيان لم يكذب على هرقل
2: صحيح.
3: ترفعا هذه من أخلاق النبل
2: قال لو لو
3: أخلاق
2: تحسب علي
3: يؤثر يعني. علي الكذب
2: الله
3: يؤثر علي الكذب
2: هذه.
3: ثم يأتي النبي يقول ما ينبغي للنبي أن تكون له خائنة الأعين. الترفع عن مثل هذه الأمور لا يأتي إلا من ينظر إلى زاوية الشرف. النبوة شرف، تعليم القرآن شرف، تعليم الناس الخير شرف، أي رئاسة ومسؤولية تتحملها فهي شرف. كونك مسلم هذا شرف، كونك من أهل بلد ما ومن أهل هذا البلد ومن البقعة المباركة في مكة ولا في المدينة ولا في بلاد الحرمين كلها هذا شرف. كونك عربي شرف، كونك مسلم شرف، كونك إنسان في مقابل بقية المخلوقات هذا شرف. كل هذه المعالم إذا نسيها الإنسان يتدنى في السلوك. متى ما نسي الإنسان معالم الشرف يفعل سفاسف الأمور.
2: البعض يقول هذه مثالية مش
3: هو مثالية الممكنة. هناك نوعين من المثالية، المثالية التي يعني لا يمكن الوصول إليها أو هي نوع من المبالغة والتنطع، وهناك مثالية النزول عنها خساسة ودناءة. مثال، هل يقبل إنسان أن يقول أنا مثلا أن يكون حافظا لكتاب الله والناس كلها تعرف أنه حافظ لكتاب الله، لو حصل منه خطأ يغتفر لفلان ولا يغتفر له؟ لماذا الناس يحاسبونك بهذه الطريقة؟ لأنهم يرونك في منزلة لا يليق بك أن تنزل عنه ولا يقبل ذلك منك أبدا. يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، ويقول الله عز وجل من يأتي من كل نبي فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لماذا؟ لأنها زوجة محمد. فمقابل الامتياز التزام، مقابل الامتيازات التزامات، ومقابل التشريف تكليف، ومقابل زيادة التشريف والامتياز زيادة في المحاسبة. إذن من أخلاق الكبار ومما بناه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة في صحابته رضي الله عليهم أنكم على منزلة شريفة يجب أن تراعوها في أفعالكم وفي أقوالكم.
2: يا سلام.
3: ومعيار المحاسبة عليكم أعلى من معيار المحاسبة على غيركم.
2: شكرا دكتور صالح.
3: العفو.
2: شكرا عبد المجيد الحربي، ولكم تحياتي. أنا طلال الزايد من خلف المايك، نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.
1: رحلة بناء،
4: رحلة بناء.
1: يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف.
4: رحلة بناء،
1: برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم
4: الذي علم العالم كيف يكون البناء.
1: رحلة بناء، في الحوار والتقديم
4: طلال الزايدي،
1: وفي الإخراج
4: عبد المجيد اللهابي.
1: رحلة بناء.
5: أكثروا من التكبير مجتهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها، وشرع لهم الهدي شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: كم مشينا وفي العيون بريق،
2: يعرف الخطو شوقنا والطريق،
1: إذ نلبي وفي صدى الحب معنا،
2: وإذا زمزم بنا يستفيق.
1: نحو موطن ينضح بالتاريخ، فكل موضع يحمل حكاية، وديار تفيض بالخير، فكل خطوة لها غاية. موطن الأشواق،
2: موطن الأشواق،
1: همس القلب ونبض المكان ونفح الأدب،
2: في سياق يصور الحنين ويفضي بالمشاعر،
1: في رحلة الحج الملأى بالذكرى والإيمان.
2: موطن الأشواق،
1: موطن الأشواق.
2: تقديم
1: خالد المصري،
2: إبراهيم الشايع،
1: إخراج
2: محمد أبن سعد الفرشان. كتب هذه الحلقة إبراهيم الشايع. همس القلب.
3: رحلة العمر هي اليوم أقرب من أي وقت مضى، رحلة ألف مكانها وصحبتها، وسفر أحبوه وامتزجت به نفوسهم، وكأنهم عادوا منه قبل أن يصلوا إليه من فرط ما اشتاقوا. تلك هي رحلة الحج، الرحلة التي لا تشبهها أخرى، رحلة تصفها العبرات قبل العبارات، وتنسج منها أجمل الذكريات. الرفقة فيها تشابهت قلوبهم وتطلعت لمقصد واحد نفوسهم. في هذه الرحلة تنصهر الحدود بين رفقتها، وبرغم اختلاف لغاتهم وأعراقهم تلتقي مشاعرهم كأنهم كانوا معا منذ زمن بعيد. نفضوا من مصالح الدنيا يدا، واجتمعوا على تجارة لن تبور، ورب رحيم غفور. كانت رحلة إلى القلب في طريق المشاعر. حين تتوارى عن الذكر رحلات تبقى رحلة الحج، وإن طوى النسيان تفاصيل كثيرة من ترحالنا، تحتفظ رحلة الحج بمكانها من الذاكرة.
1: موطن الأشواق،
2: موطن الأشواق، نبض المكان.
4: أشرقت شمس ذلك اليوم، بدأ الحجيج يفدون إلى الصعيد الطاهر، ويأخذ كل منهم مكانه في شوق وتوق، حيث طهر المكان وشرف الزمان. كانوا ينتظرون زوال شمس هذا اليوم لتشرق نفوسهم من جديد، ينتظرون أثمن الأوقات في أعظم الأيام. أذن الوقت بالزوال وارتفع النداء، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر والعصر جمعا، وهناك بجانب المحراب علو لا يشبهه علو، منبر الحج، والموقف عرفة، والواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. في خير يوم طلعت عليه الشمس استوى على المنبر ليستقيم للأمة الأمر، في خطبة جامعة كان يبلغ ويشهد، ذكر وحذر وأنذر وبشر. ذكرهم باجتماع كلمتهم ووحدة صفهم، بحرمة أموالهم ودمائهم، وألا فضل لأحد إلا بالتقوى، واستوصى بالنساء خيرا. وعلى ذلكم المنبر بجانب المحراب ألقي أعظم خطاب، كانت كلمات تحبس معها الأنفاس. أبصار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شاخصة إليه، في مشهد يحمل جلال اللحظة وهيبة الموقف. كانت المشاعر أبلغ من الكلام، والحال أبعد من الوصف. النبي صلى الله عليه وسلم يعلن اكتمال الدين وتبليغ الرسالة ويلمح للوداع. اليوم أكملت لكم دينكم.

0: موطن الأشواق.
1: موطن الأشواق، نفح الأدب.
2: لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم، لبيت طهور الساح والعرصات. أرى الناس أصنافا ومن كل بقعة، إليك انتهوا من غربة وشتات. تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت، لديك ولا الأقدار مختلفات.
3: عانت لك في الترب المقدس جبهة، يدين لها العاتي من الجبهات. منورة كالبدر شماء، منورة كالبدر شماء كالسها. وتخفض في حق وعند صلاتي. ويا رب هل سيارة أو مطارة، فيدنو بعيد البيد والفلوات.
2: ويا رب هل تغني عن العبد حجة، وفي العمر ما فيه من الهفوات. وتشهد ما أذيت نفسا ولم أضر، ولم أبغ في جهري ولا خطراتي. ولا غلبتني شقوة أو سعادة على حكمة آتيتني وأناتي.
3: ولا جال إلا الخير بين سرائري، لدى سدة خيرية الرغبات. ولا حملت نفس هوى لبلادها كنفسي في فعلي وفي نفثاتي. وإني ولا من عليك بطاعة، أجل وأغلي في الفروض زكاتي.
2: أبلغ فيها وهي عدل ورحمة، ويتركها النساك في الخلوات. وأنت ولي العفو، فامح بناصع من الصفح ما سودت من صفحاتي. أحمد شوقي.
0: موطن الأشواق.
1: موطن الأشواق.
0: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل:
1: خالد المصري،
0: ومحمد التركي،
1: وإبراهيم الشايع،
0: ومن الإخراج
1: محمد أبن سعد الفرشان.
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله.

الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله.

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه.

0: لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: نداءات ربانية.
3: نداءات ربانية.
2: يحفل كتاب ربنا جل وعلا بنداءات ربانية عظيمة، يخاطب بها ربنا جل في علاه البشرية كافة. منها نداءات موجهة للمؤمنين خاصة،

0: تتقون.
1: والبعض منها موجه للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة.
2: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم.
1: نداءات ربانية.
3: نداءات ربانية.

0: يؤمر به أو شر ننهى عنه.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. نداءات ربانية،
0: نداءات ربانية
1: مع طلال الزايدي والدكتور محمد بن مطر السهلي.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. نحن وإياكم أيها الإخوة الكرام في البرنامج الأسبوعي في ملكوت الله، وهذا البرنامج نسلط الضوء فيه على آيات الله سبحانه وتعالى وما جعله من إعجاز وإبهار لعباده، لعل الله عز وجل أن يهدي قلوبا مغلقة إلى الحق بإذنه. يسرنا ويطيب لنا في هذا الدرس أن يكون معنا ضيفا كريما، الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور بندر الشراري. السلام عليكم الشيخ بندر وحياكم الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي محمد وحيا الله المستمعين والمستمعات.
2: حياكم الله يا شيخنا. أيضا هذه أطيب التحايا من فريق العمل، من التنفيذ الإذاعي عبد العزيز عسيري، ومن الإخراج عادل السليهبي، وهذه تحياتي محدثكم محمد القرني. وكما قرره شيخنا في هذا الدرس، سوف يكون الحديث حول آيتين من آيات الله العظام، ألا وهما الشمس والقمر، آيتان من آيات الله. سوف نأتي إن شاء الله في ثنايا هذا الدرس على ما يسمح به الوقت من نقاط مهمة فيما ذكر أيضا في القرآن والسنة حول هاتين الآيتين. لعلكم الشيخ بندر بارك الله فيكم تصدرون هذا الدرس بالحديث عن هاتين الآيتين، تفضلوا فتح الله عليكم.
3: الحمد لله الملك الديان، خلق الشمس والقمر بحسبان، والصلاة والسلام على المبعوث للإنس والجان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، يشرفني المشاركة في هذا البرنامج والذي وسم بعنوان في ملكوت الله للحديث عن الشمس والقمر من خلال ما ورد في كتاب الله عز وجل، دعوة للتفكر في تلك الآيتين، ودعوة لتفهم ما يتعلق بهما مما ورد في شأنهما في كتاب الله عز وجل. فإن الله ذكر الشمس والقمر في كتابه على قدر ما يحتاجه الإنسان من الموعظة والعبرة، وعلى الحد الذي يمكنه التفكر والتأمل في هاتين الآيتين العظيمتين. إن الله سبحانه وتعالى خلق الشمس والقمر في هذا الكون الفسيح وبما فيه من الأجرام العظيمة والكواكب والنجوم والتي تعد بالمليارات، وأحدها الشمس والقمر، كل هذه خلقت لهذا الإنسان، هذا الإنسان الذي خلقه الله لعبادته. ومما يدل على أن الله خلق هذه الأجرام وما فيها وبما فيها السماوات والأرض والشمس والقمر، قوله عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. سخرهما للإنسان لتكون سببا في مصالحه الدينية والدنيوية. وأما مصالحه الدينية فبالتفكر والتأمل والسياحة الفكرية التي يستدل بهما على عظمة، التي يستدل بخلق هذين النيرين على عظمة الخالق، لأنهما مخلوقان عظيمان، فهما يدلان على عظمة خالقهما سبحانه.
2: سبحانه وتعالى. إذن هكذا تكون الآيتان الشمس والقمر في بدء هذا الدرس، فلعلكم الشيخنا تأتون إلى التفريق في القرآن بين الشمس والقمر.
3: نعم، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قد فرق بين الشمس والقمر في كتابه من جهة أوصافهما، فقد قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فتلاحظون أن الله سبحانه وتعالى وصف القمر بأنه منير، ووصف الشمس بأنها سراج، وقال عز وجل: وجعلنا سراجا وهاجا. فلكل من القمر والشمس صفات تختص

0: بهما أو تختص بها. يعني الشمس في ذكر الله عز وجل من صفاته أنه سراج، والقمر أنه منير. وهذا يدلنا أولاً على أن منزل هذا الكتاب هو الله سبحانه وتعالى، لأن معرفة هذين السرين الخاصين في الشمس والقمر لا يدركان إلا بمن اطلع عليهما الاطلاع الكامل، وهذا لم يطلع عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى. وقد جاء في العلم الحديث إدراك ذلك بما أعطاهم الله عز وجل من الوسائل التي يصلون بها إلى معرفة ذلك. وصف الله الشمس بأنه سراج لأنه ينتج منه ضوء وحرارة، بينما القمر وصفه الله عز وجل بأنه منير فقط وأنه نور لأنه يعكس نور الشمس أو ضوء الشمس. ثم ذكر الله عز وجل بأن الشمس سراج وهاج، ولاحظ كلمة السراج، السراج هو مثل المصباح الذي يضيء، لكنه ذكر أيضا هنا أنه وهاج، والوهج هو تلك الحرارة التي تضطرم وتتقد، وذلك اللهب الذي ينطلق منها. وهذا مما أثبته العلم الحديث، فإن لهب الشمس يقدر يعني طوله بعشرات الآلاف من الكيلومترات، وهذا أمر لا يمكن لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن من بعده في القرون التي لم يصل لها علمنا الحديث اليوم أن يدرك هذه الحقيقة، مما يدل على أن منزل هذا الكتاب هو الذي أنزل أو هو الذي خلق هذين النيرين، وأطلع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم على مثل هذه المعاني.
1: سبحان الله. إذن هكذا كانت الشمس بحرارتها بل بوهجها المذكور في القرآن دال على أن الشمس لها ارتفاع لهذا الوهج إلى ما ذكرتمه يا شيخنا في هذا الدرس حول مسافات مرتفعة من النار أو من اللهب المتوهج، دون أن يعرف الأولون من سلف هذه الأمة معنى المعنى الدقيق والصورة الصحيحة، لولا ما من الله عز وجل به على بعض الناس من العلم وتم تصوير هذا الوهج في عصرنا الحالي. فيما يتعلق أيضا بالكلمة المذكورة في القرآن الكريم الحسبان، ما معنى الحسبان المذكور في سورة الرحمن في شأن الشمس والقمر؟
0: أحسنتم. بالنسبة للحسبان المقصود به سير كل من الشمس والقمر بحساب دقيق، هذا الحساب الذي لا يتقدم ولا يتأخر.
1: سبحان الله.
0: وفيه من المصلحة العظيمة للإنسان في معاشهم وفي رزقهم. فالشمس كما هو معلوم أنها تسير وتتم دورتها في السنة مرة واحدة، بينما القمر يتم دورته في كل شهر. هذا الحسبان لو تقدمت الشمس أو تأخرت وكذلك القمر لتعطلت كثير من مصالح الناس، ولما كان هناك فائدة من وجودهما، لأن وجودهما إنما كان لمصلحة الإنسان. فتخلف هذا تخلف النيرين عن سيرهما الذي قدره الله لهما فيه تعطيل لتلك المصلحة التي من أجلها خلقت أو خلق هذين النيرين. وبهذه المقادير التي تسير عليهما تنتظم مصالح العالم في الفصول الأربعة، ويحصل بسببها ما ينتج من ثمار وأشجار وغلات ونحو ذلك، بحيث أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا السير الذي يسيران بحسبان ملاحظا لدى المزارعين ولدى أهل المواشي ونحو ذلك في معرفة أوقات الغيث والمطر والربيع ونحو ذلك. ولاحظ قول الله سبحانه وتعالى في نعم، قال ذلك تقدير العزيز العليم بعد أن ذكر هذا السير، أي أن هذا التقدير لا يمكن أن يكون إلا بفعل القادر الذي اختار هذا وهو الله سبحانه وتعالى، فقد قدرها تقديرا بديعا، وهو سبحانه وتعالى عزيز لا يمكن لأحد أن يمنع تقدير الله أن يكون، ولا يستطيع أحد أن يغلب الله سبحانه وتعالى في سير هذين النيرين. ولذلك لا يمكن للإنسان مهما بلغ من العلم ومهما وصل إلى ما يريده من هذه الكواكب أن يغير مسار ذلك النيرين، لأن الله عز وجل العزيز العليم لا يغلب ولا يمانع سبحانه وتعالى.
1: الله أكبر. فيما يتصل بهذا الحديث شيخنا في الحساب فيما يتعلق بالشمس والقمر، حدثونا أيضا عن السنة الشمسية والسنة القمرية.
0: بالنسبة للسنة الشمسية والسنة القمرية، لا شك أن للشعوب والأمم حسابات، وكل له حساب بقدره، لكن أشهر حسابين يحسب بهما الشمس والقمر. فالسنة الشمسية والقمرية كل منهما 12 شهرا، إلا السنة الشمسية تزيد على السنة القمرية 11 يوما، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا المعنى في كتابه وأشار إليه بقوله سبحانه وتعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. والفرق بين السنة الشمسية والقمرية كما تقدم أن الفرق بينهما 11 يوما، ففي كل 100 سنة تزيد 3 سنوات قمرية، إذن ففي 300 سنة هذه فيها 9 سنوات. فقال عز وجل: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، أي 300 سنة شمسية وازدادوا 9، أي 9 سنوات قمرية، بمعنى أن مكث أصحاب الكهف كان 300 سنة شمسية أو 309 سنوات قمرية. وهذا حساب لا يتغير ولا يتبدل إلى قيام الساعة، إلا إذا قدر الله عز وجل بجمع الشمس والقمر وتعطيل ذلك النظام الذي يتعطل بعد أن يقبض الإنسان.
1: الله أكبر، هذا حساب دقيق الشيخ بندر فيما يتعلق بالسنة الشمسية والسنة القمرية، وما ذكرتموه شاهد في القرآن العظيم على عظمة الله سبحانه وتعالى والدقة في ضبط ميزان الوقت والتاريخ على مدى العصور، كيف لا وهو الأزل سبحانه وتعالى. فيما يتعلق إذن شيخنا بارك الله فيكم في الشمس لمن يراها في المنام، الشمس في الرؤيا كما في قصة يوسف، يعني كيف لنا أن ننظر إلى دلالتها هنا؟
0: والله بالنسبة لرؤية الشمس والقمر والكواكب في الرؤى والأحلام فهذه يعرفها أهل الرؤى، لكن بالنسبة يعرفها المعبرون للرؤى، لكن بالنسبة لرؤية يوسف عليه السلام عندما رأى الشمس والقمر ورأى 11 كوكبا معهما يسجدون له كما قال عز وجل: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالأحد عشر هم إخوته، لأن ابن يعقوب عليه السلام 12، فيوسف أحدهم ورأى إخوته، ثم أيضا مع ذلك رأى الشمس والقمر. والشمس والقمر هنا عبارة عن الأب والأم، وبعض الناس يظن أن الشمس هو الأب والقمر هي الأم، والأمر ليس كذلك، فالشمس مؤنث وهي الأم والقمر هو الأب، وهكذا شأنهما في شريعتنا، فإن الأم مقدمة على الأب في البر، ولذلك كانت أمه شمسه وأبوه قمر، وقد يعني عبرت هذه فيما بعد أن أن أن الله عز وجل ذكر أنه رفع أبويه على العرش وأن إخوته خروا له سجدا.
1: سبحان الله، هذا أمر عجيب. فيما تصل إذن كذلك شيخنا في معنى الجريان، والشمس تجري لمستقر لها كما هي الآية العظيمة في القرآن العظيم، حدثونا عن معنى هذا الجريان.
0: هو لا أن الشمس تجري، وهذا بنص كتاب الله عز وجل، لا كما يقوله بعض علماء الفلك في هذا الزمن. فالشمس تجري كما قال عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها، وقال عز وجل: كل يجري لأجل مسمى، وقال: وسخر الشمس والقمر دائبين. فجريان الشمس هذا مقطوع به ونؤمن به ونعتقده، وأما الذين يقولون أن الشمس لا تجري وأنها ثابتة وأن الأرض تدور حول الشمس، فنحن نقول أن الأرض تدور حول الشمس هذا لا بأس به، لأنه ليس عندنا ما يمنعه في شرعنا، لكن أن الشمس لا تجري هذا مما نرده. ولذلك حتى علماء الفلك أنفسهم الذين وكثير منهم غير مسلم مختلفون في قضية جريان الشمس، فمنهم من يرى أن الشمس تجري ومنهم من يرى أن الشمس لا تجري، لكن نحن لا حاجة لنا بهذا الأمر من قبلها، فنحن نعتقد أن الشمس تجري كما قال عز وجل. وأما جريانها فإن لها جريان أو يعني تجري من جهتين: الجريان الذي هو على مدار العام، والجريان الذي هو على مدار عمر الشمس كله. فأما جريانها على مدار اليوم والعام فإن الشمس كل يوم لها مطلع إلى أن تتم دورتها في سنة كاملة، ولذلك نحن نرى طلوع الشمس وغروبه في الصيف ليس كطلوعه ليس كطلوعها في مثلا الشتاء. ولذلك قال عز وجل: رب المشرقين ورب المغربين. قيل رب المشرقين ورب المغربين، أقصى مشرق الشمس وأقصى مغربها في الصيف، وأقصى مطلع الشمس في الشتاء، وأقصى مغربها في الشتاء. وأما جريانها في الجريان الذي ينتهي إلى قيام الساعة، فقد جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما غربت الشمس قال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس؟ فقلت: والله ورسوله أعلم. فقال: فإنها تذهب تسجد بين يدي ربها سبحانه وتعالى، ثم تستأذن بالرجوع كل يوم، فترجع إلى أن يأذن الله عز وجل بقيام الساعة، فتستأذن الله عز وجل فلا يأذن لها حتى يأتي وقت طلوعها، وإذا هي إلى الغرب أقرب منها إلى الشرق، ثم يأمر الله عز وجل الشمس في تلك الحال أن تطلع من حيث غربت، فتطلع من الغرب، فهذا انتهاء جريانها. نعم.
1: الله أكبر، الله المستعان. هنا يا شيخنا بارك الله فيكم، أيضا فيما يتعلق بهذا الحديث حول الآيتين العظيمتين الشمس والقمر، حديث ماتع وإياكم، والحديث ذو شجون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أيضا الفائدة فيما سمعنا منكم، ولكن نستأذنكم في فاصل قصير ثم نكمل هذا الدرس بإذن الله، إذا أذنتم الشيخ بندر.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى، وحيا الله ضيفنا الكريم الشيخ الدكتور بندر الشراري، الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمهتم بمجالات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. حياكم الله مرة أخرى الشيخ بندر.
2: أهلا بكم، حياكم الله.
1: حياكم الله. كنتم تتحدثون قبل الفاصل عن آيتين عظيمتين وهما الشمس والقمر، ولعلكم تكملون هذا الدرس فيما يتصل أيضا بالقمر في تقدير الله عز وجل لهذه الآية في منازل. تفضلوا يا شيخنا.
2: نعم، يقول الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. منازل القمر هي المطالع التي يطلع فيها القمر كل ليلة، وهي 28 منزل، ويبقى ليلتان يستسر بها القمر ولا يظهر. هذه المنازل التي قدرها الله عز وجل في القمر، جعلها الله عز وجل دلالة لمعرفة الأشهر بدايتها ونهايتها. وتخيل معي أخي محمد أنه لو لم يكن هناك تقدير لهذه المنازل، ولم يأتي القمر على هذا الوصف الذي نراه كل شهر، فإنه يبدأ كالهلال.
1: صحيح.
2: ثم يبدأ هلالا، ثم يكبر شيئا وشيئا حتى يتسق ويكتمل، ثم يبدأ بالنقصان ويصغر حتى يعود كما قال عز وجل: حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون هو العذق الذي في النخل الذي ينبت عليه التمر، أو ينبت عليه ثمر النخل وتتعلق به الشماريخ. فإنه إذا عاد كالعرجون القديم فإنه لا يكاد يرى لا في أول الشهر ولا في آخره. فهذا التقدير الذي جعله الله عز وجل للقمر وقدره إنما هو لمصالح الإنسان، فإن الإنسان يعرف به بداية الشهر ونهايته، وبالتالي كذلك يعرف السنوات، لأن السنة فيها 12 شهرا. فلو لم يكن هناك ظهور للقمر بهذا القدر الذي قدره الله عز وجل لأشكل على الناس معرفة الأشهر والسنوات. فجعل الله عز وجل هذه الآية العظيمة كالساعة في زمننا هذا التي يضبط الناس فيها أوقاتهم. ثم علق الله عز وجل بالقمر قضايا شرعية كثيرة، فمنها دخول الأشهر الحرم ودخول رمضان، وكذلك يعرف بالأشهر بداية العدد، عدة الوفاة مثلا، وغيرها من الأمور التي علق الشارع الأحكام بهذه المنازل، أي منازل القمر.
1: سبحان الله، لتعلموا عدد السنين والحساب. الله
2: أكبر. نعم.
1: فيما يتعلق أيضا بكلمة الدأب، دائبين، وهي الكلمة المذكورة في القرآن في شأن الشمس والقمر، ما معنى ذلك؟
2: نعم، بالنسبة لقول الله عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي أنهما في دؤوب، يعني حركة، كما قال عز وجل: تزرعون سبع سنين دأبا، يعني دائمة. وذلكم أن الشمس والقمر فيهما أولا هذا السير الذي يسيرانه بهذا الحساب الدقيق، هذا مستمر لا ينقطع. ثم ما جعله الله عز وجل فيهما من المصالح المتعلقة، سواء بالشمس في قضايا الزروع أو القمر في معرفة المواقيت ونحو ذلك، وما يتعلق بالشمس في تفاوت الفصول ونحو ذلك والمصالح المتعلقة بها، هذه دائمة لا تنقطع. فالله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الأمر فيهما، فهما لا ينقطعان إلى قيام الساعة، فهما دائبين في سيرهما وإنارتهما وتأثيرهما في إزالة الظلمة وفي صلاح النبات والحيوان. فالشمس سلطانه في النهار كما هو معلوم، والقمر سلطانه في الليل، ولولا الشمس لما حصلت الفصول أربعة، ولولاها لاختلت مصالح العالم بالكلية. فهذا كله من دأب هذين النيرين، فإنهما لا يختلفان ولا يتقدمان ولا يتأخران.
1: سبحان الله، الحمد لله على ذلك. أيضاً شيخنا بارك الله فيكم، والحديث ذو صلة بقصص الأنبياء كما هو الحال الآن مع قصة إبراهيم كذلك وقومه، على افتراض المسايرة التي يسايرهم في هاتين الآيتين الشمس والقمر، ينظر إلى الفلك، ينظر إلى هاتين الآيتين وعظمة الله فيهما، ويحاول أن يبين لهما الأحق بالعبادة من هو. ماذا عن هذا الأمر؟
2: أحسنتم. هو كما تعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطلع إبراهيم عليه السلام على ملكوت السماوات والأرض كما قال عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فأطلعه الله عز وجل على ملكوت السماوات والأرض، ومما أطلعه عليه هذين النيرين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قد قال الله عز وجل في آية أخرى ولم يكن من المشركين، أي حتى قبل هذه القضية، مما يدل على أن إبراهيم عليه السلام إنما كان في هذا المقام مناظرا لا ناظرا، وكان محاجا لهم لا محتجا لنفسه على ما قدم عليها أو قاله. وهذا يفعله أهل المناظرة، فإنهم يتنزلون مع الخصوم فيما يتعلق بقول الخصم، فربما تبنى الشخص قول الخصم حتى يأتي على حجته ويقضي عليها، كما يفعل الذين يتصارعون كما يفعل الذين يتصارعون، فإن أحدهم إذا أراد أن يصارع الآخر أخذه ورفعه إلى فوق، هل يرفعه لإرادة الخير به أو ليرفعه مثلا من باب التشريف؟ لا، هو رفعه فوق ليصرعه في الأرض ويطرحه. فكذلك ما فعله إبراهيم عليه السلام، إنما أراد أن يستجرهم ويقول لهم هذا الإله الذي تزعمونه هو الشمس والقمر، أي الشمس أو القمر أو تلك النجوم، لأنهم يختلفون في عباداتهم، فمنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد النجوم، فأراد أن يلفت انتباههم إلى أن هذه مسيرة غير مخيرة، وأنها تغيب وأنها تأفل، والله سبحانه وتعالى لا يغيب عن خلقه سبحانه بتقديره واطلاعه ورؤيته سبحانه وتعالى لهم وتصريف أمورهم. ولذلك بيّن لهم موضوع أن هذا أكبر وهذا أكبر وهذا أكبر، مما يدل على أن هناك أكبر من أولئك كلهم، فهذا مما يتعلق بذكر الشمس في قصة إبراهيم عليه السلام.
1: سبحان الله أكبر. كذلك شيخنا نريد منكم أن تأتوا إلى فائدة في معنى كلمة التزاور، هذه الكلمة التي وردت في سورة الكهف في شأن الشمس وكذا في قرضها حينما تغيب عنهم.
2: نعم أحسنتم، هذه وردت في سورة الكهف، والتنبيه عليها جيد من جهة أن كثيرا من الناس يقرأوا هذه السورة كل جمعة وربما أشكل عليهم بعض معناها، فالله سبحانه وتعالى ذكر عن الذين أووا إلى الكهف، ذكر الله عز وجل ما خصهم به دون غيرهم، فقال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. يظن بعض الناس أن الشمس في تلك الحالة إنما غيرت مسارها لأجل الفتية حتى لا تصيبهم، والأمر ليس كذلك، بل إن الشمس تسير في مدارها الذي قدره الله عز وجل ولم يتغير مسيرها، إلا أن هناك آية عجيبة في هذا الأمر، وهو أن الشمس إذا طلعت عليهم فإنها لا تصيبهم وكذلك إذا غربت، إما أن لأن الكهف يعني الكهف إنما يتجه إلى جهة الشمال، بمعنى أن باب الكهف يتجه إلى جهة الشمال، فإذا طلعت الشمس من جهة الشرق فإنها تكون ذات اليمين، تزاور أي تميل عن كهفهم ذات اليمين، فيكونون في ظل حتى تكون في كبد السماء، ثم تبدأ بالميل مرة أخرى إلى جهة الغرب، وقال عز وجل وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، بمعنى أنها إذا غربت تكون من يسار الكهف تقطعهم ذات الشمال، فهم في وقت طلوع الشمس في ظل، وفي وقت بعد الزوال إلى غروب الشمس أيضا هم في ظل، لأن سقف الغار الذي هم فيه يحميهم كذلك من الأمطار ومن الشمس. أو يقال قول آخر وقد أشار بعضهم إلى هذا وقال هي محل الآية حقيقة، لأنه قال بعدها ذلك من آيات الله أن الشمس على تلك الحال كانت تصيب داخل الغار، لكن لما أو داخل الكهف، لكن لما أوى هؤلاء الفتية حجب الله عز وجل عنهم الشمس حتى لا تحرقهم وحتى لا تؤذيهم. وعلى كل حال فإنه على كلا القولين فإن الشمس لم تغير مسارها، بل هي على ما هي عليه قبل وأثناء وبعد.
1: سبحان الله، إلا أن فتية الكهف كانوا في أمان من أذاها ومن حرها ومن لسع أشعتها، هذا الذي يعني تقصدونه شيخنا.
2: أحسنت. نعم
1: أي نعم سبحان الله. أيضا نبقى في ذات السورة، سورة الكهف، فيما قال الله عز وجل في شأن الشمس وذكر كلمة عين حمية، حدثنا عن هذا في فائدة للمستمعين.
2: نعم، في قول الله سبحانه وتعالى في قصة القرنين قال عز وجل: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، إلى آخر القصة. الذي يهمنا هنا هو موضوع غروب الشمس، وبعض الناس اليوم وقبل ولا يزال أهل يعني الباطل الذين يعني يحاولون أن يطعنوا في القرآن يأتون بمثل هذه الآية ويقولون كيف يقول الله عز وجل حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حمئة، والعين الحمئة المراد بها الطين أو البحر، لأنه يعني لونه يقرب إلى السواد في إذا كان عميقا، فكيف تغيب الشمس في هذا الطين أو في هذا البحر والشمس أكبر من الأرض بملايين المرات؟ فيقال لهم إن الله تبارك وتعالى يذكر عن ذي القرنين أو يذكر عن ذي القرنين وعن كل شخص يقف على طرف البحر حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حمئة، أنه يراها تغرب في البحر كأنها تغرب في البحر. ولذلك نحن إذا خرجنا مثلا في البرية أو سافرنا أو شيء من هذا نقول الشمس غربت في الجبل أو غربت الشمس في وراء هذا البرج، مما نعلمه أنها لم تغرب في الجبل وإنما حال الجبل بيننا وبينها، فهو تعبير لغوي صحيح. فأنت عندما تراها تغرب أنت تعلم أنها إنما غربت بمكان ليس هذا المكان الذي هي فيه، لكنها من جهة الناظر لما حال بينها وبينها لما حال بين الناظر وبين هذه الشمس هذا البحر أو هذا الجبل فإنه يصح من جهة اللغة أن تقول إنها غربت فيه وأنها اختفت وراءه، فهذا تعبير لا بأس به، وهذا يعني يسوقنا إلى معنى آخر يعني في قضية أن الله عز وجل يخاطب الإنسان بناء على رؤيته ونظره. الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. يقول بعض الناس الأرض كروية والله سبحانه وتعالى يذكر لنا هنا أنها مسطحة وإلى الأرض كيف سطحت، فحتى بعضهم ممن يرى أن الأرض مسطحة وليست كروية وهو خلاف عجيب، لكن على كل حال إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر تسطيح الأرض هو ذكرها بالنسبة للإنسان كيف يراها وهو على وجه الأرض، فإن الإنسان وهو على وجه الأرض يرى الأرض مسطحة، فيخاطب الله عز وجل الإنسان بناء على ما تراه عينه، فلو أن الإنسان كان على كوكب لذكر الله عز وجل أن الأرض كروية، ولذلك لما ذكر الله عز وجل شأن خلق السماوات والأرض قال: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وتكوير الليل والنهار هما مما يلابس الأرض، ولا يمكن أن يكون هناك تكوير لليل والنهار إلا والأرض التي ألبست الليل والنهار بهذا التكوير إلا أن تكون مكورة. فعلى كل حال ذكر الشمس هنا أنها تغرب في عين حمئة هو في عين الناظر عندما تغرب في البحر، فإنه يقول غربت الشمس في البحر وهي العين الحمئة، والله أعلم.
1: سبحان الله. إذن هذا يقودنا كذلك يا شيخنا إلى أمر جلل حول مصير الشمس والقمر. تعلمون بأن هنالك من الأمم من اتخذت الشمس والقمر للعبادة، يعبدونهما من دون الله سبحانه وتعالى وهو الأحق المتفرد بهذه الطاعة المطلقة. لكن مصير الشمس والقمر عند قيام الساعة، ما هو هذا المصير ولماذا قدره الله بهذه الطريقة؟
2: أحسنتم. هو كما تقدم معنا في أول حديث أن الله عز وجل خلق الشمس والقمر للإنسان، فإذا قامت الساعة وانتقل الإنسان من هذه الحياة الدنيا ومن هذه الأرض فإنه لا يكون هناك يعني مصلحة لبقاء الشمس والقمر، فلذلك يعطل الله عز وجل هذا النظام الذي وضعه الله للإنسان بما في ذلك الشمس والقمر. وقد ذكر الله عز وجل الشمس والقمر على وجه الخصوص من بين سائر الكواكب، قال تعالى: فإذا طرق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. جمع الشمس والقمر وذلك أن الشمس تكور ويذهب ضوءها وكذلك القمر ثم يجمعان. جاء في بعض الأحاديث أنهما يجمعان فيلقيان في النار، وسبب إلقائهما في النار حتى يعذب بهما من عبدهما من دون الله عز وجل. فإن هناك من عبد الشمس والقمر، قال عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، وكما جاء في قصة ملكة سبأ أنها كانت وقومها يعبدون الشمس من دون الله، فلذلك يعذبون بما كانوا يعبدونه في الدنيا، لا أن الشمس والقمر تعذبان، وإنما الشمس والقمر هما من وقود النار الذي يعذب به أهله. كما أن الإنسان نسأل الله السلام والعافية قد يعذب بماله، كما جاء في الحديث أن الذي يعني لا يزكي أنه يبسط دراهمه ودنانيره على جسمه فيقوى بها جبينه وظهره، وكذلك إذا لا يزكي كذلك نعم، وكذلك إذا كان لا يزكي مثلا في إبله وغنمه ونحو هذا. فعلى كل حال أهل النار يعذبون بما كانوا يعبدون في الدنيا.
1: الله أكبر. في هذا عبرة يا شيخ بندر لمن خالف شريعة الله سبحانه وتعالى ولم يستدل بهذه النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة فيما يتعلق بإفراد الله عز وجل بالألوهية وبكافة العبادات، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا للحق بإذنه. فيما يتعلق شيخنا بارك الله فيكم بانشقاق القمر، وهي الحادثة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنالك من الأمم في تاريخها من رصدت مثل هذا الانشقاق.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: روح الحج، روح الحج.
2: ما هي الدروس التي يستفيدها الحاج من يوم التروية؟
3: يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وكان الحجيج قديما يملؤون قربهم ويتزودون بالماء استعدادا لغدهم من يوم عرفة، وكأنه يحمل رسالة للحاج مفادها أن استحضر في هذا اليوم معنى التزود للآخرة، واعترف بعطشك الشديد لزاد التقوى والإيمان، وحاجتك الماسة لغيث الهدى والإحسان، واستشعر أنك ساع في سفر طويل بزاد قليل، فاملأ حنايا قلبك اليوم بما تستطيع من ماء التقوى، ذلك خير، ولتكن متهيئا للقاء الله والعرض عليه، متزودا بأعمال البر ومدخرا من طاعات السر، فمن فرط في التزود لآخرته فلن يقوى على المسير ويلقى سوء المصير، والعاقل من جعل الدنيا مطيته إلى الدار الآخرة، فنوع في القربات وأكثر من الطاعات ليفوز بجنة عرضها الأرض والسماوات.
2: اللهم إنا نستودعك حجاج بيتك الحرام، اللهم تقبل منا ومنهم واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين.
1: روح الحج.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
2: إن الذين حقت عليهم

الحمد لله. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أيها الإخوة والأخوات، تستمعون الآن إلى برنامج من درر الإمام ابن القيم.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن التأمل في القرآن الكريم وفوائده: وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله، لا مجرد تلاوته بلا تفهم ولا تدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما، وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله، وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاته، وتعرفه النفس وصفاتها، ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم، ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه، وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه.
2: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
1: أيها المستمعون الأكارم، كنتم تستمعون إلى برنامج من درر الإمام ابن القيم.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
4: سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال: يا رسول الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. وفي رواية: كان وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكئ عليه من أدم حشوه ليف. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم. قوله ملبدة أي مرقعة. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: صنعت سفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، فلم يجد لسفرته ولا لسقائه ما يربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال: فشقيه بإثنين واربطي بواحد السقا وبواحد السفرة. ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين. رواه البخاري. النطاق شيء تشد به المرأة وسطها لترفع به ثوبها عن الأرض عند قضاء الأشغال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رق لي، فأكلت منه حتى طال عليه فكلته ففني. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. وعن علي بن رباح قال: سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيه، أصبحتم ترغبون في الدنيا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيها. والله ما أتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من دهره إلا كان الذي عليه أكثر من الذي له. قال: فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلف. رواه أحمد ورواته رواة الصحيح وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم
1: سماحته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحلى بالسماحة في كل أموره، وكانت خلقا يعرفه به كل من خالطه واقترب منه، وربما حث أصحابه وهاتفهم بلطف ليتمثلوا. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتقاضى حقه في بعير كان قد استقرضه منه، فلما وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ عليه في القول، فأقبل الصحابة عليه ليردعوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: اشتروا له بعيرا مثل بعيره وأعطوه إياه، فبحثوا فلم يجدوا إلا أفضل من بعيره وأغلى ثمنا، فقال صلى الله عليه وسلم: أعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. فقال الرجل: أوفيتني أوفى الله بك، أخرجه البخاري ومسلم.
2: أشهد أن محمد رسول الله.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: آيات الحج.
2: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم

0: إليه تحشرون.
1: جاء القرآن الكريم واضحا ومفصلا لكل ما يتعلق بالعبادات المفروضة على العبد، ومن ذلك الركن الخامس من أركان الإسلام الذي جاء في آيات عديدة من كتاب الله. ومن تلك الآيات ما ذكر الله لعباده أن يتموا الحج والعمرة إذا شرعوا فيها،
2: ويعذر من ذلك المريض الذي به أذى فله رخصة من الله. ثم أبان الله بعد ذلك أن الحج في أشهر معروفة بينة، والحاج فيها يمسك عما يفسد حجه، وعلى الحاج أن يكثر من ذكر الله في أيام الحج وفي انتقاله بين المشاعر، ويعبده على الوجه الأكمل.
1: فإذا انتهى من مروره بالمشاعر كلها وقام فيها على الوجه التام، ثم أراد العودة في يومين فذلك مباح له، وإن أراد الكمال والتقى فليكمل 3 أيام ثم يرجع.
2: آيات الحج.
3: خير عند ربك ومضات وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
4: فعشر ذي الحجة هي موسم عظيم من مواسم التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة. إذا كان أرباب الدنيا، أرباب التجارة في الدنيا لهم مواسم يضاعفون فيها من جهودهم بغية مزيد من الأرباح، أيضا في التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة لها مواسم تضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات وتكفر فيها الخطايا والسيئات. ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة. ويكفينا أن ربنا عز وجل في كتابه الكريم أقسم بها وقال سبحانه: والفجر وليال عشر. والمراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة. لماذا قال وليال عشر ولم يقل والأيام العشر؟ لأن العرب من عادتها أنها تعبر عن الأيام بالليالي، وهذا أسلوب معروف عند العرب، ولهذا قال الله تعالى وليال عشر، والمراد بذلك عشر ذي الحجة. والله تعالى عظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم، وهذا يدل على عظمة هذه العشر وعلى عظيم مكانتها ومنزلتها وشرفها، إذ أن الله تعالى أقسم بها. الصحابة رضي الله عنهم طرحوا سؤالا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني العمل الصالح في هذه العشر أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، مع عظيم مكانة الجهاد في الدين وكونه ذروة سنام الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني العمل الصالح في هذه العشر أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، إلا حالة واحدة استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.
3: خير عند ربك.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أكثروا من التكبير مجتهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم، لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: من مشكات العلم والإفتاء، من مشكات العلم والإفتاء نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم فتاوى الحج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فتاوى الحج لهذا اليوم الجمعة 8 من ذي الحجة لعام 1445 من الهجرة. في مطلع هذه الحلقة، هذه تحية الزملاء من الإشراف العام في حان السبيعي، من التنسيق جمعان الجمعان، واستقبال اتصالات أحمد رشيد، في التنفيذ بدر الزهراني، وفي التقديم محدثكم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج محمد الشمري. باسمكم أيها الكرام أرحبوا بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، مجيبا على أسئلتكم. باسمكم جميعا أرحب به فضيلة الشيخ، السلام عليكم.
3: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: الله حياكم الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات وحيا الفريق العامل معكم.
1: حياكم الله فضيلة الشيخ، حياكم الله مستمعينا الكرام. أذكر بالرقم الذي نستقبل عليه اتصالاتكم 011-405-2999. الرقم مرة أخرى لمن يريد الاتصال وعرض سؤاله 011-405-2999. أيضا نستقبل أسئلتكم مكتوبة من خلال حساب إذاعة القرآن الكريم على منصة إكس، من خلال الرد على تغريدة البرنامج، ونأخذ إن شاء الله ما يسمح به وقت هذه الحلقة. نأخذ أول المتصلين. من معنا؟
3: ألو،
1: متعب، حياك الله يا متعب.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله شيخ عبد الله ورعاك الله.
2: الله يحييك ويحفظك.
3: الله يحفظك يا شيخ. أنا عندي سؤال حول الأضحية يا شيخ. احنا انا في بيتي انا وعيالي بندفع ثمن الأضحية، يعني زي ما تقول قطية بيننا كذا. السؤال يا شيخ هو من فينا اللي يمسك عن حلق الشعر وتقليم الأظافر؟ احنا 4 أشخاص يعني. طيب، انا ابغى نعرف من هو اللي يمسك منا.
2: الأولى نعم ان يدفعها واحد منكم، ومن ثم يكون هو الذي يمسك. أما إذا اشتركتم فيها، وكثير من العلماء يرى الاشتراك في الثمن، فإذا اشتركتم ودعت حاجة إلى ذلك فأنتم جميعا تمسكون.
3: طيب، بارك الله فيك يا شيخ وحفظك الله.
1: شكرا آه لك يا متعب، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ.
3: السلام
1: عليكم. من الأسئلة فضيلة الشيخ، هنا السائل يسأل عن الصدقة على الميت، أيها أفضل، الإطعام أم تلاوة القرآن أو التصدق بالنقود أم الدعاء؟
2: كلها فيها خير، ولا شك أن التصدق بالنقود أنفع للمتصدق عليهم، وكلما كان النفع أكبر لعل العائل. والدعاء لا شك أنه في المقدمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فقد نص على الصدقة في هذا الحديث وعلى الدعاء، وهذان الأمران هما أشار إليهما السائل في سؤاله.
1: نعم، جزاكم الله خير. معنا الآن من جدة شروق، انقطع الاتصال. معنا شروق؟ طيب، ذهبت شروق. من الأسئلة معالي الشيخ، هنا السائل يقول هل يجوز، أو السائلة تقول بأنها مع أبيها غير متزوجة وموظفة وقادرة على أن تضحي، تقول هل الواجب الاكتفاء بأضحية الأب أم يشرع لي أن أضحي؟
2: أولا هي ذكرت قالت الواجب، والمرجح أن الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة، وإن ذهب الحنفية إلى وجوبها وافقهم من وافقهم على المسرين، لكن الأظهر أنها ليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فعلق ذلك بإرادة الإنسان، ولو كانت واجبة لما علق ذلك بإرادته. وعلى أي حال الإنسان يحرص على الأضحية ما أمكن، وهي ذكرت أنها موسرة، فإن ضحى أبوها كفى ذلك عنهم جميعا، وإن ضحت أيضا معها فقد استحبه جمع من العلماء.
1: نعم، جزاكم الله خير. معنا الآن من جدة شروق، يبدو فيه إشكال في الاتصال عند شروق. طيب، أعود حتى يتم إصلاح المشكلة، أعود إلى أسئلة الأخوة والأخوات عبر حساب إذاعة القرآن الكريم على منصة إكس. نستقبل أسئلتكم مكتوبة هنا في المنصة من خلال الرد على تغريدة البرنامج، برنامج فتاوى الحج. هنا السائلة فضيلة الشيخ أو السائل سلطان يقول: توضأت ولبست لصقة جروح في قدمي وبعدها لبست الجورب، يقول هل أمسح على الجوارب؟
2: لا مانع أن يمسح على الجوارب ما دام أنه قد لبسهما على طهارة، فيمسح عليهما يوما وليلة إن كان مقيما وثلاثة أيام إن كان مسافرا.
1: نعم، جزاكم الله خير. هنا أحد الأخوات تسأل، تقول بأن لديها حواجب عريضة، تسأل عن جواز تخفيفها.
2: إذا كانت زائدة عن المعتاد وفيها تشويه فلا مانع من ذلك، على ألا يكون عن طريق النتف، لأن النتف هو نمص والنمص ملعون فاعله، وإنما عن طريق القص، والأمر في هذا أسهل، وقد رخص في القص جمع من العلماء.
1: نعم. من الأسئلة أيضا فضيلة الشيخ، هنا السائلة تقول بأنها يعني هي تصلي وزوجها لا يصلي، تقول هل يفسخ العقد أم ماذا وجهونا؟
2: إذا كان لا يصلي بتاتا للجمعة ولا الأوقات، فالجلوس مع هذا الشخص على خطر عظيم، لأن جمعا من العلماء يرون أن تارك الصلاة وإن تركها تساهلا فإنه يكفر، فعليها أن تناصحه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وأيضا تعلمه بأنه إذا لم يواظب على الصلاة فإنها سوف تطلب الفسخ، عسى أن يكون ذلك دافعا له للالتزام بالصلاة، فإذا أبى فخير لها أن تطلب الفسخ.
1: نعم، جزاكم الله خير. معنا الآن شروق.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: شيخ، عندي استفسار بخصوص، سمعت مقطع صوتي بيقول فيها أنه ما يجوز تخصيص يوم عرفة بالدعاء فقط من سائر العبادات، وما يجوز للمرأة أنها مثلا تترك الطبخ المعتاد اللي هي تسوي دائما في يوم عرفة وتلجأ مثلا للمطاعم، وأن هذه كلها من البدع. ما يجوز أنه مثلا الواحد يروح مسجد أو الحرم بس عشان يوم عرفة، هذه كلها من البدع. هذا كلام صحيح يا شيخ ولا لا؟
2: هذا كلام لا يؤخذ به، قد يكون في بعضه صحيح أن يذهب إلى المسجد لأجل أن يعرف، وهو ما يعرف في بعض الأمصار بالتعريف، فالتعريف هذا أمر أقرب إلى البدعة، لكن بقية الأشياء سواء الشراء من المطاعم أو أن المرأة لا تجلس لتدعو وإنما تعمل فقط ما كانت تعمله سائر الأيام إلى آخر ما ذكر، هذا كلام كله غير صحيح. ويوم عرفة يوم للأعمال الصالحة كلها، لا شك أن الدعاء يأتي في المقدمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وصيام هذا اليوم لغير الحاج من الأمور المؤكدة المطلوبة، وثوابها عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم عرفة قال: أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية والسنة الباقية.

0: فإن ذلك يقع موقع، لأن من المعلوم أن إذا كان هو متسبب في الحادث ولو أنه مات مع الذين ماتوا فإن الكفارة واجبة عليه، وهي عتق رقبة، فإن لم يوجد فصيام شهرين، وهذا تعذر عليه الصيام والرقبة متعذرة، فإن صام عنه أقاربه فذلك خير، وإن تعذر ذلك فليطعم عنه 60 مسكينا. ومع أن كثيرا من العلماء يصرح بأن الإطعام لا يشرع في كفارة القتل، إلا أن بعضا من فقهاء الحنابلة وفقهاء الشافعية ذهبوا إلى أن الذي وجبت عليه الكفارة إذا مات قبل أن يصوم فإنه يطعم عنه إذا لم يوجد من يصوم عنه.
1: نعم، جزاكم الله خير. من أسئلة الإخوة والأخوات أيضا، هنا السائل يسأل عن التصرف الصحيح في جلد الأضحية.
0: يتصدق به، لا يرمى كما يحصل الآن في كثير من المضحين. كثير من المضحين يرمون الجلد في أماكن النفايات، وهذا خطأ وينبغي أن يحافظوا عليه وأن يدفعوا لمن ينتفع به. ولعل الجمعيات، جمعيات البر، تتنبه لهذا الجانب وتخصص خاصا ليقوموا بجمع هذه الجلود، وأيضا يقومون باستغلالها وبيعها وصرفها في مناشط الجمعية.
1: نعم، جزاكم الله خير. معنا من الرياض أحمد، تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله شيخ عبد الله.
0: حياكم الله وسهلا.
2: شيخ، سؤالي عن نفس الشمال. الشمال يكون أحيانا حائل بين الجبهة وموضع السجود، هل هذا يؤثر في الصلاة؟
0: أنا ما أسمع.
1: يسأل عن الشماغ، وضع الشماغ عند الشماغ عند السجود ويكون حائل بين جبهته والأرض.
0: لا يؤثر، الأولى ألا يضعه، لكن لو وضعه لحساسية عنده أو لأن الفرش ليس نظيفا أو ما أشبه ذلك فليس فيه بأس.
1: نعم.
2: والسؤال الثاني، أتوقع هل تدعى لرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه بعد الصلوات المفروضة بعدد معين؟
0: بعدد معين لا أعلم أنه ورد بعدد معين، ورد بعدد معين التكبير والتسبيح والتحميد، ويختم ذلك بالتهليل، يعني 33 و33 و33، ثم تكمل 100 بالتهليل. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم أنه ورد فيها عدد بعد الصلوات.
1: شكرا لك يا أحمد. معنا الآن من القصيم أبو صالح.
3: السلام عليكم، مساكم الله بخير.
1: عليكم السلام.
0: عليكم السلام ورحمة
3: الله. يا شيخ الله يجزاك خير، أنا ولدي عبره 9 سنين وحافظ القرآن، حافظ تقريبا 4 أو 5 أجزاء، وكل ما جيت بصلي أنا وياه مثلا جماعة يلزم يقول ودي يصير إمام، وش حكم أنه مثلا لو أمن مرة مرتين هل فيها شيء ولا؟
0: لا مانع من ذلك، لكن الأولى أن يؤم شخص مكلف، وإلا فنبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وكان عمرو بن سلمة الجرمي أكثر من غيره حفظا للقرآن، وعمره 7 سنوات، فكان يؤمهم، فلا بأس في ذلك، لكن الأولى أن يتولى الإمامة الشخص المكلف.
1: شكرا لكم أبا صالح. من أسئلة الإخوة والأخوات، هنا السائل يقول بأنه يجمع مبلغ للإيجار السكني ويحتفظ به، يقول دخله قليل جدا بالكاد يغطي الأساسيات، يقول هل تجب على الزكاة على هذا المال الذي جمعته من أجل دفع الإيجار إذا مر حول على جزء منه؟
0: إذا مر حول

0: على أي مبلغ جمعه الإنسان وكان يبلغ نصابا فإنه تجب الزكاة فيه، سواء جمعه للأجار أو للزواج أو لشراء بعض الحاجيات، الزكاة واجبة والزكاة خير كلها. يقول عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة بل تزيده بل تزيده بل تزيده. فالزكاة تكون سببا للبركة وللنماء، وتفتح بابا بإذن الله أن يأتيه مال من غير الطريق الذي جرت العادة على أن يأتيه منه.
1: نعم، أيضا في سياق الحديث عن الزكاة، هنا السؤال عن زكاة الذهب، من ما خصص لللبس فترة ثم ترك لفترة طويلة؟
0: إذا ترك فمعناه أنه ليس ملبوسا، والذي ليس بملبوس زكاته واجبة. إن الخلاف بين العلماء في زكاة الحلي الملبوس، وإن كان الأظهر والله أعلم أن الزكاة ليست واجبة فيه، أما هذا الذي ترك فتجب الزكاة فيه لأنه لم يعد ملبوسا ما دام ترك لمدة طويلة، وهذا يفهم منها أنه ترك لسنوات. لكن لو كان ترك لأشهر لأنه لم تأتي مناسبة، وبعض الأطقم الكبيرة ما تلبسها النساء إلا في المناسبات، فما يترك لعدم وجود مناسبة هذا يعتبر متروكا ولا يخرج من كونه ملبوسا.
1: نعم، جزاكم الله خير. أيضا هنا من الأسئلة السائل يسأل يقول: هل ورد نهي عن الجلوس، جلوس المرء بين الظل والشمس؟
0: لا ينبغي الإنسان يجلس بينهما، لأن من الناحية الصحية فيه أظن نظر، وإلا لا أعلم نهي في هذا بخصوصه.
1: سؤال آخر يقول يسأل عن حكم الصلاة على سجادة، ما تحت هذه السجادة نجس أو هكذا يعني يقول؟
0: ما دام أن السجادة طاهرة وأن هذه النجاسة يابسة لا ينتقل شيء من رطوبتها إلى السجادة فتنجس، فلا مانع من ذلك.
1: نعم، جزاكم الله خير. من أيضا أسئلة الإخوة والأخوات، هنا السائل سلطان يسأل عن سجود التلاوة، هل يشترط له الطهارة؟
0: الأولى أن يكون الإنسان على طهارة وأن يكون مستقبلا للقبلة، لكن صحيح من أخوة العلماء أن الطهارة لا تشترط لا لسجود الشكر ولا لسجود التلاوة، لأن كل منهما لا يعد صلاة.
1: جزاكم الله خير. معنا الآن من المتصلين إبراهيم من جازان، حياك الله يا إبراهيم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال يا شيخ، اللي هو الوالد دائما يضحي في ضحيتين، واريد الان انا ضحي يعني وقت العيد يذبح واحد وقبل العيد واحد، هل يجوز عادي ولا لازم هو دائما ودائما يعني يضحي ضحيتين بعد العيد يعني وقت العيد؟
0: اما ذبحها قبل العيد كذبيحة فلا مانع، لكن ان تذبح كأضحية قبل العيد لا، لان لا يشرع ذبح الاضاحي إلا صباح يوم العيد وبعد انقضاء الصلاة أو قدرها بالنسبة لمن لم يصلي صلاة العيد، أما ذبحها قبل العيد على أنها أضحية فلا.
1: نعم، شكرا لك يا إبراهيم. من سيرة الأخوة والأخوات، هنا السائلة تسأل تقول: هل يجوز لبس الحجابات الملونة في الأماكن العامة؟
0: إذا لم تكن لافتة وتكون من الزينة الظاهرة المنهي عنها فلا مانع من ذلك.
1: نعم، أيضا من الأسئلة السائل هنا يسأل عن حكم صيام عرفة للحاج.
0: لا، الحاج لا يصوم عرفة حتى يتفرغ للعبادات المشروعة في عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل خلاف بين الصحابة كان صائما أم ليس بصائم، أرسلت له أم الفضل حمد لبن فشربه أمام الناس بعد عصر يوم عرفة.
1: نعم، جزاكم الله خير. أيضا من الأسئلة مع الشيخ، هنا السائلة تسأل عن تشقير الحواجب.
0: إذا لم تكن المادة التي يشقر بها مانعة لما فلا مانعة من ذلك. أما إن كانت تمنع وصول الماء بأن كان لها جرم فلا يجوز استخدامها.
1: جزاكم الله خير. هنا محمد يقول في سؤاله: ما حكم قراءة سورة الفاتحة والإمام يقرأ السورة لمن نسي قراءة سورة الفاتحة؟
0: قراءة سورة الفاتحة للمأموم محل خلاف بين العلماء على أقوال ثلاثة، منهم من يجيبه على الإطلاق، ومنهم من لا يجيبه على الإطلاق، ومنهم من يفرق بين الصلاة الجهرية والسرية فيجبه في السرية ولا يجبه في الجهرية. والظاهر والله أعلم الأرجح فيما يظهر لنا أن قراءة الفاتحة واجبة في السرية والجهرية، ومن ثم فإن المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر فيقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ السورة التي بعد الفاتحة، لكن لا يقرأها والإمام يقرأ الفاتحة.
1: نعم، جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أختم بهذا السؤال من السائلة هيا، تقول بأنها تتوضأ للصلاة ثم تخرج وتقول: أكرمكم الله، أحس ببعض قطرات البول، أرجع توضأ مرة أخرى، أعيد الوضوء مرتين أو ثلاث. تقول: ليس دائما هذا الأمر معي ولا عندي وسواس، فما التوجيه؟
0: عليها ألا تلتفت لذلك لأن هذا أقرب للوسواس. أما إن كانت متأكدة فنعم تعيد الوضوء، أما مجرد تشك فلا تلتفت إلى ذلك، لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى كثير من الأمور التي لا تحمد عقباها. نسأل الله لها الشفاء ولكل مريض.
1: اللهم أمين. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. استأذنكم بأن نأخذ آخر المتصلين معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ. معنا الآن ليان من الرياض.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: تقبل الله من الجميع.
0: اللهم
1: أمين.
3: لو سمحت يا شيخ، أنا هل يجوز لي أني يوم عرفة أسوي قضاء وأصومه؟ يعني هل يجوز أني أشرك القضاء في يوم عرفة؟
0: لا مانع أن تصومي بنية القضاء، وإن شاء الله يحصل لك فضل يوم عرفة، لكن الأولى أن تؤخري القضاء وأن تصومي عرفة لعرفة، هذا هو الأكمل.
1: نعم، شكرا لك يا ليان. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ عبد الله بن علي الركبان، ضيفنا في هذه الحلقة مجيبا على أسئلة الإخوة والأخوات من برنامجكم فتاوى الحج. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، ونفع الله بما قلتم، ونسأل الله عز وجل لكم الأجر والمثوبة.
0: بارك الله فيك، وشكر لك والفريق العامل معك وللمستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن ييسر أمورهم ويحفظهم في حجهم وبعد رجوعهم إلى أهلهم، وأن يرجعوا سالمين غانمين. وأسأل الله الأجر والمثوبة للعاملين في مجال الحج ولكل عامل في خدمة الإسلام والمسلمين، كما أسأله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وولاة أمرها ورجالها العاملين في مختلف الحقول ونساءها العاملات، لأن العمل ليس خاص بالرجال فحسب، فالكل يدعى له بالخير، كل من خدم غيره بل وخدم نفسه وخدم الإسلام والمسلمين. وأسأل الله أن يحفظ الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يعيد علينا هذه الأيام أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وبلادنا والبلاد الإسلامية وأمة الإسلام بخير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
1: اللهم صل وسلم على رسول الله. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم اليومي فتاوى الحج. كان معنا الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان مجيبا على أسئلتكم. في نهاية هذه الحلقة أنقل لكم تحية الزملاء من الإشراف العام في حان سبيعي، من استقبال اتصالات أحمد درشيد، ومن التنسيق جمعان الجمعان، من التنفيذ بدر الزهراني، وكان معكم في التقديم إبراهيم الشايع، وهذه تحية المخرج محمد الشمري. نعود إن شاء الله نلتقيكم في حلقة قادمة في يوم الغد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج.
5: ويذكر اسم الله في أيام معلومات.
6: عشر ذي الحجة، فضيلة الشيخ صالح ابن عواد الغامسي.
7: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الكلمات جليلة المباني عظيمة المعاني. لو أن كل أحد إذا هم بالحج وارتدى إحرامه ودخل في النسك استشعر عظيم هذه الكلمات التي لبى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رزق من التوفيق أعظمه. قال الصادق المصدوق: لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة. إجابة لأي شيء؟ لأنك أمرت خليلك إبراهيم عليه السلام أن يقف على حجر ويقول: أيها الناس، إن الله اتخذ بيتا فحجوه. قال الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك، وعد من الله للخليل، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ما الذي أخرجهم من دورهم وأتى بهم من شتى الأقطار وقطع بهم المفاوز والبحار؟ إن كانوا صادقين، إجابة دعوة الله، إجابة دعوة الخليل، وتلبية نداء رب العالمين يوم أن قال: وأذن في الناس بالحج، ويوم أن قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا أمر لا بد أن يستشعره كل من وضع قدمه في الركاب ليحج. حتى ذكروا فيما رووا أن رجلاً حج معه شاب، فقال الكهل الشيخ الكبير، قال: لبيك اللهم لبيك، لما وضع قدمه في الركاب، فإذا بمناد ينادي ولا يرى لا لبيك ولا سعديك. فقال الشاب للشيخ: أما سمعت يا عماه هذا الصوت؟ قال: بلى، أنا منذ 40 سنة كلما وضعت قدمي في الركاب وقلت لبيك اللهم لبيك يقال لي: لا لبيك ولا سعديك. فقال الشاب للشيخ: ومع هذا تحج يا عماه؟ قال: أي بني، أين المخرج؟ لا ملجأ من الله إلا إليه. يعني أين أذهب؟ حتى إذا صدك الله، لم يقبلك الله، ردك الله، هل يوجد أحد يلتجأ إليه إلا الله؟ لا يوجد، لا ملجأ من الله ولا منجأ إلا إليه. ومن خاف من شيء فر منه، ومن خاف من الله فر إليه. فالله قال لأم موسى: فإذا خفت عليه، العقل يقول فإذا خفت عليه ضميه إلى صدرك، ضعيه في صندوق مغلق داخل الدار، لكن الله قال لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. لما؟ لأنه إن كان في اليم أو كان في الدار فهو في حفظ الواحد القهار، وما دام هو في حفظ الواحد القهار فاليم والدار سواء، لا فرق بينهما البتة، ما دام الله جل وعلا سيحفظه. وإن كان الله جل وعلا لن يحفظه فما الدار وحجر أمه واليم والموج إلا سواء، فلا مفر من الله إلا إليه. نعود، لبى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا عين التوحيد. والله جل وعلا وصف نبيه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولو لم يكن فيه صلى الله عليه وسلم وبه من الرحمة إلا أنه علم الأمة التوحيد لكفى. لو لم يكن فيه وبه صلى الله عليه وسلم من الرحمة إلا أنه علم الأمة التوحيد لكفى. فقال لبيك لا شريك لك لبيك، وكانت العرب قبل ذلك تعقب تلبيتها هذه ما يشرك به مع الله جل وعلا غيره، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ثم كرر التوحيد فقال لا شريك لك.
6: عشر ذي الحجة، فضيلة الشيخ صالح ابن عواد المغامسي.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم صيام عشرة ذي الحجة كاملة؟
2: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أبلغ من أن يصومها، فقد حث على صيامها بقوله حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن المعلوم أن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، حتى أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسن بعشر أمثالها إلا 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيك. فيدخل في عموم قوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن إلى آخر. أما فعله هو بنفسه فقد جاء في حديث عائشة وحديث حفصة. أما حديث عائشة فقالت: إنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر قط. وأما حديث حفصة فإنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو صيامه. وإذا تعارض حديثان أحدهما يثبت والثاني ينفي فالمثبت مقدم على النافي. ولهذا قال الإمام أحمد: حديث حفصة مثبت وحديث عائشة نافي والمثبت مقدم على النافي. وأنا أريد أن أعطيك قاعدة: إذا جاءت السنة باللفظ فخذ بما دل عليه اللفظ، أما العمل فليس بشرط، أن نعلم أن الرسول فعله أو فعله الصحابة. ولو أننا قلنا لا نعمل بالدليل إلا إذا علمنا أن الصحابة عملوا به لفات علينا كثير من العبادات. ولكن أمامنا لفظ حجة بالغ واصل إليه، يجب علينا أن نعمل بمدلولها سواء علمنا أن الناس عملوا بها فيما سبق أم لم يعملوا بها. نعم.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
4: سيرة البيت العتيق.
5: يا إلهي انظروا، إنها طيور تحوم في ذلك المكان ولا تجتمع إلا على ماء أو حب.
6: لقد مررنا بهذا الوادي كثيرا ونعلم أنه لا ماء فيه.
7: والله إن هذه الطيور لتبشر بالخير.
8: تعالوا لنستوضح الأمر.
5: ما هذا؟ إنه نبع ماء عذب حلو المذاق.
6: إنها سيدة ومعها وليدها.
8: لقد سبق إلى الماء وهما أحق به منا.
5: إذن فلنستأذنهما.
7: نحن قوم عرب من جرهم، هل لا أذنتم لنا بالبقاء هنا والسقاية من الماء؟
9: ما إن نبع ماء زمزم بين يدي السيدة هاجر وابنها إسماعيل حتى فاض المكان بالمياه وانتعشت الحياة في ذلك الوادي، وبدأت الطيور تأتي إلى موضع ماء زمزم لتشرب منه. وفي تلك الأثناء كانت قافلة لقبيلة جرهم تمر بالمكان، وكانوا يبحثون عن الماء، فهالهم ما رأوا من بعيد، فأذنت لهم السيدة هاجر وأنست بهم واطمأنت إلى جوارهم، وشكرت الله تعالى أن جعل أفئدة من الناس تهوي إليهم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. رواه البخاري. عن حذيفة قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. رواه البخاري. عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يقول خليلي صغ عقودا من الشعر ونظر

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم في نفحات إيمانية وأجواء مباركة، نحيي معكم أيام الخير والطاعة في برنامجكم المباشر وليال عشر. برنامج مباشر يفتح لكم أبواب الفائدة والنور، نستقبل فيه اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم على الرقم 78-293-59-999 حول أيام العشر من ذي الحجة المباركة، ونكون فيه في صحبة إيمانية طيبة. كونوا معنا يومياً من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثانية ظهراً عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: هذه العشر، وهو سبحانه لا يقسم إلا بعظيم. إذا أقسم الله على شيء دل ذلك على عظمة هذا الشيء، فأقسم الباري سبحانه وتعالى فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. إذن أقسم الله بهذه الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها فقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. الصحابة مباشرة سألوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ تأمل، الجهاد ذروة سنام الإسلام، الجهاد الذي يضحي فيه الإنسان بنفسه لله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلنها، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. نعم، الجهاد في غير هذه الأيام أجره مضاعف، لكن في هذه الأيام العمل الصالح أحب إلى الله سبحانه وتعالى من كل عمل. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. إلا هذا الشخص الذي ضحى بروحه لله وضحى بنفسه مرضاة لله سبحانه وتعالى، هذا الذي يعمل الصالحات ينافس المجاهد في سبيل الله في هذه العشر ويسابقه. لكن في غير هذه العشر الجهاد عند الله سبحانه وتعالى أحب. إذا تأمل أيتها الأخت المباركة إلى أي درجة يبلغ فضل هذه الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. إذن هذا قدرها، وهذه فضل هذه الأيام العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من رحمة الله سبحانه وتعالى علينا ما هذا الشيء؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو يبين أن هذه الأمة قليل أعمارها مضاعفة عند الله سبحانه وتعالى أعمالها، يقول بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وهو يوضح هذا ويبين، قال: إنما مثلكم فيما مضى من الأمم كمثل ماذا يا رسول الله؟ قال: إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغارب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء. تأمل، رجل استأجر أجراء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: من يعمل من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعمل من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين قيراطين. قال صلى الله عليه وسلم: فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء. فقال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. إذن هذه الأمة صغيرة أعمارها، لكن أعمالها عند الله مضاعفة. للأسف دخلت علينا هذه العشر، وإذا بنا أنقصنا، وإذا بنا قصرنا وما اجتهدنا. لكن هنيئا لك يا من أردت أن تعوض الآن. استشعر أن ما بقي من هذه العشر هي أفضلها وخيرها عند الله سبحانه وتعالى. بقي يوم عظيم وهو محور حلقتنا في هذه الليلة، أو في هذه الجلسة. بقي يوم عرفة، يوم المباهاة، يوم يباهي الله سبحانه وتعالى بأهل الموقف الملائكة ويقول: عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، أتوني من كل فج عميق، لبوا نداء الله سبحانه وتعالى ولبوا منادي الله يوم أن نادى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أتوا من أدغال أفريقيا، أتوا من الشرق والغرب يلبون منادي الله سبحانه وتعالى. إذن هذا يوم عظيم اختصنا الله سبحانه وتعالى واصطفانا واجتبانا سبحانه وتعالى به، فنسأل الله بمنه وكرمه أن يعيننا في هذه الحلقة المباركة وأن يوفقنا على ذكره وشكره يا رب العالمين. إذن مستمعين الكرام، ونحن في استقبال عرفة نبدأ هذه الحلقة المباركة بكيفية استغلال هذه العشر وكيفية استغلال ما بقي منها، لأن ما بقي منها شيء يسير لكن أجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم. نستضيف في هذه الحلقة أخونا الفاضل ذنون حفظه الله تعالى ليوصينا بوصية في يوم عرفة، فنسأل الله أن يكتب أجره ويرفع قدره.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فإن هذه الأيام التي قد مضت هي من أعظم أيام الدنيا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول لأنفسنا ولإخواننا الذين قصروا في هذه الأيام التي مضت: هناك فرصة، فقد مضت معظم هذه الأيام ولكن بقي أعظمها وهو يوم عرفة. وهناك بعض النقاط السريعة التي أنبه بها في هذا الموقف، وهو أن الدعاء يبدأ من بعد صلاة الفجر إلى صلاة المغرب، فنحرص جدا على هذا الوقت المبارك من بعد صلاة الفجر، نكثر فيها من الدعاء والذكر والذكر ثم الذكر ثم الذكر. وأهم نقطة في هذا الموضوع أن نضع أي شاغل لنا وألا نهتم بأي شيء يشغلنا، وأن نبتعد عن جميع المواضيع التي تشتت بالنا وتأخذ من وقتنا في هذا اليوم المبارك. ومن أهم هذه الأشياء التي يجب أن نبتعد عنها ابتعادا تاما، وهي الهواتف النقالة بجميع أنواعها، اتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي. وأنصح نفسي وإخواني أن نبعدها تماما، بل أن نحاول أن نطفئها وننهيها عن الخدمة في هذا اليوم المبارك. هو يوم واحد لكنها من أعظم الأيام، صدقني أخي الكريم، لو استغليت هذا اليوم بكامل قوتك ويرى الله منك جهدا ويرى الله منك اهتماما، لعل هذا اليوم هو اليوم الذي تكون به الفلاح، لعل اليوم هذا هو اليوم الذي تصنع به فارقا في حياتك. إذا صمته كفر الله عنك سنتين، والذكر فيه مضاعف وفيه الأعمال مضاعفة بشكل كبير جدا، لأن هذا اليوم هو من أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى. لا نكذب على أنفسنا ونقول بأن الجوال، نحتاج الجوال في دروس، نحتاج الجوال في سماع أشياء، نحتاج الجوال في اتصالات، لا نريد هذا كله، نريد فقط أن نقترب الله سبحانه وتعالى. وليكن شعارنا في هذا اليوم: وعجلت إليك ربي لترضى. في هذا اليوم المبارك نبتعد عن كل المشوشات، نبتعد عن كل الأشخاص الذين نكثر الكلام معهم في مواضيع غير مهمة، نجتهد فقط في الدعاء، نجتهد فقط في الذكر، نجتهد فقط في البقاء في المساجد إن أمكن. ولأن هذا اليوم المبارك إن ضاع صدقني أنها حسافة، صدقني أنه ندم كبير جدا إن ضاع منك هذا اليوم ولم تستغله. هذا اليوم أيها الإخوة يوم مهيب جدا، في هذا اليوم لابد أن نستغله من أول دقيقة إلى آخر دقيقة. ادعوا فيه لأنفسكم، ادعوا فيه لأهلكم، لآبائكم، لأمهاتكم، لأمواتكم، لكل من له حق عليكم، لأنفسكم. في هذا اليوم يعتق الله فيه من النار، ونحن اهتممنا برمضان لأن فيه عتق من النيران، واهتممنا بليالي العشر لأن يكثر فيها العتق. في هذه الأيام فيها عتق من النيران كبير جدا، فلا بد منا أن نستغل هذه الأيام

أستاذنا الكريم على هذه النصائح القيمة. إذا مستمعينا الكرام، نحن في يوم عظيم. عن هذه العشر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، قال: وأيام العشر من ذي الحجة أحب إلى الله من أيام العشر الأواخر من رمضان. في رمضان كنت حريص على الاعتكاف، حريص على الصيام، حريص على القيام. أقول لك أخي المبارك، أيام العشر من ذي الحجة أحب إلى الله من أيام العشر الأواخر من رمضان. قال: وليالي العشر من ذي الحجة، وليالي العشر الأواخر من رمضان أحب إلى الله من ليالي العشر من ذي الحجة. إذن أيام فضيلة وموسم عظيم. نعم، كلنا قصرنا فيما مضى، لكن ما بقي معنا خير مما مضى. بقي هذا اليوم يوم التروية، يوم يبدأ الحجاج هذا المنسك العظيم، فلبوا نداء الله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بقي يوم غدا يوم عرفة، اليوم العظيم الذي أكمل الله سبحانه وتعالى فيه الدين. فقال سبحانه وتعالى في عليائه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحن على موعد مع يوم عظيم، يوم تسكب فيه العبرات وترفع فيه الدعوات وتتنزل فيه الرحمات، يوم ما طلعت الشمس على يوم أعظم منه، إنه يوم عرفة. أيها الأحبة، يوم عرفة هو أعظم أيام العام، يقف فيه الحجاج على صعيد عرفات متذللين لله سبحانه وتعالى. سمي عرفة قيل لأن الناس يتعارفون فيه، وقيل لأن جبريل عرف إبراهيم عليه السلام مناسك الحج. يوم عظم الله شأنه ورفع الله قدره وجعله موسما للطاعات والمغفرة والعتق من النار. يوم فضيل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. من ذا الذي ما أراد أن يغفر له؟ من ذا الذي ما عمل الذنوب؟ من ذا الذي ما اقترف المعاصي؟ كلنا اقترفنا وكلنا أذنبنا وكلنا بحاجة إلى تلك الرحمة والمغفرة. إذن هذا يوم المغفرة، ولا يوجد يوم في العام يعتق الله فيه الرقاب كهذا اليوم العظيم. كم من أناس كتب الله لهم في هذا اليوم بداية الهداية وتوبة صادقة ومغفرة كاملة. من فضل هذا اليوم أن الله يباهي بأهل عرفة ملائكته، فيقول الله وهو ينظر إلى عباده الواقفين بعرفة وقد تركوا الدنيا خلف ظهورهم رافعين أكف الضراعة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. إذن يوم من أعظم أيام الدنيا، حري بنا أيها الأحبة أن نعرف قدره ونعرف مكانته ونتعبد الله سبحانه وتعالى باستغلال كل دقيقة من هذا اليوم المبارك، إنه يوم عرفة. فأي شيء تحرص عليه في يوم عرفة؟ كما قلنا وذكرنا فضائله، أول ما تحرص عليه في هذا اليوم كما ذكر أخونا حفظه الله على الدعاء، الدعاء، الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كان السلف يخصصون هذا اليوم للدعاء. يقول بعض السلف: ما دعوت الله بدعوة في يوم عرفة إلا تحققت لي. قال: ما حال عليها الحول إلا رأيتها رأي العين. يا الله، تأمل كيف كان السلف وكيف كانت مواقفهم مع الدعاء في هذا اليوم. وقف سفيان الثوري رحمه الله بعرفة وكان كثير البكاء مطرقا رأسه، قد غلب عليه الخوف والخشوع. قيل له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له. تأمل أخي المبارك، تأمل أختي المباركة هذا الجواب العظيم. يرى أن أعظم الذنوب في هذا اليوم سوء الظن بالله واليأس من رحمته. إذن عظم رجاءك لله،
عظم رغبتك فيما عند الله،

0: يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يعلمنا أدب الدعاء، قال: فليعظم الرغبة وليجزم المسألة. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. إذن لا تسأل يوم عرفة حاجاتك وتسأل الله عز وجل أن يفرج همومك بقلب شاك أو بقلب غير موقن. إذا دعوتم الله فادعوا وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله عز وجل وأنت تتيقن أن الله سيعطيك حالك. كان السلف الصالح إذا خرجوا لصلاة الاستسقاء قبل أن يخرج الواحد منهم إلى الصلاة يقوم فيصلح ميزاب بيته يقينا أن الله عز وجل سيرزقهم المطر. هذا حال عبد الله بن المبارك في يوم عرفة. نظر ابن المبارك رحمه الله إلى الناس يوم عرفة وهم يبكون ويدعون فقال: ما رأيت موقفا أعظم رجاء من هذا الموقف لولا أني فيهم، تواضع وخوف من عدم القبول رغم عبادته وعلمه. يا الله، كان الفضيل بن عياض يقف يوم عرفة والناس يبكون ويدعون وهو يبكي بكاء شديدا كالثكلى، فلما غربت الشمس قال: وسوءتاه منك وإن عفوت. يعني حتى مع رجائه لعفو الله كان يستحي من كثرة ذنوبه. كان عطاء بن أبي رباح إذا جاء يوم عرفة يجلس بعد العصر مستقبل القبلة لا يكاد يلتفت يمنة ولا شمالا، منشغلا فقط بالدعاء والذكر حتى تغرب الشمس، إنه يعلم أن أعظم ساعات يوم عرفة ما قبل الغروب. قال بعض السلف: ادعوا لإخوانك في يوم عرفة فإن الملائكة تؤمن على دعائك. إذن أول ما ينبغي أن تحرص عليه في يوم عرفة أن تحرص على الدعاء. اجمع من اليوم حاجاتك، همومك، ديونك، مشاكلك، كروبك، اكتبها في ورقة، خذ لك كتاب الدعاء من الكتاب والسنة، خذ لك هذه الكتب، ادع الله عز وجل بما في قلبك، ادع الله عز وجل بما في خاطرك وأنت منكسر بين يديه. كالطفل الصغير إذا طلب شيئا من أمه يأتي فيتعلق بثوبها ويلح عليها ويبكي بين يديها رجاء أن تعطيه سؤله ورجاء أن تعطيه ما يريد. هكذا فليكن حالك، تعلق بأستهر هذا اليوم المبارك، قف بين يدي الله، احرص أن تكون متطهرا، ثم توجه إلى القبلة، ثم ارفع يديك وابدأ بالحمد لله وابدأ بالثناء على الله، فإن الله سبحانه وتعالى يحب الثناء في هذا اليوم المبارك. اثني على الله بكل ثناء، ثم صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ابدأ واعرض حوائجك بالتفصيل، ألح على الله، كرر حاجاتك، ادعو الله عز وجل بقلب موقن كما ذكرنا، ادعو الله عز وجل بقلب منكسر، ادعو الله سبحانه وتعالى وأنت ترجوه وحده سبحانه. قل: يا رب ضاقت علي الدنيا، يا رب ليس لي إلا أنت، يا رب وقفت بين يديك ولذت بجنابك، أرجو رحمتك وأخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق يا رب العالمين. أيها الأحبة، ومن الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها يوم عرفة ما ينبغي أن نذكر أنفسنا به بعد هذه الاستضافة لأخينا الحارث حفظه الله تعالى من دولة إندونيسيا، فليتفضل بنصيحة وتوجيه عن يوم عرفة، بارك الله فيه.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف أجمع أكبر قدر من الأجور في يوم عرفة؟ دليلك الشامل كي نفتهم هذا اليوم العظيم على أحسن وجه بوصول الله تعالى. فأولا، ليل عرفة

0: أول الليل عرفة من مغرب الأربعاء 8 ذي الحجة. أولا النية وتجديد التوبة، ادعو الله أن يبلغك عرفة، ثم توضأ وصلي ركعتين بنية التوبة. ثانيا تكفير الذنوب 2 سنين، اعقد نيتك صيام عرفة فهو كفارة للسنة التي قبله والتي بعده. كن من المنتظرين، أي صل قيام الليل 1000 آية جزء تبارك وعم. كن من المستغفرين بالأسحار، استغفر حتى أذان الفجر، فجر يوم عرفة. أجر اتباع السنة النبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تسحر ولو بسيطة لا يفوتك وقت توزيع الأرزاق، قراءة القرآن، أذكار الصباح، التسبيح والتهليل والتحميد. الأجر قيام الليل كاملا، صلاة الفجر، الجماعة، عمرة وحجة تامة تامة، الجلوس في المصلى حتى الشروق، ثمة الصلاة 2 ركعة. ظهري عرفة من الشروق حتى الظهر، كن من الأوابين، صلاة الضحى ولو 2 ركعة. اطفئ غضب الله عليك، اخرج ما استطعت من الصدقات، مالا، طعاما، كلمة طيبة، ابتسامة. كن من أهل المساجد، صلاة الظهر الجماعة مع سنة الرواتب. اجعل لك شفيعا يوم القيامة، اقرأ ما استطعت من القرآن وتدبر فيه. عصر عرفة من الظهر حتى العصر، كن من الذاكرين الله كثيرا. أفضل الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الدعاء، ادعو الله بما تريد من الحوائج الدنيا والآخرة، كن من الأهل المساجد، الصلاة العصر. وأعظم وقت عرفة من العصر حتى المغرب، اعتق من النار، ادعو الله بتضرع وخشية أن يجعلك من العتقاء من النار لك ولغيرك.
1: جزا الله خيرا أخينا المبارك من دولة إندونيسيا الحارس حفظه الله تعالى. إذن من الأمور العظيمة التي بيناها وذكرناها هو الاجتهاد في الدعاء، الاجتهاد في الدعاء. الله الله، أن تملأ يومك بالدعاء. الأمر الثاني وهو الذي يبدأ من فجر يوم عرفة، وهو التكبير المقيد. بدأ التكبير المطلق من أول هذه العشر، من أول يوم، من أول ليلة من 10 ذي الحجة بدأ التكبير المطلق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لا إله إلا الله، توحيدا لله سبحانه وتعالى وتعظيما لله سبحانه وتعالى. إذن احرص، بل ابدأ من هذا اليوم والأيام الماضية. لماذا أنت تسكت؟ لماذا يمر علينا وقت كثير ونحن لا نذكر الله سبحانه وتعالى؟ يقول شيخ ابن عثيمين: فإذا أردت أن تعرف حقيقة التوفيق فانظر إلى عبادة الذكر. عبادة سهلة والله، تستطيع أن تفعلها الآن وأنت تستمع إلي. ما الذي يمنعك؟ هل ستخسر مالا؟ أبدا والله. هل ستخسر وقتا؟ هل ستتعب؟ أبدا. عبادة يسيرة، فاذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، تستطيع أن تذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال. إذن ما الذي منعك من هذه العبادة؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. إذن ابدأ من هذا اليوم فإلهج بذكر الله سبحانه وتعالى. كبر، كبر في بيتك، كبر في سوقك، كبر في عملك، كبر في سائر يومك. ومن الناس من وفقه الله سبحانه وتعالى فإذا به يذكر الله على كل حال، يذكر الله وهو يمشي، يذكر الله سبحانه وتعالى وهو جالس يذكر الله. سبحان الله، ترى بعض كبار السن إذا بالعداد الذي في إصبعها لا يتوقف ذكرا لله سبحانه وتعالى وتكبيرا وتحميدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن اشتكى إليه الصحابة: يا رسول الله يا رسول الله. تأمل وتأملي ما الذي سيشتكون به. نحن اليوم إذا اشتكينا على أمور الدنيا، ذا شل حقي وذا لا لا لا، ما كان هكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أي ذهب أهل الأموال بكل الأجر. يا رسول الله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكنهم يحجون ولا نحج. استطاعوا أن يذهبوا إلى تلك البقاع العظيمة في أرض عرفة ونحن ما استطعنا، ويتصدقون ولا نتصدق، عندهم من الأموال ما يستطيعون أن يتصدقوا به، لكننا لا نملك تلك الأموال. يا رسول الله، أوصنا، دلنا. اسمع يا من فاته الحج بشارة من رسولك صلى الله عليه وسلم، قال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا أدلكم على عمل إذا فعلتموه أدركتموهم به. اسمع يا من فاتك الحج، إذا أردت أن تدرك أجر الحجاج، قال صلى الله عليه وسلم: تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة 33. ذهبوا ثم رجعوا يشتكون: يا رسول الله، قد علم إخواننا أصحاب الأموال بما قلت لنا، فدلنا وأخبرنا بشيء نسبقهم به. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن هذه العبادة العظيمة، كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق فيكبران، ثم يكبر أهل السوق بتكبيرهم، الله أكبر، كل السوق يكبر بتكبيرهم. شبه بعض السلف حال الناس في الأسواق فقال: كانوا كالأمواج، يعني هذا يكبر وهذا يكبر وهذا يكبر، والجميع يكبر ويذكر ربه سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. إذن احرص واحرص أيتها الأخت المباركة، وأنت في المطبخ أو أنت تعملين عمل البيت، اذكر الله، حركي لسانك بذكر الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قبل أن ننتقل إلى هذا المحور الثالث، نستضيف أخانا الفاضل من طلاب برنامج الرسوخ في العلم، الأستاذ إبراهيم. السلام عليكم أستاذ إبراهيم، كيف حالك؟
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا وسهلا، حياك الله أخي عبد الرحمن.
1: الله يسعدك ويرضى عنك يا رب. نريد تحدثنا عن بعض الأخطاء للناس في هذه الأيام أو في يوم عرفة التي قد تحدث، الذي ينبغي علينا أن نجتنبها.
2: حياكم الله أخي، حيا الله المستمعين جميعا، بارك الله فيكم. من الأخطاء التي تقع في هذا اليوم أيها الأحبة هو الغفلة عن عظمة هذا اليوم، لعلهم لم يعرفوا الفضائل والتي وردت في هذا اليوم. هذا اليوم أخي المبارك يوم أخذ الله علينا فيه الميثاق، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، أي بعرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية نراها فنثرها بين يديه، فكلمهم سبحانه وتعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. يوم عرفة يوم إكمال الدين، قال ربي سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يوم عرفة يوم الحج، قال عليه الصلاة والسلام: الحج يوم عرفة، إنه يوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة؟ يوم عرفة إنه اليوم المشهود، قال ربي عز وجل: وشاهدي ومشهود. فسر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم المشهود بيوم عرفة. يوم عرفة يوم النزول الإلهي، يوم عرفة يوم المباهاة، ينزل ربي سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل عرفة أهل السماء، فيقول: انظروا إلى هؤلاء، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، لماذا؟ يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني. تذكر هذه الأمور في يوم عرفة حتى تعظم هذا اليوم، وحتى تستغل هذا اليوم من صبيحته إلى أن تغرب الشمس. يوم عرفة أخي المبارك يوم العتق من النار، قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا أو أمة أكثر من يوم عرفة.
3: جزاك الله خير أستاذ إبراهيم. طيب بعض المشاهد التي تظهر يعني من تقصير الناس، أول كما ذكرت أنه عدم تعظيم ومعرفة قدر هذا اليوم، لذلك للأسف نرى أحيانا في هذا اليوم يذهب هذا اليوم على بعض الناس في الأسواق، صحيح؟
2: صحيح، نسأل الله العفو والعافية. فينبغي علينا أن نحرص على بعض الأعمال في هذا اليوم من صبيحته، من هذه الأعمال الصيام. قال عليه الصلاة والسلام: احتسب على الله نصوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. واحرص في صيامك أن تحقق معنى وحقيقة الصيام، وهو أن تصوم عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة، فتدع كل شهوة، فتدع الكلام في النساء والكلام في الشهوة، كل كلام يغضب الله سبحانه وتعالى. كذلك ليس الصيام عن الطعام والشراب فقط، بل أيضا الصيام عن اللغو والرفث، فتترك كل كلام لا فائدة فيه، لا يأتيك بنفع لا في دنيا ولا في آخر، فتركه في هذا اليوم لله سبحانه وتعالى حتى تحقق أجر هذا اليوم العظيم. ثم تترك الرفث، تترك الكلام الحرام، إياك أن تغتاب مسلما، إياك أن تسعى بين الناس بالنميمة، خاصة في هذا اليوم، فإن هذا اليوم عظيم. فاتق الله عز وجل، اتقي بصرك أن ينظر إلى الحرام، واتقي سمعك أن يسمع الحرام، وكذلك يديك ورجليك أن تمشي إلى الحرام. فلنتق الله عز وجل وأن نحقق حقيقة الصيام في هذا اليوم العظيم. ثم الأمر الثاني أخي المبارك، احرص عليه في هذا اليوم من صبيحته أن تكبر الله عز وجل، فالتكبير المطلق من أول أيام عرفة، لكن التكبير المقيد من صبيحة يوم عرفة.
3: جزاك الله خير أستاذ إبراهيم. هل هناك أخطاء أخرى أيضا بعض الناس يفعلونها في يوم عرفة؟
2: من الأخطاء التي يفعلونها في يوم عرفة أخي عبد الرحمن أنهم يكثرون من النوم، تجده صائم فإذا به ينام بحجة أنه صائم. لا، اجتهد في هذا اليوم، استعد لهذا اليوم من ليلته، نم مبكرا حتى إذا جاء هذا اليوم لا يغلبك النعاس ولا يغلبك التعب بسبب أنك سهرت ليلة عرفة أنك تستعد للعيد. لا، استعد للعيد في ليلة العيد، أو من اليوم من الآن، معك العصر، معك الظهر، المغرب، حتى إذا جاءت الساعة العاشرة وإذا بك نائم تستعد لهذا اليوم من ليلته.
3: جزاك الله خير أستاذ إبراهيم، كتب الله أجرك ورفع قدرك وتقبل منك وبارك فيك. إذن مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة ذكركم، حياكم الله جميعا أينما كنتم، ونحن في هذه الدقائق التي نسأل الله سبحانه وتعالى ونحتسب أجر سماعنا لهذه الكلمات المباركة، ونهيئ أنفسنا وقلوبنا لهذا اليوم. إذن كما ذكرنا قبل هذه الاستضافة، من العبادة التي ينبغي أن تحرص عليها عبادة الذكر، وخصوصا الذكر المضاعف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت منذ الصباح لوزنتهن. يعني بعض الناس يذكر الله وقت طويل، وبعض الناس يجلس وقت قصير ويسبق غيره. قال: قلت بعدك سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. هذه الأربع كلمات سبق بها غيره الذي عرفها وتعلم العلم، وهذا الفرق بين الذي يعلم ولا يعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذا أردت أن تهلل في يوم عرفة فاحرص على أعظم التهليل، كرره ودم عليه. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. قلها بلسانك وقلبك مستحضر معنى الألوهية، لا معبود بحق إلا الله، لا أحد غير الله أرجوه، ولا أحد غير الله أدعوه، ولا أحد سوى الله سبحانه وتعالى أتقرب إليه، فتستشعر أن الله عز وجل له كمال الحب، فلا تحب أحدا كحبك له، ولا تخاف من أحد كخوفك منه، ولا ترجو أحدا سواه، ولا يتعلق قلبك إلا به وحده. الله أكبر، الله أكبر. تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، أن الله هو العظيم الجليل القوي المتين. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر يا الله. تستحضر علو الله، تستحضر كبرياء الله، الكبير أكبر من كل شيء، العظيم أعظم من كل شيء، القوي أقوى من كل أحد. قال قوم عاد من أشد منا قوة؟ قال الله، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فرعون قال وهذه الأنهار تجري من تحتي، اغتر بقوته فأجراها الله عز وجل من فوقه. إذن استحضر هذه المعاني وأنت تذكر الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان. إذن ائتي بهذا الدعاء وأنت تستحضر معانيه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك ائتي بأعظم الاستغفار. ما أعظم الاستغفار؟ أعظم الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يا رب أنت ربي خلقتني ورزقتني، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، أنا بين يديك عبد مملوك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ثم تقول أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من ذنوبي وخطاياي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف بنعمك علي يا رب وأعترف بذنبي، أقر وأعترف بها. ثم تقول فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا جئت للتسبيح فاحرص على أعظم التسبيح، سبحان الله عدد ما خلق يعدل ذكرك لله الليل والنهار، سبحان الله ملأ ما خلق، ملأ ما خلق الله سبحانه وتعالى، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملأ ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملأ كل شيء، لا إله إلا الله. احرص عليها، كررها، تعدل ذكرك لله الليل والنهار. فإذا جئت إلى التسبيح فسبح بهذا التسبيح، وإذا جئت إلى الاستغفار فاستغفر الله بهذا الاستغفار، ثم أكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم الصلاة عليه الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذن ذكرنا عبادة الدعاء وعبادة الذكر. اذكر الله بقلب حاضر، اطفئ جوالك، إياك أن تشغل نفسك بشيء، ضع جوالك على وضع الطيران، اعتكف لله عز وجل إن استطعت في بيت من بيوت الله حتى يحضر قلبك، وحتى لا تفرط في عظمة هذا اليوم المبارك. ثم ماذا؟ تذكر الله بقلبك ولسانك. قال النبي صلى الله عليه وعلى، بل قال ابن القيم عليه رحمة الله أفضل الذكر ما واطأ القلب معه اللسان، وشهد الذاكر مقاصده ومعانيه، وكان من الأذكار النبوية، أي كان من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. فاحرص على الدعاء، ثم نوع واحرص على الذكر، ثم الثالثة إياك ثم إياك أن تفرط في صيامه، كما ذكر الأستاذ إبراهيم حفظه الله، بل اجعل صيامك صياما تاما كاملا، إياك أن تعصي الله في هذا اليوم، فإن المعصية في يوم عرفة ليست كمعصية في غيره من الأيام. المعصية في يوم عرفة وزرها كبير وإثمها عظيم، كما أن الحسنات تضاعف عند ربنا فإن السيئات كذلك تضاعف. فإياك ثم إياك أن تعصي الله، احرص أن تبتعد عن الغيبة، احرص أن تبتعد عن النميمة، احرص أن تبتعد عن النظر الحرام، إياك ثم إياك أن يمر عليك يومك وأنت جالس في السوق أو في متابعة لوسائل التواصل أو متابعة لشاشات التلفاز، فإن هذا من أعظم الحرمان. ثم بعد ذلك يكون صومك بإذن الله صياما تاما كاملا، فيكفر الله عز وجل لك به ذنوب عام مضى. وعام سيأتي هنيئا لك يوم أن تلقى ربك فترى في سجلاتك هذه الحسنات العظيمة. بعض أهل العلم يقول يوم عرفة يكفر الذنوب الصغائر، أما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة خاصة تتوب إلى الله عز وجل. إذن اجعل يوم عرفة يوم محو لكل الذنوب الصغيرة بصيام يوم عرفة، والكبائر بالتوبة الصادقة لله سبحانه وتعالى. هذا يوم العودة إلى الله، كم من ذنب أثقل القلب وكم من تقصير طال أمده، باب التوبة مفتوح، والله ينادي عباده بالمغفرة والرحمة سبحانه وتعالى. مستمعين الكرام،

0: نستمع الآن إلى وصية من ضيفنا الفاضل، فليتفضل حفظه الله تعالى في لقائه.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة إن الله عز وجل سبحانه وتعالى قد اصطفانا إلى هذا اليوم وإلى يوم غد، وهي أيام مباركة وأيام خير عظيم. ينبغي لنا جميعا أن نستلهم جميع أوقاتنا في خير وفي طاعة، فوالله إن الأيام تمر سراعا، فما يدري أحدنا متى الذهاب إلى الله عز وجل. فينبغي لنا الإكثار من أمور، منها الصيام ومنها الذكر، في هذه الأمرين أمر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. وكما هو معلوم أن الذكر هو أعظم شعائر هذا الدين، فالله يتقبل منا جميعا، وجزاكم الله خير. جزاك الله خير.
0: كتب الله أجرك أخانا ضياء، ورفع قدرك وتقبل منك. إذن مستمعين الكرام، لازلنا معكم عبر هذه الإذاعة القرآن الكريم، إذاعة ذكركم، حياكم الله ورفع الله قدركم وكتب أجركم. ولازلنا في أعمال يوم عرفة، ووقفنا عند التوبة. فإذا غفرت ذنوبك يوم عرفة فإياك ثم إياك أن تبارز الله بالعصيان بعد يوم عرفة. للأسف بعض الأخوات تبدأ من أول أيام العيد، بالأمس قد غفر الله لها فما شكرت نعمة الله عليها، فأتت من يوم العيد لتعود إلى ما كانت عليه من الذنب. وكذلك بعض الإخوة هدانا الله وإياهم وغفر لنا ولهم، تأتي بعض الأخوات في يوم بعد يوم عرفة وقد غفر الله لها في يوم عرفة، فتخرج إلى مصلى العيد وهي متعطرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ليشم ريحها فهي زانية. يا أختي، هذا يوم، بل يوم النحر من أعظم الأيام عند الله، فلنحذر أشد الحذر من هذا الذنب، أن يعصى الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة. أهلا وسهلا ومرحبا في مسؤولي حجيج اليمن والتفويج. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا أهلا وسهلا ومرحبا، الاسم الكريم.
2: حياكم الله، معين رئيس اللجان الميدانية لبعثة الحج اليمنية موسم 47.
0: حيا الله شيخ معين، أهلا وسهلا ومرحبا بك، وأنرت معنا في هذا البث المباشر في أثير إذاعة القرآن الكريم. حياك الله، تفضل يا أستاذ نعيم أو معين. كيف شعائر الحج معكم، وكيف يعني بدأت اليوم أول مواسم الحج، وما هي نصيحتك لعموم المسلمين؟ رفع الله قدم.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. بحمد الله وتوفيق من الله عز وجل، ومتابعة وإشراف مباشر من معالي وزير الأوقاف والإرشاد فضيلة الشيخ تركي الوادعي، بدأنا بالأمس مرحلة التصعيد إلى مشعر منى، بدءا من الساعة 10 مساء، وانتهينا في 10 صباحا من هذا اليوم، أي لمدة 12 ساعة. تم توزيعها على 4 فترات، من 10 حتى 1 فجرا، ومن 1 حتى 4 فجرا، من 4 حتى 8، ومن 8 حتى 10 صباحا. تمت عملية التصعيد إلى منى بكل يسر وسهولة، ولما نشهد أي من المشاكل أو الحوادث المتعلقة بالباصات إلا النزر اليسير، باص كان فيها التكييف خربان ثم تم إصلاحه في الحال، وجميع الحجاج تم يعني تصعيدهم إلى منى، وهم الآن في مخيمات بلادنا في منى يقضون يوم التروية حتى ينتقلوا في ليل هذا اليوم إلى عرفة بإذن الله، والبعض الآخر سينطلق صباحا غدا إلى عرفة إن شاء الله.
0: ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. طيب، ما هي نصيحتك لعموم الحجاج وهم يستمعون الآن عبر البث المباشر، كذلك لعموم المسلمين، ونحن في استقبال هذا اليوم المبارك يوم عرفة. جزاك الله خيرا.
2: يعني من التوجيهات الهامة التي نشرتها بعثة حجاج اليمن على المنشآت المفوقة وكذلك لعموم الحجاج، البالغ عددهم هذا العام 21,098 حاجا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فقد تم التنبيه على عدم الخروج إلى جبل الرحمة والبقاء في المخيمات، وقد وفرت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وزارة الحج والعمرة بتوفير شاشات ومكبرات صوت في كل المخيمات لنقل خطبة وصلاة عرفة مباشرة إلى جميع المخيمات. ربما النصيحة المهنية الأولى هي تجنب يعني أشعة الشمس التي قد ترتفع في هذا اليوم، والبقاء في المخيمات من أجل صحة الحجاج وعدم تعرضهم لأي نكسات طبية أو أي حوادث قد تنتج عن حرارة الشمس المرتفعة. هذا فيما يخص النصيحة المهنية الخاصة بهذا اليوم. أما النصيحة الشعائرية والدينية والأخلاقية، فأن يتفرغ الحجاج في هذا اليوم المبارك يوم عرفة للدعاء والذكر والاستغفار وقراءة القرآن، وعدم الجدال وترك المراء والكلام والحديث الذي لا فائدة منه، وأن يعني يجعل كل واحد منهم نصب عينيه أن يكون حجه على أتم وجه وبأكمل نسك، وأن لا يتعرض للاستفزازات أو نحو ذلك، وأن يخلي شعيرته ونسكه من التجاذبات السياسية والشعارات التي ربما تجرح وتبطل أعمال بعض أعمال الحج، إضافة إلى التوجيهات الصارمة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية بمنع تسييس أعمال الحج، وأن يتفرغ الحجاج للذكر والقرآن والدعاء من بعد زوال الشمس حتى قبيل المغرب، ثم النفرة إلى مزدلفة. هذه النصيحة للحجاج الذين هم الآن في المشاعر في منى وسيتجهون غدا إلى عرفة. أما عموم المسلمين في بلدنا الحبيب الذين لم تسعهم الفرصة هذا العام لأن يكونوا مع الحجيج وأرسلوا أشواقهم ومطاياهم ترافق ذويهم أو أصدقائهم أو أقاربهم، فأن يتفرغ المسلم في يوم عرفة لصيامه، وكما قال عليه الصلاة والسلام أن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة، وأن يتفرغ الناس لهذا اليوم العظيم بالصيام والدعاء والذكر من أجل أن يكونوا ممن يضمون إلى الحجيج الذين في مشاعر منى وعرفة، وأن ينالهم الأجر الكبير سواء بسواء.
0: ما شاء الله تبارك الله، سمعنا منكم شيخ معين يعني شيء يثلج الصدر عن ترتيبات وزارة الأوقاف ونحوها، ويشكرون على ذلك. هل من كلمة تختمون بها جزاكم الله خيرا عن هذا الموضوع الترتيبات وهكذا؟
2: الشيء المميز في هذا العام أن جميع أعمال الحج بدءا من صدور التأشيرات ومجيء الحجاج وذهابهم إلى المدينة ثم عودهم إلى مكة، وكذلك ترددهم إلى المسجد الحرام لأداء الصلوات، حتى التصعيد من يوم أمس إلى يومنا هذا تم بكل سهولة ويسر بفضل تضافر الجهود الكبيرة من جميع اللجان العاملة في الميدان والتي تتجاوز 18 لجنة، منها لجنة الأفواج والإعاشة ولجنة التوعية ولجنة الشكاوى ولجنة المطار والمنافذ ولجنة التصعيد وغيرها من اللجان ولجنة المدينة. فكل هذه اللجان تضافرت جهودها لإنجاح هذا الموسم بفضل الله عز وجل، ثم توجيهات معالي وزير الأوقاف الإرشاد فضيلة الشيخ تركي الوادعي الذي يعني حل ضيفا على هذا في هذا الموسم، فحلت البركة معه لتسيير وتيسير أعمال الحج لهذا الموسم. فكل الأمور مرتبة بفضل الله حتى الآن، وليس هناك أشياء تذكر في جانب الخدمات وفي جانب التنظيم وفي جانب أيضا معايش الحجاج وصحتهم.
0: جزاكم الله خيرا وكتب الله أجركم وبارك فيكم وجعل ذلك من ميزان حسناتكم. شكرا جزيلا، الله يرفع قدركم.
2: اللهم آمين، شكرا لكم.
0: أيضا مستمعينا الكرام، نستضيف هنا في بلدنا الحبيب الشيخ الفاضل محمد بن سعيدان ليختم لنا هذه الحلقة بنصيحة وتوجيه عن هذا اليوم المبارك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجره ويرفع قدره.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يوم عرفة يوم ليس مثله في الدنيا يوم، إنه اليوم الذي يدنو الله فيه من الخلائق ثم يؤتيك الله فيه الرقاب ويغفر فيه الذنوب للعباد. هذا اليوم الذي هو فرصة العمر التي ينبغي على الإنسان أن ينادي ربه ويناجيه ويدعوه ويرجوه ويسأله ويطلب منه، تجمع المطالب وتجمع الحاجات لهذا اليوم، فربما كان تفريجها وكان استجابتها وتحقيقها في هذا اليوم المبارك العظيم. صيامه يكفر الذنوب، وذكر الله فيه من أعظم الطاعات، ولا إله إلا الله كلمة التوحيد هي الكلمة التي ينبغي أن تسود في هذا اليوم، التكبير، التهليل، التحميد، ينبغي أن يظهر شعار هذا اليوم، ينبغي أن يكون هذا اليوم عظيما في نفوسنا، ينبغي أن تعمر فيه المساجد بكل راكع وساجد، وينبغي أن يكون الناس في إقبال على الله سبحانه وتعالى، فهي الفرصة التي لا تعوض والغنيمة التي لم ينبغي ألا تفوت. فينبغي على الإنسان إذا أراد أن يحقق ذلك أن يكثر من الدعاء قبل مجيء يوم عرفة، أن يبلغه الله هذا اليوم وأن يعينه فيه على الطاعات، ثم يدعو الله تبارك وتعالى أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته حتى يكون من المقبولين في هذا اليوم العظيم بإذن الله رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد على درب الخير خطانا، وأن يوفقنا وأن يسددنا وأن يعيننا، يجعلنا مباركين موفقين مسددين أينما كنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
0: جزا الله خيرا الشيخ الفاضل على هذه الكلمات الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يرفع. معنا استضافة من بيت الله الحرام ومن أرض الحرمين، فأهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك أخي الكريم، أيضا تحية للشباب الرائعين العاملين في هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم، وأيضا لضيفك الكريم ولكل المستمعين.
0: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله شيخ صلاح الدين، وبشرونا عنكم كيف أجواء الحج وكيف بدأت موسم الحج المبارك في هذا اليوم المبارك.
4: حياكم الله أخي الكريم. حجاج بيت الله الحرام ينعمون بالراحة والأمان، وهم الآن في مخيمات مشعر منى بعد أن تمت واكتملت عملية التصعيد حجاج بيت الله الحرام من الفنادق والمساكن في أبراج مكة المكرمة، الأبراج المعدة للتسكين. كانت هناك خطة دقيقة ومزمنة بالتنسيق مع كل الجهات، وعبر غرفة عمليات موحدة، عبر هذه غرفة العمليات تم نقل أكثر من 21,090 حاجا، أو بالتحديد 21,098 حاجا وحاجة، عبر 449 حافلة تم تفويض كل هؤلاء الحجاج إلى مشعر منى بسلاسة ووفق الإجراءات التنظيمية الدقيقة التي تم الإعداد لها جيدا. حجج بيت الله الحرام يعني الآن بين من هو قارئ للقرآن ومن يلهج في الدعاء ومن يستغفر ومن هو مسبح ومن هم أيضا يتأملون في هذا الوادي المبارك منى في هذا المشعر المبارك الذي يتهيأ فيه حجيج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية واستعدادا ليوم الحج الأكبر يوم غد بإذن الله.
0: ما شاء الله تبارك الله. شيخ صلاح بحكم أنكم ما شاء الله في العمل الميداني والتفويج لبيت الله الحرام، يعني كيف يشعر الإنسان وهو يخدم ضيوف الرحمن سبحانه وتعالى؟ ووصيتك للشباب العاملين ميدانيا كذلك للذين يرغبون بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكونوا في خدمة حجيج بيت الله الحرام، جزاكم الله خيرا.
4: حياكم الله. حقيقة الأجواء هنا، أنت أيضا ما شاء الله عليك أيضا بسؤالك، يعني مع أننا موجودين هنا بين الحجيج وموجودين في هذه الأراضي المقدسة، ورغم الانشغال ورغم كذا إلا أن هذه الأجواء لا تتكرر، هذه الأجواء الروحانية في هذا المكان المبارك وفي هذه الأوقات المباركة التي تجتمع فيها فضلي الزمان والمكان، فضلي الزمان والمكان من كل يعني من كل الأماكن ومن كل الأزمنة. الأجواء هنا أجواء إيمانية فيها من التسبيح والذكر والدعاء، هنا لا تكاد تفرق بين شخص وآخر، كل من جاء إلى هذا المكان المبارك يريدون مغفرة الله، يريدون القرب من الله، يريدون تلبية نداء الله، يريدون أن يكملوا أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الجموع الكبيرة تعيش في أمن وأمان، في استقرار، في حالة من الأمان الكبير. تخيل أن يكون كل هؤلاء الذين يأتون من كل أصقاع الأرض يأتون يعني يأتون ملبينا لهذا النداء الكبير، ويأتون مستغفرين، مسبحين، طائفين، ساعين، أيضا في منى في عرفات غدا بإذن الله. أجواء كبيرة، أجواء روحانية، هذه الأجواء التي نسأل الله عز وجل أن ينعم على من لم يستطع أن يأتي أن يهيئ له الفرصة لأن يكون من ضيوف بيت الله الحرام ومن حجيج بيت الله الحرام خلال السنوات القادمة بإذن الله. وهنا اللجان الميدانية العاملة من خلال الوزارة قد تفرقت تماما للوقوف على خدمات الحجاج، فكما أن الحاج قد جاء من بيته ومن مدينته ومن قريته ومن جزيرته، الحجاج حجاج بلادنا قدموا من كل مكان، من شمال الوطن ومن جنوب الوطن ومن شرقه ومن غربه، بل من أطراف جزيرة سقطرة، الكل هنا قد أتوا في يحملون شعارا واحدا، واليوم كلهم يلبسون لباسا واحدا ويلبون تلبية واحدة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية التي تعكس حقيقة التوحيد الخالص لله عز وجل.
0: ما شاء الله، الواحد يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي وفقه الله عز وجل لخدمة ضيوفه ويحتسب هذا الأجر المبارك، فهنيئا لكم الله هذا الأمر، وشكر الله لوزارة الأوقاف والإرشاد على هذه الجهود المباركة. كلمة أخيرة توجهونها لعموم الحجاج وعموم المسلمين المستمعين لنا في أرجاء المعمورة، بارك الله فيك.
4: إن كان هنالك من كلمة نقولها فالصورة هي الكلمة، والمشهد هو أبلغ من ألف مقال. إن كانت الحجاج فنقول لهم تفرقوا لأداء مناسككم، تجنبوا الخلافات المذهبية المناطقية الحزبية السياسية. أنتم في هذا المكان قد جئتم لتلبية هذا النداء الخالد لبيك اللهم لبيك. بالنسبة للمشاهدين والمستمعين الأكارم خارج هذه الأراضي المقدسة، نسأل الله عز وجل أن ييسر لهم أداء هذه المناسك، ونقول بأن الله عز وجل فضله كبير ومن رحمته أن جعل يعني أن جعل الرحمة عامة ليس فقط لمن هم في مشعر عرفات أو مشعر منى، بل لكل المسلمين، فجعل هذه الأيام هي أفضل أيام العام العشر الأول من ذي الحجة، وجعل أيضا صيام يوم عرفة من فضائل الأعمال. فالخير موجود، والله عز وجل برحمته وفضله يسع الجميع. شكرا جزيلا لكم أخي الكريم ولمتابعتكم، وأتمنى لكم التوفيق في هذه الإذاعة المباركة.
0: بارك الله فيكم ورفع الله قدركم، سعيدين جدا باستضافتك أستاذ صلاح، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي جهودكم ويتقبل منكم ويجعلها في موازين حسناتكم يا رب العالمين. شكرا جزيلا.
4: شكرا جزيلا لك.
0: إذن مستمعينا الكرام، ونحن نستمع إلى تلك المشاعر التي تنطلق من بيت الله ومن تلك المناسك المباركة، منسك منى الذي يلبي فيه الحجاج لله سبحانه وتعالى. قد أتوا من كل فج عميق، قد فارقوا أوطانهم وبلدانهم حتى ينالوا تلك الجائزة أن يعودوا إليها كيوم ولدتهم أمهاتهم. وإن كان قد فاتنا حج بيت الله الحرام، فلا يفوتك أخي المبارك منافسة الحجاج. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأعمال أجرها كأجر الحج، أولها أن تصلي الفجر في جماعة يوم غد وفي كل الأيام، ثم تجلس تذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس. قال لا صلى الله عليه وسلم كان له كأجر حجة تامة تامة تامة. إذن احرص عليها في يوم عرفة وفي سائر الأيام، أن تصلي الفجر ثم لا تخرج من بيت الله، اجلس في مصلاك. وكذلك أنت أيتها الأخت المباركة، كما أفتى بذلك الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى، ثم احرص قبل أن تخرج أنت متوضئا في بيتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته ثم خرج إلى بيت من بيوت الله لأداء الفريضة كان له كأجر الحاج، ومن خرج من بيته يريد أن يتعلم علما في بيت من بيوت الله كان له كأجر الحاج. ثم أوصاك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فالزم. كذلك إذا أردت أن تنافس الحجاج فهذه المشاعر التي انبعثت في قلبك والنية الصادقة تبلغك أجر الحج. الآن لما سمعنا مشاعر الحجاج ومشاعر الموجهين ومشاعر الذين يعملون ميدانيا، تاقت أرواحنا لبيت الله الحرام وحج بيت الله. أقول لك بشرى ثم بشرى لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما نزلتم منزلا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم كان لهم مثل أجركم. لأي شيء حبثهم العذر، كان يتمنى أن يحج لكن لتكاليف الحج لم يستطع، فبنيته ينال أجر الحج. يعني احرص على هذا يوم عرفة، احرص أن تقوم قبل صلاة الفجر فتصلي لله يوم أن ينزل الله إلى السماء الدنيا، ثم احرص على السحور، ثم ادعو الله سبحانه وتعالى أن يعينك ويوفقك في يوم عرفة، ثم صلي الفجر في جماعة، واحرص أن تصلي قبلها ركعتين فإنها خير من الدنيا وما فيها، ثم اجلس تذكر الله سبحانه وتعالى حتى طلوع الشمس فتنال بذلك كأجر الحج. ثم احرص أن تصلي 4 ركعات أول النهار. يا ابن آدم صلي لي 4 أول النهار أكفك آخرة كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم نوع العبادات ما بين صدقة وذكر وصلة وقراءة للقرآن، والزم كتاب الله. ثم احرص أن تستغل كل وقت. فإذا تعبت فخذ لك راحة قليلة ثم قم وتنشط وارجع. احرص على صلاة 12 ركعة يبني الله لك بها بيتا في الجنة. احرص على الدعاء، احرص على صلة الرحم، احرص على الصدقة حتى تنال بذلك أجر الحجاج وتنافسهم. وإن كان فاتنا الوقوف بعرفة فلا يفوتنك الوقوف عند محرمات الله. وإذا فاتك الطواف حول البيت فلا يفوتنك الطواف على الفقراء والمساكين والصدقة عليهم. وإذا فاتك الوقوف بين يدي الله في تلك المشاعر فلا يفوتنك لذة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاة. مستمعين الكرام، سعدنا وتشرفنا في هذه الحلقة المباركة باستضافة ثلة من المشايخ وطلبة العلم والموجهين والدعاة والإخوة في وزارة الأوقاف. كانت حلقة هيجت مشاعرنا لبيت الله، وتعلمنا فيها كيف نستغل يوم عرفة ونسابق غيرنا إلى فضله. هنيئا ثم هنيئا لمن استمع فعمل. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يوفقنا لاستغلال يوم عرفة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إلى ذلكم الحين.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم في نفحات إيمانية وأجواء مباركة، نحيي معكم أيام الخير والطاعة في برنامجكم المباشر وليالٍ عشر. برنامج مباشر يفتح لكم أبواب الفائدة والنور، نستقبل فيه اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم على الرقم 78-293-5999 حول أيام العشر من ذي الحجة المباركة، ونكون فيه في صحبة إيمانية طيبة. كونوا معنا يوميا من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثانية ظهرا عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق، فقال له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا تعجل علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له به صدقة. رواه أحمد وإسناده حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره وهو بعد موته: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. رواه البزار والبيهقي. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. رواه مسلم وغيره. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. الشح هو البخل والحرص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش والتفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش، وإياكم والظلم، فإنه هو الظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح، فإنه دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم، ودعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم، ودعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماتهم. رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله جنة عدن بيده، ودلى فيها ثمارها، وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين، أحدهما جيد. ورواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة من حديث أنس بن مالك، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
2: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام،
1: يعني أيام العشر.
3: وليالي العشر
2: أيام تجتمع فيها أفضل الأعمال وأحبها إلى الله،
1: حيث تجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج.
2: أيام مباركة.
1: برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
2: عبد المحسن بن محمد القاسم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث عن الرحلة إلى الحج. مواسم الخيرات على العباد تترى، فما أن تنقضي شعيرة إلا وتتراءى لهم أخرى. ها هي أفواج الحجيج قد أمت بيت الله العتيق، ملبية دعوة الخليل عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بيت جعله الله مثابة للناس وأمنا، حوله ترتجى من الكريم الرحمات والعطايا. حرم مبارك فيه هدى وخيرات وآيات ظاهرات، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، حجه من عماد الإسلام. قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. جاء الشرع بالأمر ببلوغ رحابه لأداء فريضة الدين. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. رواه مسلم. حجه من أجل الأعمال عند الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. في أداء ركن الإسلام الخامس: غفران الذنوب وغسل أدران الخطايا والعصيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. ومن لازم التقوى في حجه أعد الله له الجنة نزلا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه، بل لا بد أن يدخل الجنة. والأعمال توزن بالإخلاص، وإذا شابها شرك أو رياء أفسدها. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولا يتم بر الحج إلا بكسب طيب تنزه عن شوائب المحرمات ودنس الشبهات. والصحبة الصالحة في الحج عون على الطاعة وحسن العبادة، والمروءة في السفر بذل الزاد وقلة الخلاف على الأصحاب، والإحسان إلى الرفقة عبادة متعدية النفع. قال مجاهد رحمه الله: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في السفر لأخدمه فكان يخدمني. قال ابن رجب رحمه الله: وكان كثير من السلف يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم اغتناما لأجر ذلك، وما قدم أحد حق الله على هوى نفسه وراحتها إلا ورأى سعادة الدنيا والآخرة. وخير زاد يحمله الحج مع رفقته زاد الخشية والتقوى. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي. ومن بر الحج إطعام الطعام فيه، وإفشاء السلام وطيب الكلام، ومعاملة الخلق بالإحسان إليهم. فلا تحقرن في حجك من المعروف شيئا، فخير الناس أنفعهم للناس، وأعزهم أصبرهم على أذاهم، وخادم الحجيج المخلص لله في رعايتهم شريك لهم في الأجر والثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد به، رواه الترمذي. ومن أما البيت حقيق بلزوم ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يكف به غضبه، وحسن الصحبة لمن يصحبه. وخير ما يتقرب به العباد إلى ربهم إظهار التوحيد في نسكهم، وإخلاص الأعمال لله في قرباتهم، وما كان منها لغير الله يضمحل. قال سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله. وإظهار النسك بالقول فيه وحدانية للخالق: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وخير ما نطق به الناطقون يوم عرفة كلمة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رواه الترمذي. والتوكل على الله من أجل العبادات. قال جل وعلا: فاعبده وتوكل عليه. واليأس ليس من دين الله في شيء. قال سبحانه: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هاجر تلتمس الماء لها ولرضيعها في واد غير ذي زرع بين جبلين، أنهكها العطش وأضناها الإشفاق على صبيها، وبعد توكل على الله وبذل الأسباب وجدت نبعا متدفقا لها وللأجيال بعدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكان زمزم عينا معينا، رواه البخاري. والله جل وعلا بيده النفع والضر، فارج الكروب وكاشف الخطوب، متعالي على عباده، بيده مقاليد السماوات والأرض، متصف بالكبرياء والعظمة، يعلن ذلك الحاج بالتكبير في أنساكه في الطواف والسعي ورمي الجمار وفي يوم النحر وأيام التشريق، ليبقى القلب مجردا لله متعلقا به منسلخا عن التعلق بما في أيدي المخلوقين. وفي رمي الجمار تذكير لبني آدم بعدو متربص بهم يدعوهم إلى النار. قال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فكن على حذر من تقصير في واجب أو وقوع في معصية توردك المهالك، واعلم أن لحظات الحج عزيزة وساعاته ثمينة. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فسابق فيه إلى كل خير وقربة من الذكر والاستغفار والتكبير وتلاوة القرآن. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، وبعد انقضاء النسك احمده على الهداية واشكره على العبادة، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي ثنايا النسك استغفار ورجوع إلى الله. قال جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستغفار من أكبر الحسنات، وبابه واسع، فمن أحس بتقصير في قوله أو عمله أو حاله أو رزقه أو تقلب قلب فعليه بالتوحيد والاستغفار، ففيهما الشفاء إذا كانا بصدق وإخلاص. والعباد في الحج على قدر هممهم، منهم من يطلب الدنيا العاجلة، ومنهم من يطلب الآخرة ومرضاة الله. قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. والموفق من أدى حجه بنية صالحة ونفقة طيبة، وعطر لسانه بذكر الله، وصاحب عبادته إحسان ونفع للمخلوقين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم، ونعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين مأجورين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيام مباركة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل،
2: وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة
1: نستودعكم الله،
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعى.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: نسعد بأن تكونوا معنا. نسعد بأن تكونوا معنا.
1: قال عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. يسبح في دور كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان. ليش؟ لأنه لو قال 10 10 10 بعد كل صلاة، طبعا 33 أفضل، لكن لو قال فقط 10 واحد مستعجل. لا تخلي أذكار الصلاة يا عبد الله ولو كنت مستعجلا لو 10 10 10. ليش؟ بعد كل صلاة 10 كم صاروا؟ 30. سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10، 30. كم صلاة في اليوم الفرائض؟ 5. 30 في 5 150. قال عليه الصلاة والسلام: يسبح في دبر كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان. قال في الحديث: ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. يعني هي قبل النوم يقول مرة 34 تكبيرة، و33 تحميدة، و33 تسبيحة، المجموع 100. قال: فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
2: خطورة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أكثروا من التكبير مجاهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم، لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله.

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه.

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: إلى رحاب الله سنعبر الفجة، نمضي إلى الرحمات ونقصد الحجة. إلى رحاب الله أحكام ورسائل وفقه ومسائل من بيتك حتى إتمام نسكك. إلى رحاب الله من إعداد وتقديم الشيخ عبد الله الحيدان.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعي الكرام، في حلقة من حلقات هذا البرنامج نتحدث فيها عن أحكام السفر إلى الحج وآدابه وعن مواقيت الحج. فمن المعلوم أن الحج ركن من أركان الإسلام، يجب على من استطاع إليه سبيلا. وللسفر إلى الحج آداب وأحكام تبدأ من قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن ملك الزاد والراحلة وجب عليه السفر. قوله جل وعلا: من استطاع، أي طريقا إلى البيت ووصولا إليه، والاستطاعة هي القدرة، فمن لم يستطع فلا حج عليه. وإنما قيد وجود الحج بالاستطاعة مع أنه شرط مفهوم معلوم، لأن الوصول إلى البيت أشق بكثير من سائر العبادات، نص على اشتراط الاستطاعة، وإلا فلا شك أن كل العبادات لا تجب إلا بالاستطاعة، لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال ابن باز رحمه الله: ويجب على من لم يحج وهو يستطيع أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. أخرجه مسلم. ومن رحمة الله جل وعلا، مستمعي الكرام، وتيسيره على عباده أن الحج لا يجب إلا مرة في العمر، لقوله عليه الصلاة والسلام: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ومما ينبه إليه في ذلك تصريح الحج المعمول به في هذه الأيام لتنظيم وترتيب الحج، ولا يجوز التحايل على النظام بذلك، فالمشاعر كما نعلم مستمعي الكرام لها طاقة استيعابية، فلو أذن لكل أحد لأدى ذلك إلى ضرر بالحجاج ومفاسد على سلامتهم وأمنهم. ومن حج وهو مخالف للأنظمة فهو عاص في حجه، ومن كان قادرا ولم يتوفر له التصريح فهو معذور في ذلك. ومن الآداب مستمعي الكرام أن يستشير في الحج من يثق بدينه ويستخير في الوقت لا في الحج، لأن الحج خير لا شك فيه، وأن يخرج من مظالم الخلق، وأن تكون نفقته حلالا، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. ويستكثر مستمعي الكرام الحاج من الزاد والنفقة لينفق على نفسه وعلى غيره ممن يحتاج، وأن يكون ذلك بطيب نفس. ومن الآداب أيضا وهو أهمها أن يتزود بالعلم في كيفية الحج ويتفقه في ذلك، ويراجع ذلك في طريقه مع رفقته، وأن يختار رفيقا يعينه على بر الحج، ويحذر من صحبة من لا يعينه على بر الحج. وينبغي أن يأتي بآداب الركوب عند السفر، وأن يودع من يخلفهم وراءه بقوله: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويقول له المقيم: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ويستحب له الدعاء حال السفر. قال النووي رحمه الله: يستحب الإكثار من الدعاء في جميع سفره لنفسه ولوالديه وأحبائه وولاة المسلمين وعامتهم بمهمات أمور الآخرة والدنيا. وينبغي على الحاج استصحاب الرفق في السفر، وتجنب المخاصمة والمخاشنة، واستصحاب ما يصلح به هيئته. قال ابن باز رحمه الله: إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال: ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. والمسافر مستمعي الكرام للحج أو العمرة يحرم من الميقات، والمواقيت جمع ميقات، وهي مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة، فللحج زمان معين ويحرم به الحاج من مكان معين، فللحج مواقيت وقتها الشرع ولله الحكمة التامة. قال جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهناك من الأزمنة الفاضلة، وهناك من الساعات الفاضلة، وهناك من الأيام الفاضلة، وهناك مواقيت زمانية كأشهر الحج، وهي من أول شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة، وهو قول الجمهور، وقال مالك: إلى نهاية شهر ذي الحجة. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما العمرة فميقاتها الزماني هو العام كله. أما المواقيت المكانية مستمعي الكرام، فمن أراد الحج فعليه أن يحرم من المواقيت المعروفة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان دون هذه المواقيت فمهله أهله حتى أهل مكة من مكة. والمواقيت خمسة: ذو الحليفة لأهل المدينة، ويلملم لليمن، وقرن المنازل لأهل نجد، والجحفة لأهل الشام، وذات عرق لأهل العراق. فهذه المواقيت المكانية تشمل الجهات لكل من يقدم إلى مكة خمسة مواقيت. فأهل المدينة ميقاتهم ذو الحليفة، وهي أبعد المواقيت، فهي قرب المدينة تبعد عن مكة حوالي 430 كيلومتر. وأهل الشام ومصر والمغرب ميقاتهم الجحفة، وهي قرية قرب رابغ تبعد عن مكة حوالي 170 كيلومتر. ولأهل اليمن يلملم تسمى السعدية وتبعد حوالي 100 كيلومتر عن مكة. ولأهل نجد قرن المنازل ويسمى السيل الكبير ويبعد حوالي 75 كيلومتر. ولأهل العراق ذات عرق ويبعد حوالي 100 من الكيلومترات من الشمال الشرقي. هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. من حج من أهل مكة فيحرم من مكة ويحرم لعمرته من الحل. ومن مظاهر التيسير في هذه المواقيت المكانية مستمعي الكرام أنها تناولت الجهات كلها تيسيرا على القادمين من كل فج عميق. الناس من خلال ما تقدم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أهل الحرم أي يحرمون بالحج من مساكنهم، أما بالعمرة فمن أدنى الحل كالتنعيم وجعرانة، أما القسم الثاني فهم أهل الحل الذين مساكنهم داخل المواقيت أي بين الحرم والميقات كأهل جدة مثلا فيحرمون من مساكنهم. القسم الثالث من جاءوا من الآفاق أي من خارج الحرم وخارج المواقيت فيحرمون من الميقات الذي يمرون به، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إلى رحاب الله سنعبر الفج، نمضي إلى الرحمات ونقصد الحج. إلى رحاب الله أحكام ورسائل وفقه ومسائل من بيتك حتى إتمام نسكك. إلى رحاب الله من إعداد وتقديم الشيخ عبد الله الحيدان.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: وأذن في الناس وأذن في الناس.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لقد جرت عادة الفقهاء أن يذكروا هذا الحديث في باب الاستدلال على منع المحرم من الطيب ومن لبس المخيط ومن تغطية رأسه، واستدل به كثير من الفقهاء على أن الإحرام لا ينقطع بالموت. لكننا في هذه الموعظة نريد أن نقف مع هذا الحديث وقفة موعظة، وقفة موعظة للعبد المؤمن في اجتهاده على الطاعة حتى يقبضه الله عليها فيبعث يوم القيامة على تلك الطاعة. تأمل هذا الصحابي الجليل الذي وقصته ناقته، والوقص كسر العنق، سقط من على ناقته فانكسر عنقه فمات وهو محرم، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة: يبعث يوم القيامة ملبيا. صحابي لا يعرف اسمه، رجل من عرض المؤمنين لا يعرف باسم في شيء من الأحاديث، لكنه معروف في السماء، يبعث يوم القيامة ملبيا. كم أولئك الذين يبعثون يوم القيامة وهم على حال من الطاعة، ملبين، يقرؤون القرآن، يصلون، يتعبدون الله جل جلاله، كم هم أولئك الذين يبعثون على هذه الهيئة المباركة؟ إن هذا المعنى الجليل قد دلت عليه الأدلة، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. من مات على الطاعة والإيمان والقرآن والسنة والذكر بعث يوم القيامة على هذا الحال الشريف، ومن مات على معصية وفجور وإعراض فلعله أن يبعث يوم القيامة على هذا الحال، نسأل الله العافية. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكلم أحد في سبيل الله، والكلم هو الجرح، أي لا يجرح أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب، أي يتدفق منه الدم، اللون لون دم، والريح ريح المسك. إنها موعظة عظيمة في أولئك الذين يموتون على حال شريف وعلى رتبة عالية، يبعثون يوم القيامة على ذلك. من أراد أن يختم له بالصالحات فليكثر من العمل الصالح، فليكثر من الذكر والقرآن والصلاة ونفع الخلق، حتى إذا واتاه الموت أتاه وهو على طاعة، وذاك من توفيق الله للعبد. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي عنبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يفتح الله له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. يقال: عسل الطعام يعسله إذا جعل فيه العسل. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما رزقه الله تعالى من العمل الصالح الذي طاب به ذكره بين قومه بالعسل الذي يجعل في الطعام فيحلو به ويطيب. ويقابله أهل الشقاء ممن أدمنوا المعاصي، فلعله أن يأتيهم الموت وهم على تلك المعصية. ففي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نسأل الله العافية. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا بالصالحات، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

0: وأذن في الناس وأذن في الناس مع الشيخ محمد بن سالم آل رميح، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أكثروا من التكبير مجتهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله.

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: آيات الحج.

0: عليم.
1: ذكر الله في هذه الآية أنه شرع لعباده إن أرادوا الحج والعمرة أن يطوفوا بالبيت،
2: وذلك أنها كانت قبل الإسلام من عادات الجاهلية إقامة الأصنام بين الصفا والمروة، فأباح لهم هنا أنها مما يشرع في الإسلام.
1: جاء عند الطبري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وذلك أن ناسا كانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فأخبر الله أنهما من شعائره، والطواف بينهما أحب إليه، فمضت السنة بالطواف بينهما.
2: آيات الحج. آيات الحج.

0: رمضان.
1: نهى الله سبحانه عباده المؤمنين ألا يحل الشعائر ولا ينتهك حرماتها كشعيرة الحج والعمرة، ولا يحل الأشهر الحرم فينتهك حرمتها بالقتال والعدوان، ولا الهدي الذي يقدمونه قربانا إلى الله في حجهم.
2: وفي الآية وجوب احترام الحجاج والعمار وعدم الاعتداء عليهم، فقد جاءوا ليبتغوا فضلا ورضوانا من ربهم بهذه العبادة العظيمة التي يتقربون إليه سبحانه وتعالى بها.
1: آيات الحج.
3: ويذكر اسم الله في أيام معلومات.
4: عشر ذي الحجة. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
5: جزاكم الله خيرا. أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أم عشر ذي الحجة؟
6: عشر الأواخر من رمضان أفضل من جهة الليل، لأن فيها ليلة القدر. والعشر الأول من ذي الحجة أفضل من جهة النهار، لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر، وهما أفضل أيام الدنيا. هذا هو المعتمد عند المحققين من هذا العلم. فعشر ذي الحجة أفضل من جهة النهار، وعشر رمضان أفضل من جهة الليل، لأن فيها ليلة القدر وهي أفضل الليالي. والله المستعان.
5: الله المستعان.
4: عشر ذي الحجة. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: واحة القيم. بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
2: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
1: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه
2: لتصبح سلوكاً ومنهجاً أخلاقياً وحضارياً وإنسانياً في حياتنا.
1: واحة القيم برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعياً وتعليمياً وثقافياً وعلمياً وعملياً، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في هذا البرنامج، برنامج واحة القيم. في هذا البرنامج مستمعينا الكرام نركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها وتعزيزها، تعزيز هذه القيم حتى تكون بإذن الله مفيدة للشخص وحتى يمتد تأثيرها على المجتمع. وفي كل حلقة نأخذ قيمة من القيم لنبين أهمية هذه القيمة ونعرفها وارتباط هذه القيمة بالمجتمع، ونستشهد ببعض الأمثلة والقصص المفيدة لهذه القيمة. نتمنى أن تقضوا معنا بإذن الله أجمل الأوقات في برنامج واحة القيم.
1: واحة القيم.
4: واحة القيم.
3: في هذه الأثناء مستمعينا الكرام نرحب بضيفنا دكتور محمد جبريل، مشرف تربوي ومستشار المبادرات المجتمعية. نرحب بك دكتور محمد في هذه الحلقة في برنامج واحة القيم، حياك الله.
5: حياكم الله وبارك الله فيكم، وكتب الله سبحانه وتعالى لكم جزيل الأجر على هذه الجهود المباركة.
3: اللهم أمين. وإياكم دكتور محمد. دكتور، اليوم سنتحدث بإذن الله في هذا البرنامج برنامج واحة القيم عن عنوان جميل جدا، وهو عنوان المداومة على العمل الصالح. حقيقة هذا العنوان يحتاج إلى وقفات كثيرة، وفيه من المواقف حقيقة يعني ما الله به عليم، وخاصة بعد أن يعني يقضي الإنسان يعني في مواسم الطاعات ومواسم الخير كشهر رمضان، ك يعني مواسم كثيرة جدا، ينبغي الإنسان دائما أن يداوم على العمل الصالح. بداية دكتور محمد، يعني ما هو تعريفكم لهذا العنوان، عنوان المداومة على الطاعات أو المداومة على العمل الصالح؟
5: الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه قيمة من القيم الإيجابية والقيمة التي إذا تمثل بها الإنسان لا شك أنه يعيش حياة سعيدة جدا، ويعيش في جانب من الطمأنينة والراحة والسعادة. وهذه القيمة التي نتحدث عنها في هذه الحلقة قيمة المداومة على العمل الصالح. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا داوم عليه صلى الله عليه وسلم. وهذه القيمة ينبغي أن نغرسها في أنفسنا وفي أبنائنا وفي من نعيش معهم، حتى يتمثل هذه القيمة في حياتهم كسلوك وواقع وعمل وتطبيق، بحيث أن الإنسان أو الواحد إذا قام بعمل من الأعمال الصالحة استمر على هذا العمل وداوم عليه، وبعد أن يجد لذة هذا العمل والسعادة التي يجدها الإنسان. وها نحن يعني انقضى لنا موسم من مواسم الخير، يجد الإنسان الراحة والسعادة، وكيف أنه وصل إلى درجات عالية جدا من الطمأنينة والراحة، ويجد الإنسان الكثير من الخير والبركة. كل ذلك بسبب أنه استمر وواصل وداوم على هذا العمل الصالح.
3: صحيح، هذا هو طبعا تعريف المداومة على العمل الصالح. وينبغي الإنسان دائما كما ذكرت أن يداوم على الأعمال الصالحة خاصة بعد هذه المواسم.
5: لذلك هم يعني في لو جينا نعرف كتعريف يعني لغوي لقضية المداومة على العمل الصالح، معنى المداومة في اللغة الاستمرار والمواظبة.
3: يا سلام.
5: يعني

0: إنسان إذا عمل عملا استمر عليه وواظب على هذا العمل الصالح.
1: جميل.
0: ويقولون من التعريفات الاصطلاحية لقضية المداومة على العمل الصالح المداومة على العبادة
1: الله
0: والمواظبة عليها
1: الله
0: والملازمة على أدائها
1: الله
0: وعدم الانقطاع عنها.
1: الله
0: طبعا مستويات الانقطاع تختلف، قد يكون الإنسان في ساعات من الروحانية والجو الإيماني لا شك أنه يقوم بأعمال صالحة كثيرة جدا، ولكن الاستمرارية والمداومة ولو بشيء بسيط ألا ينقطع الإنسان عن هذا العمل كليا، بل يستمر في هذا العمل ولو بجزء يسير من هذا العمل الذي قام به لا ينقطع نهائيا.
1: الله
0: وكونه لا يعرف قراءة القرآن إلا في مواسم معينة، بعد انقضاء تلك المواسم يترك العمل الصالح ولا يعني يتحرك قلبه نحو هذا العمل الصالح، لا شك أن هنالك في هذه الحالة وجود خلل. أما أن يستمر ولو قل المنسوب أو النسبة التي كان يقوم بها الإنسان في العمل الصالح، لا شك أن هذا دليل خير ودليل صلاح
1: صحيح.
0: كونه يستمر على العمل الصالح.
1: نعم، وأنا أشوف إنه دكتور محمد يعني جدا صعب إنه الإنسان يعني يداوم فعلا على العمل الصالح، يعني في بعض الأحيان يجد الإنسان صعوبة بعد يعني المواسم إنه يستمر في هذا العمل، إنما في بعض الأحيان يعني يتضاءل العمل الصالح.
0: هذا طبيعي، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وقال لكل عامل شره
1: يا
0: ولكل
1: سلام،
0: شره فتره،
1: الله
0: فمن
1: الله،
0: كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى.
1: يا سلام،
0: فاحيانا يكون للانسان سبحان الله في موسم الطاعه له اوج من القوه
1: صحيح،
0: والاندفاع والمبادره لهذا العمل الصالح، ولكن تاتيه مواسم قد ينقطع الانسان ويقل هذا الامر، لا
1: تمام،
0: يعني بالضروره انه ينقطع كليا عن العمل الصالح.
1: نعم جميل. إذا هو يقل، لكن نحن يعني بالفضائل أيضا يعني نعرف الفضائل ونعرفه أيضا على الفوائد والثمرات، فبالتالي سوف يزيد من العمل الصالح والمداومة فعلا على العمل الصالح. إذا جينا الآن إذا إلى دكتور يعني الفضائل وأهمية الإنسان يعني يعرف هذه الفضائل المداومة على العمل الصالح، ماذا سوف نقول؟
0: الفضائل وأهمية وفوائد الاستمرار على الطاعات والعمل الصالح
1: نعم،
0: من الأشياء المهمة أنها من صفات المؤمنين الجادين.
1: يا سلام،
0: الله سبحانه وتعالى حينما ذكر المؤمنون قال الذين هم على صلاتهم دائمون،
1: الله،
0: على صلاتهم دائمون، دائمون محافظون على هذه الصلاة ولا ينقطعون عنها ولا يتركونها بالكلية ولا يتركون هذه الصلاة لأنهم وجدوا فيها.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة ينقل إليها. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم يرى. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنضف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت؟ والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبر. قال: أما الظلة فالإسلام، وأما الذي تنطف من العسل والسمن فالقرآن، حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أصبت أم أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضاً وأخطأت بعضا. قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أكثروا من التكبير مجتهدين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
4: فيصل بن جذيان العتيبي.
2: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.

0: لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ويذكر اسم الله في أيام معلومات.
2: عشر ذي الحجة. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
3: من الأخت المجتمع عين عين سين من جدة حي النزهة رسالة ضمنتها قضية تقول فيها: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وإذا كان هذا صحيحا فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم. ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام العشر الأولى؟ وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علما بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع ولم أصم العاشر، مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
4: العاشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسن منها عشر ذي الحجة، يقال عشر ذي الحجة هو المراد التسع فيما يتعلق بالصيام. ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، فإذا قيل صوم العشر يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، فصيامها مستحب القربة. وروي عن نبينا كان يصوم عليه الصلاة والسلام، وقال فيها أن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، فإنه عليه السلام قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا جهة في سبيل الله؟ قال: ولا جهة في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ثم يرجع من نفسه بشيء. هذه العشر مستحب فيها الذكر والتفريد والقراءة والصدقات، منها العاشر. أما الصوم لا، ليس العاشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها، فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فدعه في العشر يوم العيد. وأيام العيد ثلاثة: غير يوم العيد، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الجميع أربعة، يوم العيد وثلاث أيام التشريق، هذا هو الصواب عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب ولله الله عز وجل. فهي أربعة بالنسبة إلى أهل الحجة: يوم النحر ويوم التشريق الثلاثة. أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، هو أول يوم من شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، وهو أن يصوم الثاني من شهر شوال. فالعيد يختص باليوم الأول في شوال فقط. نعم.
3: جزاكم الله خيرا.
2: عشر ذي الحجة. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: ليالي الحج في مكان واحد، بلباس واحد، إلى اتجاه واحد،
2: يرددون بلسان واحد:
1: لبيك اللهم لبيك.
3: ليالي الحج

0: بكرة وأصيلا.
1: نحو المشاعر في خشوع، لله قد سكبوا الدموع، من كل فج أقبلوا، وعبير مبسمهم يضوع، الشوق ساق ركابهم نحو المشاعر في خشوع.
2: ليالي الحج.
3: اهلا ومرحبا بكم، حياكم الله، يحييكم فريق العمل وينقل لكم الترحيب من الاشراف العام عبد الرحمن الشايع، وفي رئاسة التحرير عبد الرزاق العليوي، في الاعداد والتنسيق الدكتور سعد الشبلان، وفي التقديم محدثكم ومحبكم سلطان ربيع، في النشر الالكتروني في حان السبيعي، ومن الاخراج ماجد ادباس، وفي التنفيذي على الهواء زميل ناصر الكريديس.
2: ليالي الحج.
1: ليالي الحج.
2: ليالي الحج.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله.
4: في هذه الليالي تتطهر الأرواح
5: وتنقى السرائر. في هذه الليالي
6: تتوحد الرايات وتعظم الشعائر.
5: في هذه الليالي
1: تنساب القلوب نحو المشاعر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله على لقاء جديد يتهادى إلى أسماعكم على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، من خلال نافذة برنامجكم الموسمي ليالي الحج الذي نصحبكم فيه في هذه الليالي الفضليات، مع في كل حلقة مع موضوع جديد وضيوف جدد ومشاركات جديدة منكم مستمعينا الكرام، تجملون بها حلقتنا، فأهلا ومرحبا بكم. مع إشراقة شمس الغد يحل على المسلمين يوم عظيم مبارك، إنه يوم عرفة، فهو من الأيام الفاضلة التي تجاب فيها الدعوات وتقال فيها العثرات، ويباهي الله فيه الملائكة بأهل عرفات، وهو يوم عظم الله أمره ورفع على الأيام قدره، وهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ويوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران. ويوم كهذا مستمعي الأعزاء حري بنا أن نتعرف على فضائله وميزاته وما ميز الله به فيه على غيره من الأيام، ونعرف كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. نسأل الله لنا ولكم العتق من النيران والفوز بالجنان، فأهلا ومرحبا بكم وبمشاركاتكم مستمعينا الأعزاء.
5: مدرسة الحج.
2: مدرسة الحج.
7: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد قص الله علينا امتثال خليله إبراهيم لعمارة بيته وتطهيره من الرجس والأوثان. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي هذه الآية فوائد عظيمة. أولا، فضل عمارة الكعبة والبيت الحرام، لأن الله تعالى أمر نبيه أن يذكر هذه الحادثة في قوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد. وعمارة بيت الله بناء شرف لبانيه، وعمارة بيت الله بناء شرف لبانيه، وعمارته معنى أشرف وأعظم، وعمارته المعنوية هي عبادة الله فيه وتطهيره من أدران الشرك والمحدثات والبدع، وهو شرف نحسب أن الدولة السعودية قد حظيت به ولله الحمد. ومن فوائد الآية فضل إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، حيث قام برفع هذه القواعد، ومنها أن من إحكام البناء أن يؤسس على قواعد، لقوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد. وإذا بني على غير قاعدة فإنه ينهار، وهذا إذا كان في البناء الحسي فكيف بالبناء المعنوي؟ فإن من لم يبني دينه على أساس صحيح يوشك أن ينهار وينجرف مع تيارات الانحراف والانحلال. قال الله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن فوائد الآية جواز المعاونة في أفعال الخير، فإن إسماعيل كان معاونا لأبيه، وهذا يدخل في البر والإحسان إلى الوالدين. فإن من أمتع ملاذ الحياة أن يكون أعوانك على الخير وعلى الدنيا ذريتك. ومنها أن لا يغتر العبد بعمله فيظن أنه مقبول على كل حال، فهذا إبراهيم يبني البيت هو وابنه بأمر الله لهما ثم يقولان ربنا تقبل منا. ومن فوائد الآية

0: به الجوع والظمأ، ورب قائم حظه من قيامه السهر. اللهم تقبل منا وتب علينا، إنك أنت السميع العليم، والحمد لله رب العالمين.
1: ليالي الحج.
2: هذه حلقة من فقرة مدرسة الحج عن فوائد عمارة إبراهيم، فوائد من قصة عمارة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام للكعبة مع الدكتور بندر الشراري جزاه الله خيرا. أهلا بكم أيها الكرام. إذن تأتينا هذه الليلة، ليلة عرفة اللي هو يوم الغد بمشيئة الله تعالى. هذا اليوم الذي هو يوم من أيام الله، يوم عظيم وشريف، ويوم قد علمنا قدرا من شرفه وعظم مكانته عند الله تبارك وتعالى. وسنتناول الحديث في هذا الموضوع خلال هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى، وأيضا مع ضيفنا في زاوية مثابة للناس. من أراد مشاركة معنا عبر الرسائل على تغريدة إذاعة القرآن الكريم على تويتر في تغريدة برنامج ليالي الحج، شاركونا هناك. أمان يقول: إلى عرفات سنمضي غدا، وشوق بقلب المحب بدا، فهذا مقام الدعاء الذي يجاب، فمدوا لرب اليدا، يباهي بكم ربكم فاسعدوا ويدنو يسمع كل الندى، فهلوا دموع الأسى توبة وقولوا أتيناك يا ذا العلا. شكرا لك يا أمان. ورفعة الدوسري تقول: شرع في فجر عرفة ولمدة 5 أيام تكبير عقب كل صلاة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا بهيمة الأنعام، اللهم لك الحمد. كذلك المعتزة بدينها تقول: لعل الله أن يأتينا بخير في هذا اليوم.
3: أخبار الموسم.
2: أخبار الموسم مستمعين الكرام في زاوية حية وفي نقل أثري مباشر مع مفد الإذاعة الزميل عبد الرزاق العليوي من هناك، الذي يصحبنا في تغطية من المشاعر المقدسة. السلام عليكم. والحمد لله على السلام. وعبد الله.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أخي سلطان، مرحبا بالمستمعين الكرام من هنا من مكة المكرمة ومن المشاعر المقدسة.
2: الحمد لله على سلامتك، وإن شاء الله موفق أنت والزملاء جميعا. حدثنا وانقل لنا الصورة من هناك.
4: نعم، كنت قبل قليل في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ويبدو أن الحركة نوعا ما هادية، وهذا ما يعطينا مؤشرات إلى أن ضيوف الرحمن والله الحمد والمنة قد توجهوا إلى المشاعر المقدسة، وأيضا كانوا في مشعر ميناء اليوم اقتداء واهتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لقضاء يوم التروية، وكان والله الحمد والمنة هناك نجاح كبير جدا في خطة تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر ميناء. قرابة 65% من ضيوف الرحمن كانوا على مشعر ميناء ولله الحمد والمنة، أما 35 بناء على رغبتهم سيتم توجيههم بإذن الله عز وجل غدا إلى مشعر عرفات مباشرة. وأيضا تم فرض طوق أمني كبير جدا على المشاعر المقدسة من أجل منع كل من يحاول أن يتسلل إلى هناك، ونعرف أن القيادة في المملكة العربية السعودية والجهات المعنية كذلك لتنظيم أعمال الحج قد وضعت أعداد من أجل أن يكون هناك والله الحمد لله انسيابية بالحركة، وتقديم أيضا خدمات على أعلى المستويات لضيوف الرحمن. تشاهد الفرحة والبشر والحبور من ضيوف الرحمن وهم يؤدون هذا النسك وأيضا الركن الخامس من أركان الإسلام وسط هذه المنظومة المتكاملة. نتحدث هنا عن 32 مستشفى أيضا جهزت في المشاعر المقدسة ليستقبل لا قدر الله إن كان هناك بعض الحالات من أجل علاج ضيوف الرحمن، منها قرابة 700 سرير في الحالة أو العناية المركزة، كلها وضعت وجندت هذه الطواقم من الممارسين الصحيين ومن الأطباء لخدمة ضيوف الرحمن. وبإذن الله عز وجل المؤشرات تنبئ بأنه سيكون موسم استثنائي ناجح لحج هذا العام، والحمد لله منا أيضا عادت الأعداد الكبيرة بعد انتهاء جائحة كورونا، وأيضا السعادة الكبيرة والغامرة نراها على ضيوف الرحمن. وأيضا غدا إن شاء الله الحج عرفة كما قال الرسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وكما هو عنوان أيضا برنامجنا في هذه الليلة الطيبة المباركة.

0: سيكون الحجاج وقد بإذن الله تتمت على أذهانهم وأيضا على وجوههم الفرح والسرور وهم يقفون في هذا المشعر الطيب المبارك وقد تهيأوا لله الحمد والمنة تحول إلى مدينة مبيئة متكاملة بالخدمات وأيضا المخيمات التي حقيقة فيها من الراحة والسعادة تجعل الجميع يتفرغ لعبادة الله عز وجل والدعاء والابتهال في هذا اليوم الطيب المبارك وأيضا نقول لحجاج بيت الله الحرام من الآن مقدما حجا مبرورا وسعيا مشكورا والله عز وجل سيباهي بكم ملائكته بإذن الله عز وجل غدا وأنتم تدعون الله عز وجل وتتفرغون لعبادته في هذا اليوم الطيب المبارك.
1: أسأل الله أن يتقبل من الحجيج يا رب وأن يحفظهم ويردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. أنتم اليوم متوجهين إلى أين؟
0: إلى عرفات الآن بعد قليل إن شاء الله سنصل إلى مشعر عرفات وبإذن الله عز وجل سيكون من الغد إن شاء الله تغطية موسعة كما كان الزملاء اليوم ما شاء الله أيضا في مشعر منى قدموا تغطية غدا سيكون هناك تغطية متواصلة مباشرة منذ ساعات الصباح الأولى من يعني بعد صلاة الفجر مباشرة إن شاء الله سيكون هناك نقل لهذه الصور الإيمانية لضيوف الرحمن وهم يقفون على مشعر عرفات
1: بإذن الله وإحنا ننتظرك غدا إن شاء الله بأيضا نقل للصورة حية من هناك عبر من موقف عرفات من هناك ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يحفظكم.
0: اللهم آمين. شكرا جزيلا لكم.
1: حياك الله في أمان الله.
2: ليالي الحج.
1: إذن كان هذا الزميل عبد الرزاق العليوي كان معنا حاضر في الاستوديو حلقة الأمس واليوم ما شاء الله حاضر معنا ومشارك معنا أيضا في حلقة هذا اليوم من هناك من المشاعر المقدسة ونقل لنا بحمد الله هذه السلاسة والراحة.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية عبد العزيز ابن أبي رواد والجمهور على توثيقه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. رواه مالك والبخاري ومسلم وابن ماجه إلا أنه قال: من جر ثوبه من الخيلاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. ولفظ مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة، فإن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة. الخيلاء هو الكبر والعجب، والمخيلة من الاختيال، وهو الكبر واستحقار الناس. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان ابن أبي سهل فقال: يا سفيان، لا تسبل إزارك، فإن الله لا يحب المسبلين. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في آخر أمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنهن فإنهن ملعونات. لو كان وراءكم أمة من الأمم خدمتهن نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم. رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
2: كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس هذا الخلق الرفيع فيقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهيبي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام في هذه الحلقة وفي برنامجكم رحلة بناء. نحييكم في هذه الحلقة والتي عنوانها أخلاق الكبار، فما أحوجنا إلى أخلاق الكبار. لكن قبل أن نخوض في هذا الموضوع وفي تفاصيله وأحداثه، دعوني أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور صالح الدقلة. حياك الله يا دكتور.
3: حيا الله أستاذ المستمعين والسيدات، وحيا الله زملائنا في طاقم عب.
2: دكتور، كأنه أخلاق الكبار تأخذني شوية كأننا لازلنا في ربوع مكة وفي امتداد الفتح.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. لازلنا توقعات المجتمع المكي آنذاك من نبي وصحابة خرجوا من هنا بعد أن تعرضوا للتعذيب والأذى وأخرجوا من هذه البلدة. والنبي عليه الصلاة والسلام في نصه صريح، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما سكنت غيرك، وقد حتى هاجروا خفية وتعرضوا لما تعرضوا له من سلب أموالهم. كانت التوقعات الطبيعية الظاهرة التلقائية الأولى أن هؤلاء إذا عادوا سوف يصفون الحسابات. دائما من يرتكب الأخطاء لا ينتبه إلى أخطائه، لكن إذا جاءت الفرصة للمظلوم أن ينتصف بدأ يسترجع شريط أخطائه جميعا،
2: تعود كله ولا يترك منها الشيء،
3: كل ما فعله يبدأ يتذكره، لأنه بناء عليه يتوقع رد الفعل من المظلوم. لو أن الظالم عاش هذه اللحظة وهو في ظلمه لارتدى عن ظلمه لأمرين: أولا سوف ينتبه ويبدأ يلاحظ أفعاله السيئة في حق الناس. ومشكلة الظالم أنه لا يلاحظ هذه الأفعال، بمعنى لا ينتبه إليها ولا يحاول أن يركز عليها.
2: ما الذي يجعله ما ينتبه؟
3: لأنه يعلم تماما أنه لو انتبه إليها سوف يتوقف عن ظلمه، وله مكاسب من وراء هذا الظلم. الأمر الآخر أن لا أحد يجرؤ أن يشير إلى نفسه بإشارة الاتهام، لا يحتمل هذا، نفوس الناس لا تحتمل هذا. فالطريق الوحيدة أمرين أو أمران. الأمر الأول إنه أن الإنسان إذا فعل الظلم أو فعل الباطل أو فعل الخطأ وأشار إليه ضميره أو داعي الخير في نفسه بأنك مخطئ، هو أمام أمرين: إما أن يتوقف ويعلم أن هذا نذير داخلي قبل أن يأتي النذير الخارجي، أو شيء آخر يكون عنده هوى ولا زال هو كما يسمونه مكاسب ثانوية من وراء الموضوع،
2: يبحث عن الشماعة،
3: هو أقولهم بالعامي مستانس على الموضوع. فهنا يبحث عن تأويل. التأويل هو يلغي هذه الرسالة ويصرفها إلى اتجاه آخر، فيفسر كل شيء بتفسير آخر، يسمون الربا بغير اسمها، يسمون الخمر بغير اسمها، ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ليس عليكم في الأميين سبيل، ويأخذون الربا من غير اليهود، كل هذه العبارات حتى لا يرى نفسه قبيحا. لأن مشكلة الضمير أنه عندما يعكس صورتك لا يغير فيها شيء، يعكسها كما هي، وعندما يعكسها يعطيك رسالة: هل أنت صورتك جميلة أمام الضمائر وأمام الضمائر، أمام المنطق العقلي الصحيح وأمام الحق، ولا يجامل في هذا. فما الحل؟ تغيير المرآة. ما نلتفت إلى مرآة الضمير، نصنع لنا مرآة خاصة تجعلنا جميلين ولو لم نكن كذلك. يعني أنا أسميها بمصطلح اليوم الفلاتر. الإنسان يصنع لصورته فلتر حتى يرى نفسه جميلا، إذا راح الفلتر لا تريد أن تنظر إليه لقبح أفعاله وقبح أقواله وربما نواياه، هذا أسوأ. لا شك أن المشركين في تلك الفترة بدأوا يسترجعون كل ذلك الشريط، ومن الطبيعي جدا أن يأتي مثل هؤلاء لينتصفوا ويأخذوا حقهم. لكنهم لم يعلموا أنه خلال 23 عام تم تربية هؤلاء تربية نوعية وتربية خاصة. الدليل أنهم لم يخرجوا من التعذيب قطاع طرق ولا منتقمين ولا حاقدين على المجتمع. وكأن البوابة التي دخلوا منها بوابة الابتلاء، بوابة بناء، لا بوابة إفساد وإساءة، ولا بوابة أنا أسميها طحن القيم. هذه البوابة لم تسحق قيمهم بل بنت قيمهم. لما كان يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ويطالبهم بالصبر، لا شك أن الصبر أحد مقومات مقاومة العذاب بطريقة أخلاقية لا تجعلك تتدنى في السلوك عندما تأتيك فرصة الانتصار. لأن الذي استطاع عقله أن يستوعب الحدث ويصبر عليه ويتقبله، بإمكانه كذلك أن يستوعب حدث النصر ويصبر على شهوات نفسه، ويتقبل أن يعفو، ويتقبل أن يتعايش مع شعور الآخر.
2: ينظر للعاقب لأنه تعود ينظر للعواقب البعيدة. الجنة هنا ممكن ينظر للعفو، أنه أيضا
3: هو المعيار واحد. لأن إذا كانت الجنة كافية لأن تكون مغرية وأنت تحت العذاب، فستكون مغرية أكبر عندما تكون أنت في السراء.
2: يا سلام،
3: تكون مغرية أكثر. ومع ذلك ما الذي يتوقعونه من نبي الأمة ونبي الرسالة ونبي الرحمة ونبي السلام؟ ذكر أهل السير أنه قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. هذا أيضا ذكر واشتهر عند الناس، وهو يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى لو لم يكن بهذا التفصيل، لكنه الثابت أنه عفى عنهم ولم أخذ أحدا منهم إلا أناس عاقبهم وسأل عنهم لسبب واحد يتعلق بحماية جناب الدين لا بحماية الأنفس أو بأخذ الثار. ومنهم عقبة بن أبي معيط وغيره الذين كان لهم أخطاء لا يمكن أن تغتفر في حق في حق أحد. من الذين هربوا وغادروا المكان عبد الله بن أبي السرح رضي الله عنه، كان كاتبا للوحي. انتبه إلى نقطة، رجل كان يكتب الوحي ثم يعلم بعد ذلك أنه ترك الدين وارتد، هذا فيها رسالة إلى أن الناس ماذا سيقولون؟ هذا المقرب جدا أكيد اطلع على أشياء ولاحظ أشياء. ولذلك المنشقين أكبر رسالة يوجهونها لمن ينشقون عنهم هي رسالة أن احنا كنا معهم ومتبنين لفكرتهم، ثم بعد ذلك تبين لنا أنهم ليسوا على حق فننشق.
2: هؤلاء هم الأقربون اللي يعرفون
3: حقيقة. ولقوة هذا الأسلوب وضراوته كان الكفار كان اليهود يفعلون ذلك، آمنوا بالذي آمنوا به وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعوا. هم يعلمون، يقول أسلموا في أول النهار وفي آخر النهار يقول والله أسلمنا ودخلنا في هذا الدين، ثم تبين لنا أن ليس عندهم شيء. فالإنسان العادي والبسيط الذي يلاحظ من بعيد يقول خلاص هذول جربوا. وهذه فطرة في الإنسان أنه يبني على التجربة، يبني على التجربة ويعتمدها كمعلومة ومصدر معلومة.
2: طب ليست التجربة هي مصدر مصادر الوعي أو التلقي؟
3: هي هذه مصادر التلقي عند الإنسان. أنه إذا رأى التجارب يتعلم منها، ولو كان ما يتعلم من التجارب فإن ما في شيء اسمه توارث الخبرة. حتى في كريات الدم البيضاء في الإنسان، إذا لم تكتسب كريات الدم البيضاء التي باشرت الفيروس، لم تكتسب دروسا، ما في شيء اسمه مناعة مكتسبة، ما في. فلابد أن يكون هناك مناعة تأتي من خلال مباشرة هذه الكريات للفيروسات والبكتيريا والفطريات. هذا الحال الآن لا شك أنه غير مقبول، فأهدر النبي دمه. قتله الآن صحيح وجائز شرعا، فلو وجده أي مسلم في الطريق فقتله لم يطالب بدمه أحد، فأصادر فيه إن صحت العبارة حكم. ولكن عثمان كان قريبا له وما أراد، هو يعلم تماما أنه لا مفر من الله، فأراد أن يهرب وذهب إلى البحر وإلى سيف البحر، فلحقه عثمان وأتى به وطمعه في حلم النبي عليه الصلاة والسلام، وطمعه كذلك في كرم النبي عليه الصلاة والسلام وعفوه، وقبل ذلك طمعه في فضل الله عز وجل وأنه لا سبيل لك إلا التوبة. وين المهرب من الله؟ أين المهرب من الله؟ لا لا لا لا طريق، ما لأحد بالله طاقة. فعاد وهو في جوار عثمان، فدخل به عثمان على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي في مجتمع من الصحابة ومجلس منهم، وسأله العفو أن يعفو عنه، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، سكت لأنه لا زال الحكم عليه ساري إلى هذه اللحظة ما لم يأتي غيره.
2: وخاطر عثمان كأن له خاطر عند النبي عليه الصلاة والسلام.
3: عثمان كان مبجلا عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطى الله عز وجل كل صحابي من الصحابة منزلة الخاصة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل.
3: وكان عثمان له هذه الحظوة، فأعادها مرة أو اثنتين أو ثلاثا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، فأعطاه الأمان. بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة هل قام أحدكم إلى هذا فقتله؟ قالوا يا رسول الله لو أومأت إلينا يعني قبل أن تعطيها الأمانة.
2: أو مات يعني أشرت لنا
3: أشرت لنا بعينك أو شيء. قال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين.
2: الله.
3: يجب أن نعلم تماما أن المنازل العلية تلزمك بإلزامات غير الناس. لو فعل هذه رجل آخر غير النبي عليه الصلاة والسلام ما حد يثرب عليه ولا أعتبر خطأ.
2: ربما يقول حياة من حقه.
3: أي طبعا لأنه صادر فيه حكم صحة الأمر صادر فيه حكم. هذا مهدر دمه من النبي عليه الصلاة والسلام. لا يوجد سلطة قضائية أدق وأصح وأعلى من سلطة النبي عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل.
3: فهذا يمكن. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخلاقه تلزمه بما لم يلزم به الناس جميعا. قال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة العيون. هناك معلومة يجب أن يعرفها الجميع أن الكبار يتعاملون وفق قانون النبلاء أو يسمى ميثاق النبلاء وقانون الشرف. ميثاق النبلاء معروف في التاريخ كان يسمون هذا يتوارث الناس هذا المصطلح وهو ميثاق النبلاء أن الفرسان الذين يتصفون بصفة النبل النبل الحقيقي وليس النبل المدعى الذين يتصفون بصفة النبل لا يغدرون لا يطعنون من الخلف لا يقتلون هاربا لا يقاتلون أعزلا لأن نقول نحن فرسان النبلاء لا نفعل هذه الأمور ترفعا. أبو سفيان لم يكذب على هرقل ترفعا هذه من أخلاق النبل
2: قال لو لو
3: أخلاق
2: تحسب علي
3: يؤثر يعني. علي الكذب
2: الله
3: يؤثر علي الكذب
2: هذه.
3: ثم يأتي النبي يقول ما ينبغي للنبي أن تكون له خائنة الأعين. الترفع عن مثل هذه الأمور لا يأتي إلا من ينظر إلى زاوية الشرف. النبوة شرف، تعليم القرآن شرف، تعليم الناس الخير شرف، أي رئاسة ومسؤولية تتحملها فهي شرف. كونك مسلم هذا شرف، كونك من أهل بلد ما ومن أهل هذا البلد ومن أهل البقعة المباركة في مكة ولا في المدينة ولا في بلاد الحرمين كلها هذا شرف. كونك عربي شرف، كونك مسلم شرف، كونك إنسان في مقابل بقية المخلوقات هذا شرف. كل هذه المعالم إذا نسيها الإنسان يتدنى في السلوك. متى ما نسي الإنسان معالم الشرف يفعل سفاسف الأمور.
2: البعض يقول هذه مثالية مش
3: هو مثالية الممكنة. هناك نوعين من المثالية، المثالية التي يعني لا يمكن الوصول إليها أو هي نوع من المبالغة والتنطع، وهناك مثالية النزول عنها خساسة ودناءة. مثال، هل يقبل إنسان أن يقول أنا مثلا أن يكون حافظا لكتاب الله والناس كلها تعرف أنه حافظ لكتاب الله، لو حصل منه خطأ يغتفر لفلان ولا يغتفر له؟ لماذا الناس يحاسبونك بهذه الطريقة؟ لأنهم يرونك في منزلة لا يليق بك أن تنزل عنه ولا يقبل ذلك منك أبدا. يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، ويقول الله عز وجل من يأتي من كل نبي فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لماذا؟ لأنها زوجة محمد. فمقابل الامتياز التزام، مقابل الامتيازات التزامات، ومقابل التشريف تكليف، ومقابل زيادة التشريف والامتياز زيادة في المحاسبة. إذن من أخلاق الكبار ومما بناه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة في صحابته رضي الله عليهم أنكم على منزلة شريفة يجب أن تراعوها في أفعالكم وفي أقوالكم.
2: يا سلام.
3: ومعيار المحاسبة عليكم أعلى من معيار المحاسبة على غيركم.
2: شكرا دكتور صالح.
3: العفو.
2: شكرا عبد المجيد الحربي، ولكم تحياتي. أنا طلال الزايدي من خلف المايك، نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.
1: رحلة بناء،
4: رحلة بناء.
1: يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف.
4: رحلة بناء،
1: برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم
4: الذي علم العالم كيف يكون البناء.
1: رحلة بناء، في الحوار والتقديم
4: طلال الزايدي،
1: وفي الإخراج
4: عبد المجيد اللهابي.
1: رحلة بناء.
5: أكثروا من التكبير مجتهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها، وشرع لهم الهدي شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: وله الحمد
1: ذكركم. قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم، قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

التكبير مجتهرين به أكثر من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم.
2: دروس من الحج المبرور.
1: الدرس الثامن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى درس جديد من دروس الحج. هذا الدرس سيجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات.
4: حياكم الله وبارك فيكم.
3: شيخ صالح، نود أن تتحدثوا في هذا الدرس عن يوم التروية، وهو يوم من أيام الله في الحج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة قبل عرفة بيوم. سمي يوم التروية لأن الناس يخرجون من مكة إلى منى ثم إلى عرفات، ثم يرجعون إلى مزدلفة ثم إلى منى، يكملوا مناسكهم في هذه الأيام المباركات. فهذا يوم التروية، سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء، لأنه لم يكن في المشاعر في الأزمنة الماضية لم يكن فيها ماء، فكانوا يحملون معهم الماء من مكة أو من ما حولها، يحملونه معهم. أما الآن والحمد لله بتوفيق الله سبحانه ثم بجهود هذه الحكومة المباركة السعودية، وفرت لهم المياه على الطريق وفي المشاعر، ولا تحتاجون إلى كلفة في تحصيلها، فهذا من فضل الله عز وجل ومن تيسير الله للحجاج ومن أعمال هذه الدولة المباركة الجليلة التي وفرت لهم المياه، فلا يحتاجون إلى حملها وطلبها والمزاحمة عليها. نعم.
3: ما الأعمال المشروعة يا فضيلة الشيخ في يوم التروية؟
4: الأعمال المشروعة في يوم التروية أن الحجاج يحرمون بالحج، يحرمون بالحج من كان أدى العمرة عند قدومه وتحلل منها، فإنه يحرم في اليوم الثامن بالحج. وأما من كان باقيا على إحرامه، من كان باقيا على إحرامه من الميقات، فإنه يخرج إلى منى في اليوم الثامن بإحرامه، ويجتمعون في منى في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية، ويبيتون فيه ليلتهم، ليلة التاسع، يبيتون ليلة التاسع في منى، ثم يتوجهون في صبيحة اليوم التاسع من منى إلى عرفة للوقوف بعرفة. نعم.
3: شيخ، هل هناك ذكر مشروع في هذا اليوم، يوم التروية، أو قراءة للقرآن؟
4: شعار المحرم هو التلبية، يكثر من التلبية، وكذلك لا يقرأ القرآن أو يشتغل بذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير، كله ذكر لله، تلاوة القرآن العظيم، غير ذلك من الأذكار. نعم.
3: شكر الله لكم شيخ صالح، وبارك فيكم على ما بينتم في هذا الدرس من دروس الحج المبرور. جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم وبارك في علمكم. وهذا زميلي مهندس الصوت عبد الله المقواش يبلغكم التحية، وسجل هذا اللقاء من مكتبة الشيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: يمين الله يصافح بها عباده كما نصافح بعضنا البعض. يأتي يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن قبله، وهو الحجر الوحيد في العالم الذي يطفو فوق الماء، إنه الحجر الأسود. بيضاوي الشكل، أسود اللون، مائل إلى الحمرة، قطره 30 سنتيمترا، ومكون من 15 حجراً مختلفة الأحجام، أكبرها بحجم التمرة. بقي منها 8 قطع ظاهرة جمعت في معجون مخلوط من الكافور والمسك والعنبر، ظاهرة بشكل واضح، ومن رآها يفضل أن يقبلها. ويرتفع عن أرض المطاف بمتر ونصف المتر، ركن من أركان الكعبة المشرفة، بداية الطواف ومنتهاه، محاط بإطار من الفضة لحفظه وصونه. نزل من الجنة أبيض من اللبن وسودته خطايا بني آدم. كان عبد الله بن الزبير أول من طوق الحجر الأسود بالفضة، ثم تابع الخلفاء في تجديده كلما اقتضت الحاجة. تعرض الحجر الأسود إلى أحداث مختلفة، فسرقه القرامطة 22 سنة ورمي بالمنجنيق. في الوقت الحالي تنفذ أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود، وتثبت الأحجار الثمانية، ويزال كل ما يؤثر على رونقه ونظافته، ويلحم إطار الفضة بشكل مستمر مع الحجر، ويتم تطيبه 5 مرات يومياً.
1: ضيف الله في أرض الكرام.
2: والموقع الثاني تعالوا نشوفه مع بعض. لا، هذه طريقة خطأ. أنا الآن موجود بالساحات الخارجية للحرم ورايح على وقف الملك عبد العزيز. سلام حبايبي، أول ما تخلص العمرة وانت باقي في المروة إيش راح تفكر؟ راح تفكر وين تحلق. في ناس كثير الله يهديهم نشوفهم في ساحات الحرم مباشرة، أول ما يخلص العمرة يروح يحلق. هذا المنظر منظر غير حضاري أبدا. أنا راح أدلكم على الطريقة الصحيحة. الحلاقين منتشرين في أطراف الحرم، لكن في موقعين رئيسيين فيهم حلاقين كثير. الموقع الأول مجمع الحلاقين في الغزة، والموقع الثاني تعالوا نشوفه مع بعض. وقبل ما نروح له تعالوا نشوف الطريقة الصحيحة للحلاقة، لأنه بنشوف ناس واحد يحلق من هنا، واحد من هنا، واحد من الخلف. لا، هذه الطريقة خطأ. تعالوا نشوف الطريقة الصحيحة والطريقة الشرعية عن طريق أحد مراكز صفة العمرة الموجودة في المسجد الحرام. يعطيك العافية شيخ علي،
3: حياكم الله.
2: لو تكرمت تعطينا الطريقة الصحيحة للحلاقة بعد الانتهاء من العمرة.
3: حقيقة الحلقة والتقصير هو واجب من واجبات نسك الحج أو العمرة، والسنة فيه أن يعمم جميع الشعر بالحلق أو التقصير، فلا يأخذ جزء ويترك جزء آخر، والمرأة تجمع شعرها كله وتأخذ منه قدر أنملة، أي طرف الإصبع. هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دعا للمحلقين 3 ودعا للمقصرين 1.
2: الله يبارك فيك يا شيخ علي، شاكر لكم وقدر يا غالي. الآن بعد ما عرفنا الطريقة الصحيحة للحلاقة، تعالوا نشوف الموقع الثاني للحلاقين. أنا الآن موجود بالساحات الخارجية للحرم ورايح على وقف الملك عبد العزيز، نشوف مكان الحلاقين بالدور الأرضي، تعالوا نشوف مع بعض. أنا الآن وصلت صوالين الحلاقة الموجودة بوقف الملك عبد العزيز بالدور الأرضي. طبعاً هذه الصوالين فيها تسعيرة موحدة من أمانة العاصمة المقدسة، تشوفونها بجوار كل مراية. أهم شيء عندهم اشتراطات السلامة الصحية، القرفس وأيضاً الكمامات. أتمنى أني أفدتكم بهذه المعلومات، وتقبل الله طاعتكم. أشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة. في أمان الله.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار. فقالت امرأة منهن: واثنين؟ قال: واثنين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: لم يبلغ الحنث. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. رواه البخاري. وعن أبي شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، حين تكلم به حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم تحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله تعالى قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: خرجت حاجا من بلدي، وأرسل معي أخ قيمة حجتين عن شخصين، وأعطيت المبلغ لشخصين من أهل المدينة، وأنا لا أعرف الأشخاص معرفة جيدة، وقلت لصاحب المال ما أعرف أحد، فقال أعطي أي شخص على ذمتي وذمتك بريئة، أرجو التوضيح وفقكم الله.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن تصرف الوكيل بحسب ما أذن له الموكل فيه إذا لم يكن مما يخالف الشرع نافذ، ولا حرج عليه ولا ضمان عليه ولا تبعة إذا لم يتعد ما أذن له فيه. فأنت بالنسبة إلى هاتين الحجتين ليس عليك تبعة، ولكن قد تكون التبعة على هذا الذي قال لك مثل هذا الكلام المطلق، إذا كانت الحجتان وصية لميت أو لحي وكل موكلك لذلك. ولهذا ينبغي للإنسان إذا كان له إذا كان يريد أن يعطي من يحج عنه أن يتحرى في أمانة الآخر ودينه، فإن بعض الناس قد لا يكون عنده تقوى من الله، تقوى لله عز وجل، ولا رحمة لخلقه، فيأخذ هذه الدراهم ليحج بها، ولكنه لا يحج بها ويصرفها فيما يريد من متاع الدنيا، فيكون بذلك خائنا لله، واقعا في الإثم، خائنا لأمانته وواقعا في الإثم.
4: نرى في الأعوام الماضية بعض الحجاج يهربون أو يهرجون في المسعى أو يهرجون في المسعى وهم يسعون، وبعضهم مثلا يضحك أو يصوت للآخر، فما حكم مثل هذا العمل في المسرح؟

0: فهو من شعائر الله المشروعة في الحج والعمرة، وهو عبادة من العبادات. واللائق بالمسلم إذا كان في عبادة أن يكون وقورا، وأن يكون خاشعا لله سبحانه وتعالى، مستحضرا عظمة من يتعبد له، ومستحضرا بذلك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فكون الإنسان يعبث ويضحك ويمرح ويصوت، هذا وإن كان لا يبطل سعيه لكنه ينقصه تنقيصا بالغا، وربما يصل إلى درجة الإبطال إذا فعل ذلك استخفافا بهذا المشعر أو بهذه الشعيرة، فإنها قد تبطل هذه العبادة منه. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطواف بالبيت صلاح إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. فالمهم أن الكلام لا يبطل السعي، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتكلم إلا بخير كالطواف.
1: نعم. طيب أيهما أشد، الكلام في السعي أم الكلام في الطواف؟
0: الكلام في الطواف أشد.
1: نعم.
0: أشد، لأن الطواف أخص من السعي، فإن الطواف مشروع في كل وقت، والطهارة فيه واجبة أو شرط على قول جمهور العلماء.
1: نعم.
0: وأما السعي فإنما يشرع في العمرة أو في الحج فقط فلا يكرر، والطهارة ليست شرطا فيه ولا واجبة.
1: نعم. طيب نرى الآن في حول الكعبة أناس يطوفون، فإذا التقى الآخر بالآخر سلم عليه، وهذا قد يدخل في المباح الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يواصلون الحديث ويتشعب الحديث حتى يشتغلون في أمور الدنيا.
0: هذا لا ينبغي. أما السلام ورده فلا بأس به، لأنه من الخير.
1: نعم.
0: لأنه من الخير فلا بأس به، لأن كونهم يسترسلون في هذا الأمر هذا حرام، يعني هذا لا ينبغي. ثم إن كان الأمر توسع حتى حصل بيع وشراء كان ذلك محرما، لأن البيع والشراء في المساجد محرم، لا سيما في أفضل المساجد وهو بيت الله.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: خبير عليم.
1: ذكر الله في هذه الآية أنه شرع لعباده إن أرادوا الحج والعمرة أن يطوفوا بالبيت،
2: وذلك أنها كانت قبل الإسلام من عادات الجاهلية إقامة الأصنام بين الصفا والمروة، فأباح لهم هنا أنها مما يشرع في الإسلام.
1: جاء عند الطبري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وذلك أن ناسا كانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فأخبر الله أنهما من شعائره، والطواف بينهما أحب إليه، فمضت السنة بالطواف بينهما.
2: آيات الحج.

0: ويذكر اسم الله في أيام معلومات.
1: عشر ذي الحجة. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
2: جزاكم الله خيرا. أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أم عشر ذي الحجة؟
3: عشر الأواخر من رمضان أفضل من جهة الليل، لأن يعني فيها ليلة القدر. والعشر الأول من ذي الحجة أفضل من جهة النهار، لأن يعني فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر، وهما أفضل أيام الدنيا. هذا هو المعتمد عند المحققين من هذا العلم. فعشر ذي الحجة أفضل من جهة النهار، وعشر رمضان أفضل من جهة الليل، لأن فيها ليلة القدر وهي أفضل الليالي. والله المستعان.
2: الله المستعان.
1: عشر ذي الحجة. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. رواه البخاري. وعن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وهو يقص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: الحرام.
1: يوم عرفة وما أدراك ما يوم عرفة، ما طلعت الشمس على أفضل منه، تجاب فيه الدعوات وتقال العثرات وتغفر الزلات. أنزل الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوفه ركن الحج الأعظم، الحج عرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو سبحانه ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. العتق والمغفرة فيه للحجاج وغيرهم، وصيامه لغير الحاج يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وينوي من الليل، يكثر من الدعاء بالمغفرة والإكثار من التهليل. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما أكثر من العتق في ذلك اليوم، نسأل الله أن يجعلنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب.

فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالله.

من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وطيب لنا كسبنا وقنعنا بما رزقتنا.

نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا أو نظلم أو نظلم. اللهم إنا نسألك عيشة نقيّة.

0: قضيت لنا، وعافنا فيما أبقيت، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت،
1: كما صليت ولا تأخير ما عجلت.
0: اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة،
0: اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء
1: محمدا الوسيلة
0: ومن ليلة السوء،
1: وابعثه اللهم المقام
0: ومن ساعة السوء
1: الذي وعدته،
0: ومن صاحب السوء
1: لصلاة العشاء،
0: ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا عبيدك
2: يا رب،
0: بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا.
3: أكثر من قول لا الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم، لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعودوا

الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم العصر وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مطلق.

0: أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
1: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول،
0: له الملك وله الحمد،
1: سمعت أبا سعيد الخدري
0: يقول، وهو على كل شيء قدير.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء
2: إذاعة القرآن
1: من
2: العذراء
0: من المملكة العربية السعودية،
1: وكان إذا كره شيئا
0: هدى
1: عرفناه في وجهه. رواه مسلم. عرفناه في وجهه أي لا يتكلم به لحيائه.
2: نهتدي بهديه،
1: بل يتغير وجهه،
2: نستن بسنته،
1: فنفهم نحن كرامته،
2: ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: وعن مسروق قال،
3: عن عائشة رضي الله عنها،
1: عبد الله بن عمرو،
3: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه،
1: فقالت
3: عائشة،
1: لم يكن
3: فاحشا، لم تصنع هذا يا رسول
1: ولا
3: الله
1: متفحشا،
3: وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك
1: قال رسول
3: وما
1: الله
3: تأخر.
1: صلى الله عليه وسلم
3: قال،
1: إن من
3: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا،
1: أحاسنكم أخلاقا.
3: فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ
1: عن سماك
3: ثم
1: بن
3: ركع.
1: حرب قال،
3: متفق عليه.
1: قلت لجابر بن سمرة،
3: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه،
1: أكنت تجالس رسول الله
3: صلى الله عليه وسلم؟ قال،
1: قال
3: البيعان
1: نعم
3: بالخيار ما لم يتفرقا، فإن
1: كان
3: صدقا وبينا أورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا،
1: فإذا طلعت قام
3: ويمحقا بركة بيعهما.
1: وكانوا يتحدثون فيأخرجون في أمر الجاهلية.
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما،
1: ويتبسم صلى الله عليه،
3: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال،
1: رواه مسلم،
3: من قتل معاهدا لم يرح رائحة
1: وعن
3: الجنة.
1: وعن أبي قلابة،
3: وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما.
1: أن النبي صلى الله عليه وسلم،
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما،
1: وسواق يسوق بهن،
3: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بلغوا عني ولو آية،
1: ويحك يا
3: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج،
1: سوقك بالقوارير،
3: ومن كذب علي متعمدا
1: قال
3: فليتبوأ مقعده من النار.
1: تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة،
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال،
1: تكلم بها بعضكم،
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه،
3: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم،
1: كانت أم
3: ومن
1: سليم
3: عذاب القبر،
1: مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم،
3: ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال،
1: سواق،
3: متفق عليه.
1: فقال نبي الله صلى
3: عن أبي
1: الله عليه
3: هريرة
1: وسلم
3: رضي الله عنه،
1: أي أنجشة،
3: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له،
1: رواه مسلم،
3: فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوه،
1: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت، ثم قال، أعطوه سنا
3: مثل سنه، فقال له رسول
1: سنه. الله صلى الله عليه وسلم،
3: يا رسول الله،
1: رويدا
3: لا نجد إلا أمثل من سنه،
1: لا تكسر
3: قال أعطوه، فإن
1: يعني
3: من خيركم
1: ضعفة النساء
3: أحسنكم قضاء،
1: رواه مسلم،
3: متفق عليه. عن أبي هريرة
1: رضي
3: الله
1: عنه قال،
3: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال،
1: كان
3: رجل يداين الناس،
1: جاء خدم
3: فكان يقول
1: لفتاه،
3: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه،
1: فما يؤتى بإناء
3: لعل الله
1: غمس يده
3: أن يتجاوز
1: فيها.
3: عنا قال،
1: فربما جاءوه
3: فلقي
1: في
3: الله عز وجل فتجاوز عنه
1: فيها،
3: متفق عليه.
1: رواه
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال،
1: وعنه رضي الله عنه،
3: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي
1: لقد
3: فقال،
1: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
3: كن في الدنيا كأنك غريب،
1: والحلاق يحلق،
3: أو عابر سبيل،
1: وأطاف به أصحابه.
3: وكان ابن عمر يقول،
1: فما يريدون أن
3: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح
1: إلا في يد رجل،
3: وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء،
1: وصدق رسول الله
3: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
0: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
0: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
0: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، تحية طيبة إلى حضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام، أحييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في بداية هذه الحلقة.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. دكتور، إن شاء الله في هذه الحلقة سيكون حديثنا عن الحضانة، وهو استكمال لحديث سابق بدأناه في هذه الحلقات. دكتور، نريد أن نتحدث إن شاء الله في هذه الحلقة حول تقديم الأم في الحضانة وتقديم الأب في التزويج وغيرها من النقاط المتعلقة بالأحكام والتشريعات الخاصة بالحضانة للطفل في حال الفراق، ليس في حال الوفاق فيما يتعلق بالزواج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام. تقديم الأم في الحضانة وتقديم الأب في التزويج، هذه من التعليلات التي ذكرها العلماء في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، حيث عللوا لماذا قدم الإسلام الأم في الحضانة، لأن الحضانة تحتاج إلى عطف الأمومة وتحتاج إلى خدمة الأم، وأيضا الأم أقدر في الحضانة من الأب لأنها تقوم بالحضانة بنفسها، وليس كذلك التزويج. التزويج يقوم على حفظ البضع وعلى حفظ العرض، والأقدر على ذلك هو الأب. ولذلك نجد أن الإسلام عندما يتعلق الأمر بالتزويج، تزويج المرأة طبعا وليس تزويج الرجل، يكل ذلك إلى الولي الرجل، لأن الرجل هو أقدر على حفظ المرأة وعلى معرفة مصالحها وعلى معرفة أخلاق الرجال الذين يتقدمون إليها، وإلى رعاية ما يصلح لها وما لا يصلح لها. فيعني العلماء يذكرون أنه لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة للأم: أنت أحق به ما لم تنكحي، ومعنى ذلك أن للأب حقا ولكنه تال لحق الأم، لأن الحضانة تحتاج إلى عطف الأمومة وتحتاج إلى مباشرة الأم في الحضانة. ولذلك قالوا الأب ليس مؤخرا في كل شيء، لأنهم يعللون هذا لا يعني أن الأب مؤخر في كل شيء، لا، الأب لأن المصلحة كما ذكرنا مراعاة المصلحة. مصلحة محظور عند الأب ولا عند الأم؟
2: يعطى.
3: عند الأم
2: يعطى.
3: عند الأم لا، في الغالب يعني في الحال الطبيعي
2: في الغالب عند
3: الأم،
2: عند الأم، لأن الأم هي من تقوم على رعايته،
3: هي تقوم على رعايته
2: بشكل مباشر.
3: والحضانة في هذه المرحلة الطفل يحتاج إلى عطف الأمومة، الأب في النهاية هو ينفق في كل الأحوال،
2: لكنه على سبيل المثال قد لا يكون يعني ملازما لهذا الطفل
3: ولا يستطيع أصلا.
2: أي.
3: لأن الله تعالى جعل وظيفة الأب خارج البيت غالبا، يعني وظيفته في البيت سلطانية، بمعنى انتبهوا لو تحركوا أبوكم أكلم أبوكم أرجع لأبو، لا سلطانية يعني في البيت، لكن هو في الله تعالى قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ولم يقل فتشقيا، لأن العمل الخارجي بالخارج، أنا الآن يعني وأنت وغيرنا ممن يخرج خارج البيوت، ما الذي يقوم بأطفالنا وأبنائنا؟ الأمهات، ولا نستطيع، وهذا في حال الوفاق، فما بالك في حال الفراق. ولذلك الأم هي يعني مصلحة الطفل تتحقق مع الأم، إلا إذا طرأت ظروف تتغير بها هذه المصلحة. والأب يعني من حيث النفقة يقوم بالنفقة، وحتى لو كانت الحضانة له فإنه يدفع الطفل إلى من تقوم به، إلى من تقوم به. نعم
2: جميل. أيضا دكتور، من النقاط التي سنتحدث عنها إن شاء الله في هذه الحلقة ما يتعلق بدوران الحضانة بين جهة الأمومة القائمة على النفقة، على الشفقة عفوا والرحمة، وجهة الأبوة القائمة على الحفظ والصيانة وإعادة حق النسب.
3: نعم، أنت تعرف أنه لم يرد النص في استحقاق الحضانة إلا في الأم، ومفهوم المخالفة أن الأب يأتي بعده، وجاء أيضا في الخالة كما قال صلى الله عليه وسلم الخالة أم. طيب، العلماء يعني قالوا إذا ذهب المستحق يأتي من بعده، فهنا الآن العلماء يعني اختلفوا. مثلا الشافعية عندهم يقدمون جهة الأمومة، والحنابلة مثلا يقدمون جهة الأبوة، مع اتفاقهم على تقديم الأم على غيرها، مع اتفاقهم على تقديم الأم عليه غيرها. غاية ما هنالك أنهم يختلفون هل الخالة على تقديم الخالة على غيرها، لأن الخالة ورد فيها النص، إلا أنهم اختلفوا هل الخالة مقدم على الأب لأنها تقوم مقام الأم، لم يقل الخالة أم، وإلا هي تأتي بعد الأب.
2: هذه
3: مهمة جدا. فبعضهم قال لا، ما دامت تقوم مقام الأم فهي مقدمة على الأب، وبعضهم قالوا لا، قوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به معنى أن له حقا يأتي بعد حقها. هؤلاء الثلاثة هم الذين ورد فيهم النص. طيب، العلماء ما عدا ذلك مراعاة المصلحة، سيأتي من يقرب من الأبي في لحظة من اللحظات، وهذا ما سميناها بالتزاحم، ويطالبون بحضانة الطفل، وسيأتي من يقرب من الأم، من أم الأم، ومن يعني يأتي بعد ذلك وسيطالبون بحضانة الطفل. العلماء الحقيقة لما نظروا في النصوص، لما قال صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، ومعنى ذلك أن للأبي حقا، وقال الخالة أم، حكم به للخالة، نظروا في ما المصلحة التي قصدها الشارع من تقديم الأم والخالة مكانها، اختلفوا هل العلة في التقديم الأمومة أو الأنوثة، الأمومة أو الأنوثة. من وصل إلى أن العلة من تقديم الأم هي الأمومة كونها أما، قال بأن قرابات الأم أو يعني أحق،
2: ومن قال بالأنوثة
3: قال قرابات الأب أحق من النساء.
2: أي.
3: لماذا؟ لأنها قال أنثى زائد عصبة، فأنثى زائد عصبة أولى من أنثى ليس لها عصبة، يعني قرابات الأم أنثى ليس لها عصبة، وقرابات الأب أم الأب وأخت الأب أنثى زائد عصبة. وانظر، هم ينظرون إلى مصلحة الطفل أيضا. الآن نحن لنا أخوال ولنا خالات، في الغالب في الرعاية والعناية والعطف وكذا نجد الأخوال والخالات كثيرا، وسأل كثيرا، تجد الخال جهة الأم وجهة الخالة وجهة الخالات، يعني تجدهم أكثر من ما تجد جهة الأبوة. جهة الأبوة يظهرون وقت الله المستعان، أيوة يعني فضحتونا، عملتوا صلحتوا، ما حافظتوا على النسب، يعني سمعتوا ابن الناس. لكن أيضا فيها جهة حفظ وصيانة ومراعاة حق النسب. تمام. فمن رأى أن العلة في تقديم الأم هي الأمومة قال جهة الأمومة أولى، لأن الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى الشفقة، يحتاج إلى الرحمة، وهذه والعطف هذه نجدها في جهة الأم، من أم الأم والأخوال والخالات، ونلحظها كثيرا في المجتمع أن الإنسان يعني له اتصال بخالاته وأخواله وأمه وأم أمه، يعني أكثر من اتصاله بالأعمام والعمات وأم الأب. تمام. ومن رأى أن المسألة حفظ وصيانة ومراعاة حق النسب قال لا، جهة الأب أولى. وأيضا فرعوها كما قلت لك على الأمومة، يعني هاي العلة كونها أما إذن تتجه إلى إيه؟ إلى قرابات الأم من النساء. من قالوا أنوثة قالوا لا قرابات الأم، ولذلك الحنابلة نظروا إلى جهة الأب فيقدمون أم الأب على أم الأم، لأن يعني المسألة أنوثة زائد عصوبة، أنوثة زائد إيه؟ طبعا هذه المسائل قد تخفى على المستمعين الكرام تفاصيلها الدقيقة، لكن أقول لك من المحاسن من محاسن الشريعة أنها أتاحت للأنظمة المعاصرة أن تجمع بين الأمرين.
2: جميل.
3: فتقول تقدم مثلا الأم ثم الأب ثم الخالة على خلاف بالتقديم بينهما، ثم أم الأم ثم أم الأب على خلاف من يقدم أم الأم ومن يقدم أم إيه؟ الأب، فجمعوا بين الجهتين تحقيقا للمصلحة. تقديم أم الأم من جهة الشفقة والرحمة والعطف، وتقديم أم الأب من جهة الحفظ والصيانة ومراعاة حق النسب والأنوثة زائد العصوبة. وعلى ذلك لولا أن الشريعة أتاحت مثل هذه المراعاة للمصلحة ما استطاعت الأنظمة المعاصرة التي تأخذ من الشريعة أحكامها أن تجمع بين الأمرين. لذلك تجد يعني عندما تطلع على بعض الأنظمة ومنها النظام الأحوال الشخصية هنا في المملكة العربية السعودية يراعي، يعني تجده يقدم أم الأب ثم أم الأم، يعني انتقال من جهة الأب إلى جهة الأم، وبذلك الشريعة تكون هنا قد ضمنت حق الطفل. وطبعا ويتيحون فرصة أيضا للقاضي أنه يرى المصلحة ويقدرها متى رآها.
2: أيوة. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده ونكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا، نرحب فيها بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا دكتور. قبل أن نتحدث عن الشروط الواردة في الحاضن، تقديم أقارب الأب من الرجال على أقارب الأم من الرجال، أيضا نريد يعني بعض الأدلة المتعلقة بمثل هذا الموضوع.
3: فيما يتعلق بأقارب المحضون، بأقارب الأم وأقارب الأب من النساء، قلنا العلماء مختلفون، فبعضهم يقدم أقارب الأم وبعضهم يقدم أقارب الأب هؤلاء من النساء، واختلفوا كما ذكرنا ورجعوا في الاختلاف إلى الأمومة والأنوثة، وإلى أيضا كما قلت لك الشفقة والرحمة والعطف أم الحفظ والصيانة ومراعاة حق النسب، هذا جانب. لكن لما جاءوا إلى أقارب الأب وأقارب الأم من الرجال، قدموا أقارب الأب من الرجال مطلقا.
2: أها جميل.
3: لم يختلفوا، لأنه ما في نصوص، ما في إيه؟ لا توجد نصوص. ولأن الآن عندي أقارب وعصوبة، وهناك أقارب ليس لهم إيه؟ ليس لهم عصوبة. وعادة الإنسان وإن كان لا نجدهم كثيرا في الحياة من يتعلق بالعصوبة، لكنهم أيضا يحافظون على النسب مهما كان، يعني يحافظون على النسب ويحافظون على الحقوق القرابة. ولذلك طيب ما الذي جعل العلماء يقدمون أقارب الأب من الرجال على أقارب الأم من الرجال؟ أننا لو نظرنا إلى جهة الأبوة وجهة الأمومة، نجد دائما أن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأمومة، ولعلها يعني راجعة إلى يعني قال الله تعالى بما فضل الله بعضكم على بعض. الأمر الثاني أصول الشرع، أصول الشريعة أنها تقدم جهة الأبوة على جهة الأمومة في كثير من الأحكام. ولذلك الآن انظر لما كانت الحضانة قائمة على مصلحة الطفل وتتحقق مع النساء من جهة الأب ومن جهة الأم، اختلف العلماء، ولأن النصوص أيضا وردت بذلك، واختلفوا فقط في التعليل، ولذلك اختلفوا في تقديم جهة الأب من النساء وجهة الأم من النساء. أما في الرجال فإنهم اتفقوا على أن أقارب الأب من الرجال مقدمون على أقارب الأم من الرجال أيضا.
2: جميل دكتور، نريد أن نتحدث عن بعض الشروط الواردة في الحاضن والتي تكون فيها مراعاة المصلحة للمحظون، نريد أن نتحدث عنها بشيء من الإسهاب.
3: طيب، قد يفهم السامع أن الشريعة قدمت دون شروط.
2: أيه.
3: ما دامت أما يعني فهي مقدمة
2: مقبولة.
3: مقبولة أم، خلص أم مقبولة، وما دام أبا فهو مقبول، وما دامت خالة فهي مقبولة بإطلاق، وما دامت أم فهي مقبولة بإطلاق، أم أب مقبولة بإطلاق، أقارب الأب من الرجال مقبولون بإطلاق، أقارب لا. الإسلام وضع شروطا لذلك، وهذه الشروط تحقق مصلحة المحظون، وهذه من محاسن الشريعة. يعني لم تجعل مجرد الصفة هي سبب التقديم أو سبب الاستحقاق، وإنما نظرت إلى تحقيق المصلحة. طيب، تحقيق المصلحة من أين نميزها؟ لابد من وضع ضوابط معينة، ولذلك وضع العلماء الشروط واستقوها من الشريعة. وضع العلماء شروطا للحاضن الذي تتحقق به مصلحة المحظون.

0: وطبعا هذا بعيد.
1: أي.
0: يعني تتحقق في مثلا الأخت التي تقدم نفسها
1: للحضانة.
0: لاستحقاق الحضانة، للخالة التي تقدم نفسها لاستحقاق الحضانة. الغير البالغ هو في حاجة إلى رعاية، وأيضا لا يدرك المصلحة على التمام، فإنه ليس له إلا تمييز وليس له عقل يميز به المصلحة، لأن الإنسان
1: يميز لكن لا يميز المصلحة.
0: لا يدرك بها المصلحة على التمام،
1: أي.
0: لأن الإنسان من الصغر حتى 7 سنوات هذا لا عقل ولا تمييز، ولذلك تجد الطفل يدخل يكسر لك الأمور، وهو
1: لا
0: أحيانا
1: لا لا يعرف المصلحة.
0: لا ويدرك أنك ممكن تضرب، أنك ممكن تضربه، ولكن يكسر ويعني يفسد كثيرا من الأمور، مثل القطط التي إذا أخذت منك شيئا فجأة هربت، عندها نوع من الإدراك، إذا رأت يعني عدوا يفترسها هربت، يعني في نوع من الإدراك، لكن أرقى الطفل من الصغر إلى 7 سنوات إدراكه أرقى، لكن لا تمييز ولا عقل. ولذلك في مجال التربية أيضا، هذه من محاسن الإسلام، في مجال التربية لا يؤمرون بتكاليف ولا يعودون عليها ولا يضربون الضرب الذي فيه استصلاح، لأنه لا عقل ولا تمييز. فهمه أن هذا غلط وأن هذا كذا، وهضربك وانتبه وسأعطيك، لأن بعض الأطفال يحتاج إلى عطاء، بعض الأطفال يحتاج يعني يخاف، بعضهم يحتاج إلى عطاء. في إذا وصل سن 7 سنوات أو 8 سنوات بدأ التمييز، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة ل70 واضربوهم عليها ل10. فالمميز هنا لا يدرك المصالح على التمام، لا يدرك المصالح على التمام، ولذلك يعود على بعض العبادات حتى إذا ما كبر لا يجده مشقة. طيب هل غير البالغ يقوى على رعاية غيره ولا يقوى على رعاية نفسه ومعرفة مصلحة نفسه؟ كذلك العدالة، العدالة وهي هيئة راسخة في النفس تحمله على اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. أنا الآن أريد من ضمن الحضانة أن يعلمه الخير وأن يعلمه ما ينفعه في دينه ودنياه، والذي لا يعدل والذي ليس له عنده العدالة، ليست من العدل وإنما من العدالة، اللي هي الاتصاف بالأخلاق الحميدة، الابتعاد عن الكبائر، عدم الإصرار على الصغائر، لا ينفع في هذه الحضانة. وإن كان ابن قيم الجوزية قال هذا الشرط لا يؤخذ به كثيرا، لأنه أحيانا قد لا يتحقق، وبعض الناس ليس عدلا لكن يقوم إيه؟ يقوم بمصلحة المحظون ولو على شيء من النقص. ونحن الآن لا يكون الفقيه فقيها حتى يعرف خير الخيرين وشر الشرين. ومن العدالة الأمانة أيضا، أن يكون أمينا على المحظون. أنا الآن أسلم طفلا لا يعرف لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يعرف أن يدافع عن نفسه، بل لا يعبر عن نفسه، بل لا يستطيع أن يخبر الناس أن هذا أمين أو غير أمين، ولذلك لا بد أن يكون أمينا. كذلك أن يكون حرا. العبد لا يملك نفسه ولا يملك وقته، وهو مشغول بخدمة سيده، ونحن نريد يعني إنسانا يقوم بمصلحة المحظون في أكله وشربه ومبيته ولباسه ونومه، يعني كيف يكون؟ لا بد أن يكون حرا. كذلك أن يكون مسلما. نحن نريد من الحاضن أن يلقنه الإسلام مع الحضانة، فبالله عليك هل يمكن أن نسلم المحظون ونحن نقول بأن الحضانة تقوم على مصلحة الطفل، وإذا كانت مصلحة الطفل تتحقق في المبيت والأكل والقوت واللباس فهي تتحقق في الإسلام الذي يحفظ له عز الدنيا وفلاح الآخرة من باب إيه؟ من باب أولى. ولذلك الإسلام لا يمكن أن يسلم المحظون لكافر، سواء كان الأب أو الأم أو أي شخص من جهة الأب أو من جهة الأم. كذلك أمن المكان لابد أن يكون، يعني الآن افرض أن الأم هي أحق بالحضانة لكنها في مكان نخشى على يعني سلامة المحظون لأي سبب من الأسباب، ثارات، عدم استقرار، يعني مثلا كانت في منطقة غير مستقرة أمنيا، هناك ثارات، هناك مشاكل، أيا كان الأمر، إذا لم يكن أيضا نقول أنا يعني ليس أمن المكان فقط، كذلك الأمن الأخلاقي، الأمن إيه؟ الأخلاقي، وعلى المفتي والقاضي ومن يقوم ب.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 88.9 FM.

أم للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ ورواه في الكبير موقوفا على عبد الله بن مسعود بأسانيد أحدها جيد. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بإسناد جيد. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله: من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمراء الأجناد، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة، سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه. وعن بلال رضي الله عنه أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود، فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني ورواته ثقات. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة المكتوبة عند الله وزنا، من انتقص منها شيئا حوسب به فيها على ما انتقص. رواه الأصبهاني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرجا بها، وإن لم يتمها ضربا بها على وجهه. رواه الأصبهاني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
3: مواقف قرآنية.
4: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
3: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقولون أن معرفة السبب نصف العلاج، ويبقى نصف آخر وهو معالجة ذلك السبب باستخدام الدواء المناسب له. موسى عليه السلام، ونحن في مواقفنا مع موسى عليه السلام حين قدم فرأى قومه قد عبدوا العجل، وحصل ما حصل بينه وبين أخاه هارون عليه السلام وبين السامري وبين قومه، أخذ هذا الأمر. ثم يبدأ موسى عليه السلام في معالجة هذا الأمر، ولنا أن نتخيل أن موسى عليه السلام الآن بين قومه بما فيهم هارون عليه السلام والسامري، وسيبدأ عليه السلام بمعالجة الأمر بعد أن عرف السبب الذي أدى إلى ما حصل من قومه. يقول الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: وقد التفت إلى السامري. لاحظوا أحبتي أن السامري كان آخر من تحدث معه موسى عليه السلام، سيبدأ الآن بالمعالجة بصورة عكسية. يلتفت إليه فيقول مع السامري: قال فاذهب. فمباشرة: أي غادرنا واخرج من بيننا. هذه واحدة. إذن العقاب الذي سيكون على ذلك السامري سيتجزأ إلى عدة أمور. أولها غادرنا اذهب، ثم يقول له موسى عليه السلام فإن لك في الحياة، إذن قسم الأمر، هناك أمر في الحياة الدنيا. ما هو العقاب؟ قال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا مساس، لا أمس ولا أمس الناس طوال حياتي، أي أنه لا يستطيع أن يخالط الناس، أي أنه لا يستطيع أن يتعامل معهم طالما لا يستطيع أن يمسهم أو يمسوه. ولعلنا نبحث جميعا عن السر في اختيار نوعية هذا العقاب، والله تعالى أعلم أنه كان في عبادته العجل وفي تزيينه لقومه كان يريد أن يتقرب من أولئك القوم، كان يريد أن يكون سيدا مطاعا عندهم يستمعون إلى كلامه، كان الجزاء من جنس العمل، فقال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. لكن هل هذا هو الأمر الأول الوحيد؟ قال لا. ماذا عن الإله الذي بنى؟ قال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. سيكون هناك عقاب آخر في يوم القيامة. هذا الأمر إذن، الأمر الأول فاذهب، اثنين لك في الحياة أن تقول لا مساس، ثلاثة ثمة عذاب آخروي سيكون عليك في يوم القيامة. هذا هو ما يتعلق بالسامري. لكن ما يا ترى ماذا يتعلق بالعجل نفسه؟ يقول الله تعالى تتمة لكلام موسى عليه السلام وانظر، يخاطب السامري، ومن باب أولى الكل معه سينظر، وانظر إلى إلهك فهو ليس إلهنا، وسماه إلها تنزلا معه، وإلا فالعجل ليس حتى إلها للسامري. إلهك الذي ضلت، يا سلام، ما أحلى الكلمات القرآنية حينما تلقي بظلالها على ذلك الشعور وذلك التصرف وذلك السلوك. الذي ظلت عليه عاكفا، استمريت عاكفا عليه، والعكوف ملازمة الأمر. ولاحظوا أنه قدم عليه وظلت عليه قبل أن يقول عاكفا لتخصيص مسألة العكوف عليه. يا ترى ماذا ستفعل يا موسى بذلك الإله الذي سميته إله لذلك السامري؟ قال واحد لنحرقنه. يا عجل من ذهب، على أصح الأقوال أنه من ذهب، يا ترى كيف سيكون هذا الحرق؟ أيحرق الذهب؟ قال بعض علمائنا سنبرده بردا شديدا ثم سنسحقه سحقا ثم سنحرقه، وبعضهم قال أنه سيحرق والعلم عند الله. لكن لاحظوا أنه قال لنحرقنه فقط، قال لا، ثم لننسفنه. يا الله، النسف نفض الشيء ليذهب به الريح فتذروه الرياح فلا يبقى منه شيء، فقال لنحرقنه، قد يبقى منه شيء من الرماد أو الشيء البسيط، قال ثم لننسفنه. وأين ستنسفنه؟ قال في اليم، في البحر، فلا يبقى له حتى أثر على هذه الأرض، إنما سيكون في اليم. وأكد بالمفعول المطلق فقال ثم لننسفنه في اليم نسفا، نسفا أكيدا لا يبقى منه شيء. فها هو السامري وها هو إلهه قد انتهى. لكن ثمة فريق آخر، وهم القوم الذين عبدوا العجل. كيف سيعالج موسى عليه السلام، وكيف وصف لنا القرآن الكريم معالجة ذلك؟ سنعرف هذا بعد الفاصل، فلا تذهبوا بعيدا.
3: مواقف قرآنية، رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
5: أهلا بكم أحبتي من جديد. ها هو موسى عليه السلام يلتفت الآن، وكأنك تنظر إليه وقد اتجه إلى قومه الذين عبدوا العجل من بني إسرائيل. بني إسرائيل الذين عبدوا العجل رأوا ماذا قال موسى للسامري وماذا توعد إله السامري أو تنزلا معه سماه إله السامري، فيلتفت إلى القوم. يقول القرآن الكريم في تمثيل حالهم في صورة بديعة جدا، يقول الله تعالى: ولما سقط في أيديهم، انتهى الأمر، سقط في أيديهم، هذه واحد. اثنين: ورأوا أنهم قد ضلوا. إذن علموا وأيقنوا وأدركوا أنهم قد ضلوا، قالوا الآن يبدأ التعبير من أولئك القوم وليس من موسى عليه السلام. قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا. الله، الآن أصبح ربنا بعد أن تخلوا عن تلك الربوبية ولجأوا إلى عبادة العجل، فقد ضلوا والآن قد عادوا. ثم قال: لئن لم يرحمنا ربنا. بدأوا بالرحمة ثم تبعوها بالمغفرة. قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، يعني إن لم يحصل لا رحمة ولا مغفرة، إن لم يحصل هاتين اثنين، لنكونن، يا سلام، نون التوكيد الثقيلة، لنكونن من الخاسرين. أكدوا خسارتهم بعدة أمور: لام والنون التوكيد الثقيلة ثم لنكونن. لاحظوا أحبتي أن الخطاب الآن خطاب جماعي، أي أنهم يتحدثون عن أنفسهم. ومع هذا الاعتراف، هل هذا يكفي لوحده لكي ينتهي ما ارتكبوه من جرم عظيم فتعود الأمور كما كانت قبل؟ لا، إن الجرم الذي ارتكبوه عظيم جدا، خاصة أنهم قد رأوا الآيات من موسى عليه السلام وشاهدوا فرعون وما الذي حصل به، وأيقنوا كيف أنقذهم الله سبحانه وتعالى من فرعون كما ذكرنا سابقا وكما هو في القصة المعروفة. فإذا لابد من عقاب آخر غير الاعتراف. الاعتراف هو الخطوة الأولى والمرحلة الأولى، لكن ثمة أمر آخر يحدثنا القرآن الكريم عن ذلك فيقول: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم. اتخذوا العجل إيش؟ اتخذوا إله. لا يحتاج أن نقول ذلك باعتبار ما هو معروف في القصة وباعتبار ما قبلها من آية. إن الذين اتخذوا العجل، ما الذي سيحصل؟ سينالهم غضب من ربهم. ربهم، لاحظتم؟ الذي اعتنى بهم ورباهم وأنعم عليهم، سينالهم غضب من ربهم. هذه واحدة. اثنين: قال وذلة في الحياة الدنيا. اثنين: إذن هذا الأمور كلها هل انتهى الموضوع عند هذا؟ لا، لم ينتهي. الجرم العظيم يحتاج إلى توبة نصوحة مع مباشرة أعمال كثيرة تعطي دلالة واضحة وبينة قوية على صدق ذلك التائب. يقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. تلك هي المقدمة، هذا هو الأمر الذي فعلتموه، ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. إذن سيأتي الأمر، ما هو المطلوب يا موسى؟ فتوبوا إلى بارئكم. التوبة في القلب قد حصلت كما سمعنا من الآيات قبل قليل، لكن ثمة أمر آخر يريده رب العالمين وقد أخبر به موسى عليه السلام. فها هو موسى عليه السلام يوصل لهم تلك الرسالة فيقول: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. والله ثم والله إنه لموقف عظيم أن يقتل الإنسان نفسه. فاقتلوا أنفسكم، أجمع أهل التفسير أن المقصود في هذه الآية ليس أن يقتل الإنسان نفسه، إنما أن يقتل بعضهم بعضا. فسمى نفسه كأنه أخاه الآخر لأن الجرم عظيم. إذن المطلوب أن يقتل بعضه. كيف سيتم هذا الأمر وكيف سيحدث هذا الأمر؟ لا يوجد نص صريح واضح في كتاب الله عن كيفية هذا الأمر، لكنه قد تحقق وقد ذكر بعض أهل التفسير أن الله قد أمرهم بأمر فأطبق عليهم في ليل بالليل، وأخذ بعضهم بعضا، كل يأخذ سكينا ويبدأ بالقتل، من أمامه ومن خلفه ومن بين يديه، كل يحاول أن يقتل، فما بين قاتل ومقتول، هذا مؤشر على صدق توبتكم، فمن قتل فهو شهيد ومن بقي فقد تيب عليه. كم استمرت هذه القضية؟ يوم، يومين، شهر، ساعة، ساعتين، الله أعلم، ليس لنا أن نعلم متى بالضبط، ولا كم هي كمية الزمن، ولا كم عدد القتلى أو الذين استشهدوا، لكن في النهاية استجاب بنو إسرائيل وقتل بعضهم بعض حتى جاء الأمر الرباني أوقف القتل، انتهى الموضوع الآن وتوقف القتل، فمن قتل فهو شهيد ومن بقي فقد تيب عليه. ذاك مؤشر واضح على صدق توبتهم إن كانوا، وقد حصل ما حصل. إذن هذه الأمور التي فعلها موسى عليه السلام هدأت من نفسه، جعلت نفسه تهدأ وتطمئن، ولذلك يعبر القرآن الكريم بعد أن دار الحوار بين موسى عليه السلام وبين قومه والسامري وما حصل ما ذكرناه، يعبر بصورة جميلة بديعة جدا فيقول: ولما سكت عن موسى الغضب، سكت، هل الغضب يتكلم؟ نعم، وكأنه متحدث من داخل الجسم فيقول: افعل كذا وافعل كذا، يطلب منه السلوك الفلاني، حتى قال الله سبحانه وتعالى: ولما سكت عن موسى، فالغضب كأنه يكلم موسى، قدم عن موسى على كلمة الغضب، لذلك بيان أن هذا الأمر كان داخل موسى عليه السلام حتى يحاول أن يجعل موسى يتصرف ويسلك سلوكا معينا، وحاشاه وكلا، فهو نبي كريم وهو كليم الرحمن. لكن القرآن الكريم يعبر بهذه الصورة: ولما سكت عن موسى الغضب. يا ترى كم ندفع نحن ضريبة الغضب والاستعجال في الأمور وقد استجبنا لكلامي أو جملي أو أوامر الغضب؟ ما الذي حصل بعد أن سكت؟ قال الله سبحانه وتعالى: أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ألم يلقي الألواح؟ طيب كيف يعبر القرآن كم يقول وفي نسختها؟ أليست هي الألواح؟ أليست هي الألواح التي أعطاها الله سبحانه وتعالى ورماها في البداية؟ لعل أقرب الإجابات على هذا السؤال والله أعلم أن هذه الألواح أخذت منها نسخة أخرى كما هي أضيفت، فالنسخة هنا أخذ الألواح وفي نسختها، فالهاء تعود على الألواح، فثمة نسخة أخرى أخذها موسى عليه السلام. لماذا؟ هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. يا ترى هل انتهت قضية التوبة أولئك وقبل الله توبتهم وانتهى الأمر لتطوى صفحة جديدة، أم لا تزال قضية توبة أولئك مفتوحة وتتطلب أمرا آخر؟ الوقت قد انتهى في هذه الحلقة، سنعرف بإذن الله تعالى في موقفنا القادم كيف سيكون الجواب على ذلك السؤال. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: مواقف قرآنية.
4: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
3: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
6: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
7: من بديع بيان القرآن الكريم دقته في استعمال الكلمات والحروف، ومن ذلك قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فقد جاء التعبير القرآني عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، فاستعمل القرآن الكريم حرف الجر عن دون في مع السهو، وذلك لأن الوعيد على السهو عن الصلاة دون السهو فيها، والمراد بالسهو عن الصلاة التهاون فيها وعدم المبالاة بها وتأخيرها عن وقتها أو أداؤها بعد خروج وقتها. أما ما يكون أحياناً من تشتت الفكر أو غفلة القلب في الصلاة فليس المقصود هنا في الآية. قال عطاء بن دينار رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، لأنه لو قال في صلاتهم لكانت في المؤمنين، والمؤمن قد يعرض له سهو في صلاته، ولكنه أراد بهم المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر، ويؤخرون الصلاة عن وقتها ولا يؤدونها كاملة الشروط والواجبات والأركان، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
8: بديع البيان.
6: هنا إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ولا تعثوا في الأرض
1: ذكركم. قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم، قرآن يتلى وإيمان يزهر.

التكبير مجتهدين به أكثر من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله.

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن نكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: خير عند ربك ومضات وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
2: فعشر ذي الحجة هي موسم عظيم من مواسم التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة. إذا كان أرباب الدنيا أرباب التجارة في الدنيا لهم مواسم يضاعفون فيها من جهودهم بغية مزيد من الأرباح، أيضا في التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة لها مواسم تضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات وتكفر فيها الخطايا والسيئات. ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة. ويكفينا أن ربنا عز وجل في كتابه الكريم أقسم بها وقال سبحانه والفجر وليال عشر، والمراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة. لماذا قال وليال عشر ولم يقل والأيام العشر؟ لأن العرب من عادتها أنها تعبر عن الأيام بالليالي، وهذا أسلوب معروف عند العرب، ولهذا قال الله تعالى وليال عشر والمراد بذلك عشر ذي الحجة. والله تعالى عظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم، وهذا يدل على عظمة هذه العشر وعلى عظيم مكانتها ومنزلتها وشرفها، إذ أن الله تعالى أقسم بها. الصحابة رضي الله عنهم طرحوا سؤالا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني العمل الصالح في هذه العشر أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله مع عظيم مكانة الجهاد في الدين وكونه ذروة سنام الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله، يعني العمل الصالح في هذه العشر أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، إلا حالة واحدة استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.
1: خير عند ربك عند ربك.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: كم مشينا وفي العيون بريق،
2: يعرف الخطو شوقنا والطريق،
1: إذ نلبي وفي صدى الحب معنا،
2: وإذا زمزم بنا يستفيق.
1: نحو موطن ينضح بالتاريخ، فكل موضع يحمل حكاية، وديار تفيض بالخير، فكل خطوة لها غاية. موطن الأشواق،
2: موطن الأشواق،
1: همس القلب ونبض المكان ونفح الأدب،
2: في سياق يصور الحنين ويفضي بالمشاعر،
1: في رحلة الحج الملأى بالذكرى والإيمان.
2: موطن الأشواق،
1: موطن الأشواق.
2: تقديم
1: خالد المصري،
2: إبراهيم الشايع،
1: إخراج
2: محمد ابن سعد الفرشان. كتب هذه الحلقة إبراهيم الشايع. همس القلب.
3: رحلة العمر هي اليوم أقرب من أي وقت مضى، رحلة ألف مكانها وصحبتها، وسفر أحبوه وامتزجت به نفوسهم، وكأنهم عادوا منه قبل أن يصلوا إليه من فرط ما اشتاقوا. تلك هي رحلة الحج، الرحلة التي لا تشبهها أخرى، رحلة تصفها العبرات قبل العبارات، وتنسج منها أجمل الذكريات. الرفقة فيها تشابهت قلوبهم وتطلعت لمقصد واحد نفوسهم. في هذه الرحلة تنصهر الحدود بين رفقتها، وبرغم اختلاف لغاتهم وأعراقهم تلتقي مشاعرهم كأنهم كانوا معا منذ زمن بعيد. نفضوا من مصالح الدنيا يدا، واجتمعوا على تجارة لن تبور، ورب رحيم غفور. كانت رحلة إلى القلب في طريق المشاعر. حين تتوارى عن الذكر رحلات تبقى رحلة الحج، وإن طوى النسيان تفاصيل كثيرة من ترحالنا، تحتفظ رحلة الحج بمكانها من الذاكرة.
1: موطن الأشواق،
2: موطن الأشواق، نبض المكان.
4: أشرقت شمس ذلك اليوم، بدأ الحجيج يفدون إلى الصعيد الطاهر، ويأخذ كل منهم مكانه في شوق وتوق، حيث طهر المكان وشرف الزمان. كانوا ينتظرون زوال شمس هذا اليوم لتشرق نفوسهم من جديد، ينتظرون أثمن الأوقات في أعظم الأيام. أذن الوقت بالزوال وارتفع النداء: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر والعصر جمعا، وهناك بجانب المحراب علو لا يشبهه علو، منبر الحج، والموقف عرفة، والواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. في خير يوم طلعت عليه الشمس استوى على المنبر ليستقيم للأمة الأمر، في خطبة جامعة كان يبلغ ويشهد، ذكر وحذر وأنذر وبشر. ذكرهم باجتماع كلمتهم ووحدة صفهم، بحرمة أموالهم ودمائهم، وألا فضل لأحد إلا بالتقوى، واستوصى بالنساء خيرا. وعلى ذلكم المنبر بجانب المحراب ألقي أعظم خطاب، كانت كلمات تحبس معها الأنفاس. أبصار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شاخصة إليه، في مشهد يحمل جلال اللحظة وهيبة الموقف. كانت المشاعر أبلغ من الكلام، والحال أبعد من الوصف. النبي صلى الله عليه وسلم يعلن اكتمال الدين وتبليغ الرسالة ويلمح للوداع. اليوم أكملت لكم دينكم.

0: رحيم
1: موطن الأشواق
2: موطن الأشواق نفح الأدب
3: لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساح والعرصات أرى الناس أصنافا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك ولا الأقدار مختلفات
4: عانت لك في الترب المقدس جبهة يدين لها العاتي من الجبهات منورة كالبدر شماء منورة كالبدر شماء كالسها وتخفض في حق وعند صلاتي ويا رب هل سيارة أو مطارة فيدنو بعيد البيد والفلوات
3: ويا رب هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات وتشهد ما أذيت نفسا ولم أضر ولم أبغ في جهري ولا خطرات ولا غلبتني شقوة أو سعادة على حكمة آتيتني وأناتي
4: ولا جال إلا الخير بين سرائري لدى سدة خيرية الرغبات ولا حملت نفس هوى لبلادها كنفسي في فعلي وفي نفثاتي وإني ولا من عليك بطاعة أجل وأغلي في الفروض زكاتي
3: أبلغ فيها وهي عدل ورحمة ويتركها النساك في الخلوات وأنت ولي العفو فامح بناصع من الصفح ما سودت من صفحاتي أحمد شوقي
1: موطن الأشواق
2: موطن الأشواق
1: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل
2: خالد المصري
1: ومحمد التركي
2: وإبراهيم الشايع
1: ومن الإخراج
2: محمد بن سعد الفرشان
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول

0: لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم
2: نداءات ربانية
3: نداءات ربانية
2: يحفل كتاب ربنا جل وعلا بنداءات ربانية عظيمة يخاطب بها ربنا جل في علاه البشرية كافة منها نداءات موجهة للمؤمنين خاصة

0: تقول.
1: والبعض منها موجه للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة.
2: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم.
1: نداءات ربانية.
3: نداءات ربانية.
4: والمؤمن يستفيد من كل هذه النداءات، حتى النداءات الموجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الغرض والهدف الأساس من هذه النداءات شد الانتباه لما يتضمنه الخطاب الرباني من خير نؤمر به أو شر ننهى عنه.
3: من خير نؤمر به أو شر ننهى عنه.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. نداءات ربانية.
3: نداءات ربانية.
1: مع طلال الزايدي والدكتور محمد بن مطر السهلي.
5: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. نحن وإياكم أيها الإخوة الكرام في البرنامج الأسبوعي في ملكوت الله، وهذا البرنامج نسلط الضوء فيه على آيات الله سبحانه وتعالى وما جعله من إعجاز وإبهار لعباده، لعل الله عز وجل أن يهدي قلوبا مغلقة إلى الحق بإذنه. يسرنا ويطيب لنا في هذا الدرس أن يكون معنا ضيفا كريما، الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور بندر الشراري. السلام عليكم الشيخ بندر وحياكم الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي محمد وحيا الله المستمعين والمستمعات.
5: حياكم الله يا شيخنا. أيضا هذه أطيب التحايا من فريق العمل، من التنفيذ الإذاعي عبد العزيز عسيري، ومن الإخراج عادل السليهبي، وهذه تحياتي محدثكم محمد القرني. وكما قرره شيخنا في هذا الدرس، سوف يكون الحديث حول آيتين من آيات الله العظام، ألا وهما الشمس والقمر، آيتان من آيات الله. سوف نأتي إن شاء الله في ثنايا هذا الدرس على ما يسمح به الوقت من نقاط مهمة فيما ذكر أيضا في القرآن والسنة حول هاتين الآيتين. لعلكم الشيخ بندر بارك الله فيكم تصدرون هذا الدرس بالحديث عن هاتين الآيتين، تفضلوا فتح الله عليكم.
6: الحمد لله الملك الديان، خلق الشمس والقمر بحسبان، والصلاة والسلام على المبعوث للإنس والجان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، يشرفني المشاركة في هذا البرنامج والذي وسم بعنوان في ملكوت الله، للحديث عن الشمس والقمر من خلال ما ورد في كتاب الله عز وجل، دعوة للتفكر في تلك الآيتين، ودعوة لتفهم ما يتعلق بهما مما ورد في شأنهما في كتاب الله عز وجل. فإن الله ذكر الشمس والقمر في كتابه على قدر ما يحتاجه الإنسان من الموعظة والعبرة، وعلى الحد الذي يمكنه التفكر والتأمل في هاتين الآيتين العظيمتين. إن الله سبحانه وتعالى خلق الشمس والقمر في هذا الكون الفسيح وبما فيه من الأجرام العظيمة والكواكب والنجوم والتي تعد بالمليارات، وأحدها الشمس والقمر، كل هذه خلقت لهذا الإنسان، هذا الإنسان الذي خلقه الله لعبادته. ومما يدل على أن الله خلق هذه الأجرام وما فيها وبما فيها السماوات والأرض والشمس والقمر، قوله عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. سخرهما للإنسان لتكون سببا في مصالحه الدينية والدنيوية. وأما مصالحه الدينية فبالتفكر والتأمل والسياحة الفكرية التي يستدل بهما على عظمة، التي يستدل بخلق هذين النيرين على عظمة الخالق، لأنهما مخلوقان عظيمان، فهما يدلان على عظمة خالقهما سبحانه.
5: سبحانه وتعالى. إذن هكذا تكون الآيتان الشمس والقمر في بدء هذا الدرس. فلعلكم الشيخنا تأتون إلى التفريق في القرآن بين الشمس والقمر.
6: نعم، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قد فرق بين الشمس والقمر في كتابه من جهة أوصافهما، فقد قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وقال الله تبارك وتعالى: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فتلاحظون أن الله سبحانه وتعالى وصف القمر بأنه منير، ووصف الشمس بأنها سراج، وقال عز وجل: وجعلنا سراجا وهاجا. فلكل من القمر والشمس صفات تختص بهما أو تختص بها، يعني الشمس في ذكر الله عز وجل من صفاته أنه سراج، والقمر أنه منير. وهذا يدلنا أولا على أن منزل هذا الكتاب هو الله سبحانه وتعالى، لأن معرفة هذين السرين الخاصين في الشمس والقمر لا يدركان إلا بمن اطلع عليهما الاطلاع الكامل، وهذا لم يطلع عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى. وقد جاء في العلم الحديث إدراك ذلك بما أعطاهم الله عز وجل من الوسائل التي يصلون بها إلى معرفة ذلك. وصف الله الشمس بأنه سراج لأنه ينتج منه ضوء وحرارة، بينما القمر وصفه الله عز وجل بأنه منير فقط وأنه نور لأنه يعكس نور الشمس أو ضوء الشمس. ثم ذكر الله عز وجل بأن الشمس سراج وهاج، ولاحظ كلمة السراج، السراج هو مثل المصباح الذي يضيء، لكنه ذكر أيضا هنا أنه وهاج، والوهج هو تلك الحرارة التي تضطرم وتتقد، وذلك اللهب الذي ينطلق منها. وهذا مما أثبته العلم الحديث، فإن لهب الشمس يقدر يعني طوله بعشرات الآلاف من الكيلومترات، وهذا أمر لا يمكن لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن من بعده في القرون التي لم يصل لها علمنا الحديث اليوم أن يدرك هذه الحقيقة، مما يدل على أن منزل هذا الكتاب هو الذي أنزل أو هو الذي خلق هذين النيرين، وأطلع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم على مثل هذه المعاني.
5: سبحان الله. إذن هكذا كانت الشمس بحرارتها بل بوهجها المذكور في القرآن دال على أن الشمس لها ارتفاع لهذا الوهج إلى ما ذكرتمه يا شيخنا في هذا الدرس حول مسافات مرتفعة من النار أو من اللهب المتوهج، دون أن يعرف الأولون من سلف هذه الأمة معنى المعنى الدقيق والصورة الصحيحة، لولا ما من الله عز وجل به على بعض الناس من العلم وتم تصوير هذا الوهج في عصرنا الحالي. فيما يتعلق أيضا بالكلمة المذكورة في القرآن الكريم الحسبان، ما معنى الحسبان المذكور في سورة الرحمن في شأن الشمس والقمر؟
6: أحسنتم. بالنسبة للحسبان المقصود به سير كل من الشمس والقمر بحساب دقيق، هذا الحساب الذي لا يتقدم ولا يتأخر،
5: سبحان الله،
6: وفيه من المصلحة العظيمة للإنسان في معاشهم وفي رزقهم. فالشمس كما هو معلوم أنها تسير وتتم دورتها في السنة مرة واحدة، بينما القمر يتم دورته في كل شهر. هذا الحسبان لو تقدمت الشمس أو تأخرت، وكذلك القمر، لتعطلت كثير من مصالح الناس، ولما كان هناك فائدة من وجودهما، لأن وجودهما إنما كان لمصلحة الإنسان. فتخلف هذا تخلف النيرين عن سيرهما الذي قدره الله لهما فيه تعطيل لتلك المصلحة التي من أجلهما أو من أجلها خلق هذين النيرين. وبهذه المقادير التي تسير عليهما تنتظم مصالح العالم في الفصول الأربعة، ويحصل بسببها ما ينتج من ثمار وأشجار وغلات ونحو ذلك، بحيث أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا السير الذي يسيران بحسبان ملاحظا لدى المزارعين ولدى أهل المواشي ونحو ذلك في معرفة أوقات الغيث والمطر والربيع ونحو ذلك. ولاحظ قول الله سبحانه وتعالى في نعم، قال: ذلك تقدير العزيز العليم، بعد أن ذكر هذا السير، أي أن هذا التقدير لا يمكن أن يكون إلا بفعل القادر الذي اختار هذا وهو الله سبحانه وتعالى، فقد قدرها تقديرا بديعا، وهو سبحانه وتعالى عزيز لا يمكن لأحد أن يمنع تقدير الله أن يكون، ولا يستطيع أحد أن يغلب الله سبحانه وتعالى في سير هذين النيرين. ولذلك لا يمكن للإنسان مهما بلغ من العلم ومهما وصل إلى ما يريده من هذه الكواكب أن يغير مسار ذلك النيرين، لأن الله عز وجل العزيز العليم لا يغلب ولا يمانع سبحانه وتعالى.
5: الله أكبر. فيما يتصل بهذا الحديث شيخنا في الحساب فيما يتعلق بالشمس والقمر، حدثونا أيضا عن السنة الشمسية والسنة القمرية.
6: بالنسبة للسنة الشمسية والسنة القمرية، لا شك أن للشعوب والأمم حسابات، وكل له حساب بقدره، لكن أشهر حسابين يحسب بهما الشمس والقمر. فالسنة الشمسية والقمرية كل منهما 12 شهرا، إلا السنة الشمسية تزيد على السنة القمرية 11 يوما. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا المعنى في كتابه، وأشار إليه بقوله سبحانه وتعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. والفرق بين السنة الشمسية والقمرية كما تقدم أن الفرق بينهما 11 يوما، ففي كل 100 سنة تزيد 3 سنوات قمرية، إذن ففي 300 سنة هذه فيها 9 سنوات. فقال عز وجل: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، أي 300 سنة شمسية وازدادوا 9، أي 9 سنوات قمرية، بمعنى أن مكث أصحاب الكهف كان 300 سنة شمسية أو 309 سنوات قمرية. وهذا حساب لا يتغير ولا يتبدل إلى قيام الساعة، إلا إذا قدر الله عز وجل بجمع الشمس والقمر وتعطيل ذلك النظام الذي يتعطل بعد أن يقبض الإنسان.
5: الله أكبر. هذا حساب دقيق شيخ بندر فيما يتعلق بالسنة الشمسية والسنة القمرية، وما ذكرتموه شاهد في القرآن العظيم على عظمة الله سبحانه وتعالى والدقة في ضبط ميزان الوقت والتاريخ على مدى العصور، كيف لا وهو الأزل سبحانه وتعالى. فيما يتعلق إذن الشيخ بارك الله فيكم في الشمس لمن يراها في المنام، الشمس في الرؤيا كما في قصة يوسف، يعني كيف لنا أن ننظر إلى دلالتها هنا؟
6: والله بالنسبة لرؤية الشمس والقمر والكواكب في الرؤى والأحلام، فهذه يعرفها أهل الرؤى، لكن بالنسبة يعرفها المعبرون للرؤى، لكن بالنسبة لرؤية يوسف عليه السلام عندما رأى الشمس والقمر ورأى 11 كوكبا معهما يسجدون له كما قال عز وجل، نعم. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالأحد عشر هم إخوته، لأن أبناء يعقوب عليه السلام 12، فيوسف أحدهم ورأى إخوته، ثم أيضا مع ذلك رأى الشمس والقمر. والشمس والقمر هنا عبارة عن الأب والأم، وبعض الناس يظن أن الشمس هو الأب والقمر هي الأم، والأمر ليس كذلك، فالشمس مؤنث وهي الأم والقمر هو الأب، وهكذا شأنهما في شريعتنا، فإن الأم مقدمة على الأب في البر، ولذلك كانت أمه شمسه وأبوه قمر، وقد يعني عبرت هذه فيما بعد أن أن أن الله عز وجل ذكر أنه رفع أبويه على العرش وأن إخوته خروا له سجدا.
5: سبحان الله، هذا أمر عجيب. فيما تصل إذن كذلك شيخنا في معنى الجريان، والشمس تجري لمستقر لها كما هي الآية العظيمة في القرآن العظيم، حدثنا عن معنى هذا الجريان.
6: هو أن الشمس تجري، وهذا بنص كتاب الله عز وجل، لا كما يقوله بعض علماء الفلك في هذا الزمن. فالشمس تجري كما قال عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها، وقال عز وجل: كل يجري لأجل مسمى، وقال: وسخر الشمس والقمر دائبين. فجريان الشمس هذا مقطوع به ونؤمن به ونعتقده، وأما الذين يقولون أن الشمس لا تجري وأنها ثابتة وأن الأرض تدور حول الشمس، فنحن نقول أن الأرض تدور حول الشمس هذا لا بأس به، لأنه ليس عندنا ما يمنعه في شرعنا، لكن أن الشمس لا تجري هذا مما نرده. ولذلك حتى علماء الفلك أنفسهم الذين وكثير منهم غير مسلم، مختلفون في قضية جريان الشمس، فمنهم من يرى أن الشمس تجري ومنهم من يرى أن الشمس لا تجري، لكن نحن لا حاجة لنا بهذا الأمر من قبلهم، فنحن نعتقد أن الشمس تجري كما قال عز وجل. وأما جريانها فإن لها جريان أو يعني تجري من جهتين، الجريان الذي هو على مدار العام والجريان الذي هو على مدار عمر الشمس كله. فأما جريانها على مدار اليوم والعام فإن الشمس كل يوم لها مطلع إلى أن تتم دورتها في سنة كاملة، ولذلك نحن نرى طلوع الشمس وغروبه في الصيف ليس كطلوعه ليس كطلوعها في مثلا الشتاء. ولذلك قال عز وجل رب المشرقين ورب المغربين، قيل رب المشرقين ورب المغربين، أقصى مشرق الشمس وأقصى مغربها في الصيف، وأقصى مطلع الشمس في الشتاء وأقصى مغربها في الشتاء. وأما جريانها في الجريان الذي ينتهي إلى قيام الساعة فقد جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما غربت الشمس قال يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ فقلت والله ورسوله أعلم، فقال فإنها تذهب تسجد بين يدي ربها سبحانه وتعالى ثم تستأذن بالرجوع كل يوم، فترجع إلى أن يأذن الله عز وجل بقيام الساعة، فتستأذن الله عز وجل فلا يأذن لها حتى يأتي وقت طلوعها، وإذا هي إلى الغرب أقرب منها.

وشجون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أيضا الفائدة فيما سمعنا منكم، ولكن نستأذنكم في فاصل قصير ثم نكمل هذا الدرس بإذن الله. إذا أذنتم الشيخ بندر.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى، وحيا الله ضيفنا الكريم الشيخ الدكتور بندر الشراري، الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمهتم بمجالات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. حياكم الله مرة أخرى الشيخ بندر.
2: أهلا بكم، حياكم الله.
1: حياكم الله. كنتم تتحدثون قبل الفاصل عن آيتين عظيمتين وهما الشمس والقمر، ولعلكم تكملون هذا الدرس فيما يتصل أيضا بالقمر في تقدير الله عز وجل لهذه الآية في منازل. تفضلوا يا شيخنا.
2: نعم، يقول الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. منازل القمر هي المطالع التي يطلع فيها القمر كل ليلة، وهي 28 منزل، ويبقى ليلتان يستسر بها القمر ولا يظهر. هذه المنازل التي قدرها الله عز وجل في القمر، جعلها الله عز وجل دلالة لمعرفة الأشهر بدايتها ونهايتها. وتخيل معي أخي محمد أنه لو لم يكن هناك تقدير لهذه المنازل، ولم يأتي القمر على هذا الوصف الذي نراه كل شهر، فإنه يبدأ كالهلال.
1: صحيح.
2: ثم يبدأ هلالا، ثم يكبر شيئا وشيئا حتى يتسق ويكتمل، ثم يبدأ بالنقصان ويصغر حتى يعود كما قال عز وجل: حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون هو العذق الذي في النخل الذي ينبت عليه التمر، أو ينبت عليه ثمر النخل وتتعلق به الشماريخ. فإنه إذا عاد كالعرجون القديم فإنه لا يكاد يرى لا في أول الشهر ولا في آخره. فهذا التقدير الذي جعله الله عز وجل للقمر وقدره إنما هو لمصالح الإنسان، فإن الإنسان يعرف به بداية الشهر ونهايته، وبالتالي كذلك يعرف السنوات، لأن السنة فيها 12 شهرا. فلو لم يكن هناك ظهور للقمر بهذا القدر الذي قدره الله عز وجل لأشكل على الناس معرفة الأشهر والسنوات. فجعل الله عز وجل هذه الآية العظيمة كالساعة في زمننا هذا التي يضبط الناس فيها أوقاتهم. ثم علق الله عز وجل بالقمر قضايا شرعية كثيرة، فمنها دخول الأشهر الحرم ودخول رمضان، وكذلك يعرف بالأشهر بداية العدد، عدة الوفاة مثلا، وغيرها من الأمور التي علق الشارع الأحكام بهذه المنازل، أي منازل القمر.
1: سبحان الله، لتعلموا عدد السنين والحساب. الله
2: أكبر. نعم.
1: فيما يتعلق أيضا بكلمة الدأب، دائبين، وهي الكلمة المذكورة في القرآن في شأن الشمس والقمر، ما معنى ذلك؟
2: نعم، بالنسبة لقول الله عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي أنهما في دؤوب، يعني حركة، كما قال عز وجل: تزرعون سبع سنين

0: يعني دائمة، وذلك أن الشمس والقمر فيهما أولا هذا السير الذي يسيرانه بهذا الحساب الدقيق، هذا مستمر لا ينقطع، ثم ما جعله الله عز وجل فيهما من المصالح المتعلقة سواء بالشمس في قضايا الزروع أو القمر في معرفة المواقيت ونحو ذلك، وما يتعلق بالشمس في تفاوت الفصول ونحو ذلك والمصالح المتعلقة بها، هذه دائمة لا تنقطع. فالله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الأمر فيهما فهما لا ينقطعان إلى قيام الساعة، فهما دائبين في سيرهما وإنارتهما وتأثيرهما في إزالة الظلمة وفي صلاح النبات والحيوان. فالشمس سلطانه في النهار كما هو معلوم، والقمر سلطانه في الليل، ولولا الشمس لما حصلت الفصول الأربعة، ولولاها لاختلت مصالح العالم بالكلية. فهذا كله من دأب هذين النيرين، فإنهما لا يختلفان ولا يتقدمان ولا يتأخران.
1: سبحان الله، الحمد لله على ذلك. أيضا شيخنا بارك الله فيكم، والحديث ذو صلة بقصص الأنبياء كما هو الحال الآن مع قصة إبراهيم كذلك وقومه على افتراض المسايرة التي يسايرهم في هاتين الآيتين الشمس والقمر، ينظر إلى الفلك، ينظر إلى هاتين الآيتين وعظمة الله فيهما، ويحاول أن يبين لهما الأحق بالعبادة من هو. ماذا عن هذا الأمر؟
0: أحسنتم. هو كما تعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطلع إبراهيم عليه السلام على ملكوت السماوات والأرض كما قال عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال: ها، إن الفتنة هاهنا، إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا. رواه البخاري. وعن سليمان ابن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرد ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنه رأى شيطانا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون

الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله.

وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعين الأعزاء، ونقدم لكم تلاوة للقارئ الشيخ سعود الشريم وما تيسر له من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء رضي الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 مئة، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ، ثم مضمض ودعا، ثم صبه فيها، فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. رواه البخاري. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا. فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا، وألقيا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا صيح بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر ابن الأكوع. قال: يرحمه الله. قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أمتعتنا به. فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله تعالى فتحها عليهم. فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: لحم حمر الإنسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا، فتناول به ساق يهودي ليضربه، فرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. قال: فلما قفلوا قال سلمة: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي، قال: ما لك؟ قلت له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله، إن له لأجرين، وجمع بين أصبعيه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سور النمل والقصص والعنكبوت.
1: سوانح تدبرية.
2: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الشرف والرفعة والمكانة والراحة والطمأنينة والسعادة ليست في الدور ولا في الفلل والقصور والسيارة الفارهة ولا ناطحات السحاب ولا في الأموال والمناصب والجاه، إنها والله في عبادة رب الأرض والسماوات. الشرف بالتذلل بين يدي الله، في الخضوع لله، في الارتباط بالله، في الاتصال بالمولى جل في علاه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. إن أفضل ما رزق العبد من النعم العبودية لله، وهي الخضوع والذل لله والطاعة مع الحب وأداء العبادة بإقبال قلب وفرح وسعادة. ومن شروط العبودية الحقة أن تكون عبودية محبة وعبودية تذلل، فلا بد فيها من شرطين: الحب والذل. فمن أحب شيئا ولم يذل له فلا يعد عبودية، ومن ذل لظالم ونحوه ولم يحبه فلا يعد هذا عبودية. وإنما العبودية عظمة المحبة مع كمال الذل، وهي لا تكون إلا لله عز وجل. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. بعض الناس لا يفطن إلى نقص العبودية وضعفها في حياته، إذ إنه بزعمه يصلي مع المصلين ويصوم مع الصائمين ويرحل ويؤوب مع الحجيج، ومع ذلك يشكو من أمراض القلوب ولا يعلم سبب ذلك. إنه لا يدري أن شقاءه أتاه من نقص عبودية القلب. وإذا أعرضت القلوب عن العبادة، فما عبادة الجوارح بمغنية عن صاحبها شيئا حتى وإن لبس مسوح الصالحين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. دعوة الإسلام تمثل في حقيقتها إنقاذا للإنسان من الوقوع تحت وطأة الشرك وذل العبودية لغير الله، وتخليصا له من قهر الأرباب وربقة الأهواء والشهوات والغرائز، وتكريما له بأن يكون عبدا لله وحده. وهنا يكمن كمال المخلوق وكرامته وعزه. ومن استغنى عن عبادة الله لابد أن يخضع ويذل لغيره. ومن حقق العبودية الحقة المتضمنة المحبة والذل لله عز وجل تحرر من عبوديات شتى كثيرة. تحرر من عبودية الشهوات وعبودية المال وعبودية المناصب والجاه والسلطان وعبودية الشهرة وعبودية المظاهر، لأن مقتضى العبودية لله تحطيم كل هذه العبوديات. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. من أعظم المصائب التي تصيب الإنسان في حياته أن تكون عباداته التي في جوارحه لا تقوم في قلبه ولا تترك الأثر المطلوب على نفسه، فلا يحصل بها أجر ولا يحقق أنسا وطمأنينة ولا راحة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. أخرجه النسائي في سننه. وإذا استمر القلب في الشرود في ثنايا العبادة تحولت إلى حركات ظاهرة وشكليات يعتادها، ليس لها تأثير على سلوكه ولا على أقواله وأفعاله. وذلك تفسير ما تراه من مخالفات وجرأة على المعاصي وبداءة في الأقوال ونزوع إلى الشهوات وطمع في الدنيا من أناس هم من رواد المساجد الراكعين الساجدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأعظم عقوبات القلوب الشاردة عن عبادة الله أنها تقع في عبادة غيره، وتصير أسيرة لدى سفاسف الأمور ومحقرات الأشياء. ولذلك قالها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. رواه البخاري. ومن تشعب قلبه بين المحبوبات ذاق ألوان القلق والحيرة والشك، وعاش ممزق النفس مشتت العقل. وما ظنك بعبد له أسياد مختلفون، كل يأمره بحسب هواه، فلا يدري من يعصي ومن يطيع. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فما أكثر من استعبد قلبه المال، فكان فيه نشاطه وكسله وعليه رضاه وغضبه وفيه حبه وبغضه. وما أكثر من استأثر في قلبه الشهوات فبات عليها عاكفا ومنحها عزيز أوقاته وثمرة حياته. وما أكثر من استرقتهم النساء فأصبحوا وأمسوا يغشون المعاصي طاعة لهن ويغفلون عن الطاعات تقربا منهن. فهم في ظاهر أمرهم أسياد، ولكنهم في الحقيقة أسرى مستعبدون، فقلوبهم شتات وحياتهم قلق واضطراب. أين هم من العارفين الذين سكنت قلوبهم لخالقها واطمأنت نفوسهم لبارئها؟ فكل ما سواه في أنفسهم حقير، وكل ما عداه عندهم هين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ومن العبودية لله أن تخضع نفسك لأقواله وأوامره ونواهيه، وألا تقدم هواك على أوامره، وألا تخضع أحكامه لعقلك أو قياسك الفاسد. فإن من أضل الضلال تقديم القياس العقلي على النص المنزل، فإذا عجز عقلك عن فهم نص فاتهم عقلك لا كلام ربك أو سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، بل ارض بكل أحكامه حتى تذوق طعم الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، رواه مسلم. ومن العبودية الحقة ألا يسأل رزقه إلا من الله ولا يشتكي إلا إليه، كما قال تعالى عن يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ومن العبودية لله ألا تحب إلا له ولا تكره إلا فيه، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود وغيره بسند حسن. ومن العبودية الحقة أن تقدم محبة الله على كل أحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، متفق عليه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. من أخص خصائص العبودية الافتقار المطلق لله تعالى، فهو حقيقة العبودية ولبها. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن كنت عبدا للإله ففاخري واشمخ برأسك في السماء وجاهري، ما ذل عبد للإله ولم يكن يوما بخياب الخطى أو عاثري، بل ذل من اتخذ العباد إلهه يخشاهم دون العلي القادر، قد خاب من لم يتخذ يوما له إلا سوى أو يغوث بناصري، لا تحسبن حصنا سوى حصن الإله بصارف عنك الأذى أو ساتري. والعاقل من جعل أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته ومحياه ومماته في عبادة الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سور الحديد والمجادلة والحشر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سور الحديد والمجادلة والحشر.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟

0: بلاء إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 7 و9 و5. رواه البخاري. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة القصص.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة القصص.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سور الأحزاب وسبأ وفاطر.